0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: السهرة العربية

لتخضعين كلامه، لتعرفين ابتسامه. أنت لست تاجرة كي تضحكي، أنت لست بائرة كي تعرضي. أحبك فريدة، أحبك.

0: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.
1: Now another hour of the Brian Adams Radio Show exclusively on Medi One.
2: En exclusivité sur Medi One.

0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان. السماع الصوفي أحمد الخليع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أنار نور مولده وقدومه الأكوان جميعا. يا خير من جاء الوجود

جود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء. يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه.

أبلانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنوار النبوة من نوره برزت، وأنواره من نوره ظهرت، وليس في الأنوار نور أنور وأقدم في القدم سوى نوره صلى الله عليه وآله وسلم. همته سبقت الهمم، ووجوده سبق العدم، واسمه سبق القلم، لأنه كان قبل الأمم والشيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

ما كان في الآفاق ووراء الآفاق ودون الآفاق، أظرف وأشرف وأعرف وأنصف وأرأف وأخوف وأعطف من سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد أهل البرية.

الذي اسمه أحمد ونعته أوحد وأمره أوكد وذاته أجود وصفاته أمجد وهمته أفرد. الإمام مولانا الحسين بن منصور الحلاج رضي الله عنه.

ما أدرك الناس من حقيقة أمر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخفي سره إلا ما ظهر لهم على قدر عقولهم، فما بان من ذلك أنعم الله به عليهم ليعرفوا قدره ويعظموا أمره، وما خفي عنهم منه فهي رحمة من الله بهم، إذ لو ظهر لهم مع عدم قيامهم بالحقوق لكان فتنة لهم، والله تعالى أرسله رحمة للعالمين، فكانت النعمة فيما ظهر والرحمة فيما استتر، صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مريزم.

0: هادئة صباح الأخبار أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا أينما كنتم، أهلا بكم برفقتنا إلى هذه الفترة الإخبارية التي نتابع فيها مجموعة من الأخبار وأبرز الأحداث التي جدت في المنطقة المغربية والعالمية، وفيكم أيضا بمواعيد ومواد إخبارية متنوعة. في أبرز عناوين هذا الصباح: بالمغرب الافتتاح الرسمي للرابطة الفرنسية بالعيون، فضاء ثقافي لتعلم اللغة الفرنسية، ونافذة أيضا للتعرف على الثقافة الفرنكوفونية. المغرب دائما إقبال كثيف على المراكز المتخصصة لتحضير الطلبة لاجتياز مباريات الولوج لكليات

0: وأبقوا معنا لمتابعة المزيد من الأخبار، واللحظة نتابع طقس الفلاح.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس تجول النواحي الساحلية الغربية بحال حتى في شرق الخط وجدة جديدة السمارة. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش ويمكن يعطي شي رعدات مشتية في ناحية الحوز. الريح الشرقي في غالب النواحي ما عدا في السور الغربية تادلا وناحية الحوز فاش غادي صوت غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 35% في غالب المناطق ما عدا في الريف دكالة عبدة والمنطقة الشرقية بحال حتى السواحل الصحراوية فاش غادي تتعدى 45%. الحرارة وسط النهار طالعة بالمعقول ما بين 23 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 26 و 41 درجة في السوس، ما بين 28 و 38 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 29 و 41 درجة في ناحية عبدة، ما بين 30 و 33 درجة في ناحية الريف، ما بين 30 و 40 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 33 و 36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33 و 41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34 و 38 درجة في ناحية التفيلات، ما بين 36 و 40 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 39 و 42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 39 و 44 درجة في اللوكوس، 41 42 درجة في الشاوية وناحية سايس، 43 44 درجة في ناحية تادلا و 46 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس من أهم المسائل اللي خاصنا نضلهم البال في البوادي والضيعات الفلاحية ديالنا، بالخصوص اللي فلحوا الحبوب وحصدوهم هذه الأيام القليلة الفايتة، هي مسألة الوقاية من أسباب الحريق والعافية اللي في هذا الجو يمكن تبدأ وتشد بسهولة كبيرة في الحصيدة والنوادر ديال التبن وتدير فيهم خسائر كبيرة. الله يحفظ وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الخامسة صباحا بمدئة، موجز لأهم وآخر الأنباء. نبدأ الموجز من العيون، حيث تم أمس التدشين الرسمي للرابطة الفرنسية، وهو فضاء مخصص لتعلم اللغة الفرنسية وتعزيز التبادل الثقافي والنهوض بالإبداع الفني، وكان ذلك بحضور سفير فرنسا بالمغرب فيليب ليو. ويهدف هذا الفضاء الجديد على الخصوص إلى النهوض باللغة الفرنسية لدى مختلف الفئات وتطوير عرض بيداغوجي وثقافي ذي جودة وتشجيع الحوار بين الثقافات وكذلك المساهمة في إشعاع الجهة ثقافيا. دوليا، أعلن نائب رئيس أو نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب اختتام جولة المحادثات في الدوحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. من جهته أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. الوضع في غزة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. بالصين، دخل أمس حيز تنفيذ قانون جديد يهدف إلى تعزيز الوحدة العرقية تحت عنوان تعزيز الوحدة والتقدم العرقي. هذا النص القانوني يدعو إلى صياغة هوية وطنية مشتركة بين المجموعات العرقية وتعزيز التماسك في المجتمع الصيني. وفي فنزويلا، يواصل الفنزويليون بمساعدة فرق متخصصة من أنحاء العالم البحث عن ناجين بعد أسبوع من زلزالين عنيفين متتاليين تسببا بمقتل نحو 2000 شخص وفقدان آلاف الآخرين. الخبر الرياضي، تأهلت الولايات المتحدة مستضيفة النسخة الحالية من كأس العالم لكرة القدم، تأهلت إلى دور الثمن النهائي بعد فوز بهدفين نظيفين على البوسنة والهرسك. وإلى الدور ذاته تأهلت بلجيكا بعد الفوز ب3-2 على حساب السنغال، كما عبرت إنجلترا إثر الانتصار ب2-1 على منتخب الكونغو الديمقراطية. ختم هذا الموجز، ولكن فقرات هذا الصباح لا تزال متواصلة، ولا يزال أيضا المنتخب المغربي يحصد المزيد من الاهتمام والتتابع. اللاعب المغربي عيسى ديوب خضى

0: الأضواء بهدف التعادل الذي سجله أمام هولندا ليقود أسود الأطلس إلى مواصلة المشوار في كأس العالم 2026. ديوباو الجنرال كما لقبه الجمهور المغربي دخل تاريخ الكرة المغربية بعدما اختار الانضمام إلى صفوف المنتخب وبات أحد أعمدته. قصة عصة ديوب يرويها الزميل سفيان أمنهود.
1: في كرة القدم ليست كل الحكايات تروى بالأهداف، بعضها يكتب بالاختيارات، اختيارات قد تغير مسار لاعب وربما تغير وجه منتخب بأكمله، وحكاية عيسى ديوب واحدة من تلك القصص. قصة مدافع ولد في فرنسا لكن جذوره ظلت دائما تمتد نحو المغرب. في مدينة تولوز عام 1997 ولد عيسى ديوب لعائلة مغربية سنغالية، وهناك بدأت رحلته الأولى مع كرة القدم. منذ سنواته المبكرة كان واضحاً أن الطفل يملك شيئاً مختلفاً، طول فارع وقوة بدنية وشخصية تتقدم سنه. دخل أكاديمية تولوز وهناك تدرج بهدوء وثبات حتى وصل إلى الفريق الأول وهو لا يزال في سن صغيرة. لم يحتاج إلى وقت طويل ليصنع مكانته، في عمر لم يتجاوز 20 حمل شارة القيادة، مشهد نادر في كرة القدم الفرنسية، لكنه كان دليلاً على النضج المبكر وعلى الشخصية التي تبنى قبل الموهبة أحياناً. في قلب الدفاع لم يكن عيسى مجرد لاعب يفتك الكرة، بل لاعب يقرأ المباراة قبل أن تبدأ معاركها. هدوء في التمركز، صلابة في الالتحام، وقدرة على قيادة الخط الخلفي بثقة كبيرة. هذا التألق فتح له أبواب إنجلترا عام 2018 في واحدة من أكبر صفقات النادي حينها، وهناك في أقوى دوري في العالم صقل شخصيته أكثر. مواسم طويلة أكثر من 100 مباراة وتجربة أوروبية رفعت من قيمته كمدافع يعرف كيف يعيش المباريات الكبرى. ثم جاءت محطة فولهام لواصل رحلته في الدوري الإنجليزي، لكن خارج الأندية كان هناك سؤال أكبر يرافقه دائما، أي قميص سيمثل؟ فرنسا كانت حاضرة، فقد حمل ألوانها في مختلف الفئات السنية وكان الطريق مفتوحا أمامه، لكن في العمق كان هناك صوت آخر، صوت الجذور. ثم جاء القرار واختار عيسى ديوب أن يمثل المغرب، اختار القميص الذي يحمل ذاكرة العائلة والبلد الذي ظل حاضرا في وجدانه رغم سنوات التكوين في أوروبا.
2: أنا سعيد وفخور بتمثيل المغرب والمشاركة في أول كأس عالم لي، إنه أمر جديد بالنسبة لي، ولكن كما قلت هو فريق ناجح للغاية. لقد وصلوا إلى نصف نهائي كأس العالم الأخير وتوجوا بلقب كأس أمم إفريقيا، لذا أنا فخور جدا بكوني جزءا من هذا الفريق.
1: وفي كأس العالم عام 2026 جاءت لحظة اختصرت هذا الاختيار كله. أمام هولندا وفي الوقت البدلي الضائع ارتقى عيسى وسجل هدف التعادل، هدف لم ينعش المباراة فحسب بل جعل اسمه يكتب في ذاكرة الجماهير المغربية. لم يكن القرار مجرد خطوة رياضية بل لحظة انتماء، واليوم عيسى ديوب أو الجنرال كما يلقب ليس مجرد لاعب في كتيبة الأسود، بل صورة لاعب فهم أن بعض المسارات لا تقودك فقط إلى المجد بل إلى المكان الذي تنتمي إليه حقا.
3: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
0: أهلا بكم مجددا مستمعين أينما كنتم تتابعون إذن معنا صباح الأخبار. وككل عام الرباط تتحول إلى عاصمة للغناء من كل عالم في الدورة 21 من مهرجان موازين، سهرات إفريقية في منصة أبي رقراق وسهرات لفنانين في منصة النهضة، وفي جديد المهرجانات سهرات في المسرح الملكي الكبير وفي ملعب الأمير مولاي عبد الله بحضور جماهيري قياسي.

0: جديد إذن في هذا الروبورتاج مع مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
1: شكرا ميدي آم. شكرا.
2: أنا جيت من طنجة وأنا شوي عندنا غران فان ديال خالد وحتى ديال الدوزي.
3: إلى منصة أبي رقراق للفن الإفريقي في مهرجان موازين أمتعت جيلي كابا بنتو فنانة من غينيا الجمهور بعرض غنائي بنكهات إفريقية سمراء. الرباط تتحول في مهرجان موازين إلى عاصمة لكل الفنون الإفريقية.
4: إنه لشرف وفخر كبير لي أن أكون في المغرب من أجل مهرجان موازين، لأنه أحد أكبر المهرجانات العالمية. المغرب بلد أعشقه وأحبه كثيرا، وهو حقا بلد مضياف. أشعر بارتياح وسعادة غامرة في المغرب ومع المغاربة خاصة لعيش تجربة موسيقى العالم على منصة أبي رقراق.
3: كل افتخار بمغربيتها بعد أن وصلت نجوميتها إلى العالم العربي. أطلت أسماء المنور بكامل أناقتها بالقفطان المغربي مع ابتسامة عريضة على الجمهور في ليلة صيفية من مهرجان موازين.
5: فخورة بمهرجان بهذه القيمة في بلادي. كنتمنى الموازين التألق والألق والاستمرارية. مهرجان كيسعد الجمهور المغربي بزاف ديال لي ريجيستر اللي كيحب يسمع اي نوع موسيقي كيلقاه. يعني كنوعد الناس ان شاء الله يعني مجموعه من الاغاني المغربيه والبوم خليجي انتاجات قادمه. يعني هي في الكوزينه دابا، يعني في مرحله الميكساج ماسترينج.
3: انضاف ملعب الأمير مولاي عبد الله لأول مرة إلى منصات مهرجان موازين في دورته 21 أمام حضور جماهيري قياسي. الكل جاء من أجل الدوزي والشاب خالد وطوطو.

0: فيستيفالات في المغرب كيعجبوني بزاف، كيجيبوا اسماء اللي كبار ومحترمه جدا بحال الشاب خالد بحال الدوزي. بغيت نشكر الدوله ديالنا على هذه الفعاليات.
1: جيت لهنايا للمهرجان ديال الموازين باش نشطوا شويه، وهذا وكيبان لي بان راه التحسن في الموازين عبر لي زانير ولا مزيان توب. لي زارتيست عاوتاني اللي كيجيبوا ولاو ما يمكنش، وانا فخور نجي لهذا، وفين كان ديما كنحس براسي مزيان.
2: سي فريمون اون سونساسيون مانيفيك لو فات دو نكونو فهاد لا بيلوز بحال هكا، سي مانيفيك لو تيران اي لي مانيفيك.
3: احنا على طوطو مراد،
4: اوني فريمون دو غراند فان، كنسمعوا ليهم من قبل كنسمعوا ليهم.
5: انا بصراحه عزيز عليا طوطو بزاف،
6: جينا ليهم جوج ولكن طوطو اكثر، وفيستيفال موازين واعر.
7: في مهرجان موازين انتظر المعجبون في باب فيلا الفنون طويلة من أجل تقديم باقات ورد ومن أجل لقاء مع فنانهم المفضل. المغني المصري تامر حسني ومع ابتسامات استسلم أمام المعجبين لصور تذكارية.
8: تامر حسني كيعيط لي ماما زي ابني بلغتهم وبحال ولدي، ما يمكنليش نسأنا لي ابدا.
9: تامر حسني من الفنان المفضل ديالي، وهذه 10 سنين فايت جيت لهنا تسنيتو، وفي اي مره تامر حسني كيجي فيها المغرب ضروري خصني نجي نشوفه.
7: يواصل الفنانون المصريون حضورهم السنوي بكل ثقلهم في سهرات ليالي الشرق في مهرجان موازين. المصري سعد الصغير عاد إلى موازين الرباط من أجل تقديم القديم والجديد من أغانيه التي صنعت نجوميته في كل العالم العربي.
10: نفسي أعمل دويتو مع مطرب شعبي مغربي.

ودي من خلال حضرتك بقى طبعا والراديو الجميل بتاعك دوت تشوفونا بقى، وانا اللي هعمل هنا على حسابي والكليب كمان على حسابي. نفسي اغني مغربي مع حد، عشان انا خلينا صراحه ما حدش هيعرف يغني، اي مطرب هيغني مغربي مش هيغني زي ابن البلد. الجمهور هنا ذواق، مش كل شاطر ما بيقعدوش هيصوا.

مهرجان موازين علامة غنائية مغربية بسمعة عالمية، فعلى امتداد 21 عاما التقت جماهير العاصمة المغربية بالأسماء الغنائية الأكبر والأشهر عالميا على منصات نجوم من الشرق ومن الغرب ومن كل إفريقيا ومن المغرب. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديان.

0: الجزائر، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
2: واصلوا معكم هذه الجولة الإخبارية. من الولايات المتحدة، اضطرابات في توفير الأسمدة يواجهها المزارعون إثر تأثر سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب بالشرق الأوسط. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر قرارا بتعليق مؤقت لبعض الرسوم المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية لمدة 8 أشهر من المغرب. فكيف سيساهم هذا القرار في تعزيز مكانة المغرب كمورد رئيسي وموثوق للفوسفات في العالم؟ وكيف سيعزز أيضا تقوية مكانة المملكة في علاقاتها مع الولايات المتحدة من جهة وباقي شركائها من جهة أخرى؟ هذه الأسئلة وأخرى يطرحها نقاش الحصاد مع أمين عزيماني.
3: أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتعليق مؤقت لبعض الرسوم المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية من المغرب لمدة 8 أشهر، وذلك عقب اضطرابات في توفير الأسمدة يواجهها المزارعون الأمريكيون إثر تأثر سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. فكيف يساهم هذا القرار في تعزيز مكانة المغرب كمورد رئيسي وموثوق للفوسفات بالعالم؟ وكيف يساهم أيضا في تقوية مكانة المملكة في علاقتها مع الولايات المتحدة من جهة ومع باقي شركائها من جهة أخرى؟ أسئلة وأخرى نطرقها اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش نستضيف اليوم البروفيسور أمين لغيدي، رئيس الاتحاد الإفريقي للمعادن والطاقة والعضو المبرز بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية. أهلا ومرحبا بك سي أمين، وشكرا على قبول الدعوة.
4: يسعدني بل ويشرفني أن أكون ضيفكم اليوم سي عزيماني.
3: أهلا ومرحبا سيدي الكريم. إذن كيف يعزز قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية عن الفوسفات المغربي مكانة المملكة كلاعب محوري لا محيد عنه في سلاسل القيمة العالمية؟
4: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الأرقام، عندما نتكلم عن سوق الفيرتيلايزر أو الأسمدة نتكلم عن ما يناهز 280 مليار دولار على المستوى العالمي. 12% من هذا الرقم، أي بالضبط 33 مليار دولار، هي السوق المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية. نتكلم عن سوق مهمة جدا، غير موجهة فقط للإنتاج المحلي بل موجهة كذلك للإنتاج العالمي، إنتاج غذائي ما هو، الخبرة في إنتاج الفلاحي ما هو له ومصرف بها المستوى الدولي، وكذلك سلاسل تصديرية لكل دول العالم لها باعها ولها جودتها ولها قوتها. كذلك بالنسبة للمقارنة، عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 350 مليون، أي من 4% من سكينة العالم، 4% من سكينة العالم، ذلك 12% من السوق الدولية للفوسفات. لماذا الولايات المتحدة؟ لأنها شركة استراتيجية للمملكة المغربية. لماذا المغرب؟ لأنه شركة استراتيجية كذلك للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا المملكة المغربية؟ لأنها تقوم بدولة محورية ليس فقط على المستوى شمال إفريقي، على مستوى إفريقيا، على مستوى الشرق الأوسط، على مستوى البحر الأحمر المتوسط، واليوم على المستوى الأطلسي بقيادة صاحب جلالة المبادرة الملكية المغربية لإفريقيا الأطلسية وللساحل. اليوم لنا المساندة الدولية بشكل عام، والمنتدى مساندة الولايات المتحدة بشكل خاص، لأنها نبراس للأمن والأمان، لأن نبراس للتنمية ولخلق الثروة للجميع. نتكلم عن مساندة الولايات المتحدة للمغرب اقتصاديا، واعترافها كذلك بالدولة التي تقوم بها المملكة.

0: كفاعل أساسي وكحتى زيد في الأمن الغذائي العالمي. وهنا يجب أن نقف ونحترم اختيارات المملكة المغربية خصوصا فيما يتعلق بعناصر اللغة. هي الكلمات مهم جدا. المملكة المغربية لم تقل يوما أنها الرائد الدولي، لم تقل يوما أنها تطمح لأن تكون رائدا فيما يخص الأمن الغذائي، لأن الأمن الغذائي استراتيجي وموضوع حساس جدا. كانت دائما تقول بأنها شريك موثوق به استراتيجي يمكن الاعتماد عليه وحفاز لسلاسل الأمن الغذائي العالمي. وهذا الاعتراف بهذا الدور هو اعتراف كذلك بذكاء المملكة المغربية وبما يسمى قوتها الإيجابية. لا أحبذ مصطلح القوة النائمة، القوة إيجابية. المغرب له قوة إيجابية معترف بها ناجئة جدا توحد ما بين المصالح، في حين أن الآخرين قد يفرقون ما بينهم. كل اعتراف وكل مساعدة للصادرات المغربية والصادرات المغربية فيما يخص الفوسفات صادرات استراتيجية جدا، أن المنتجات الفوسفاتية وليس فقط الفوسفات تشكل في أوقات كثيرة أهم صادرات المغربية جنب إلى جنب مع منتجات أخرى كصناعة صناعة السيارات. كل مساندة لهذه المنتجات عن طريق رفع أو إلغاء كل تأشيرات الجمركية للصادرات المغربية بخصوص هو مساندة لإطراء المملكة المغربية لصادراتها لاقتصادها ولدورها الاستراتيجي على مستوى العالم.
1: طيب سي أمين، يعني الفوسفات المغربي شكل دائما ورقة نفوذ للمملكة في الاقتصاد العالمي باعتبار أن المغرب هو صاحب يعني الاحتياطي الأكبر في العالم لهذه المادة. كيف يمكن أو كيف تمكن المغرب من جعل هذه الورقة دليلا على موثوقيته كمورد وكحليف معتمد بما يخدم مصالحه وعلاقته الدولية؟ طبعا
0: اسمح لي سيد أمين، أنا أقول أنا لا أحبذ مصطلح نفوذ خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات، مع علاقات قوية مع دولة شريك استراتيجي كبير مساند لنا في القضية الوطنية. نتكلم على عن جسور والتواصل، عن جسور إثراء مشترك، عن جسور تعاون مشترك. والفوسفات نعم سواء حجارة كما كنا نصدر الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عن طريق تحويله إلى حمض فوسفوري وهو منتوج مهم لنا خبرة كبيرة بتصديره إلى الهند، إلى الولايات المتحدة وعدد من دول العالم، أو عن طريق تحويله إلى منتوج أكثر طلبة يسمى بالدي أي بي أو الام اي بي، وهو عن طريق إضافة الأمونيوم. الأمونيوم لمن لا يعرف ذلك يأتي من الغاز، وعن طريق إضافة كذلك الكبريت. والكبريت له مصدران، ثانيهما هو المناجم نظرا لضعف الجودة، وأهمهما هو تكرير البترول. وهذا المصدران تأثر كثيرا بما يحصل في الشرق الأوسط وبالأزمة في مضيق هرمز، وسلسلة إمداداتهما كانت ضعيفة جدا ولم تكن مستمرة. ورغم ذلك استمرت المملكة المغربية في قدرتها وفي نشاءاتها، وأثبتت طلبة سلسلة اللوجستية والبيئية واستمراريتها، بل وكذلك قدرتها في تحويري هذا نقطة ضعف إلى نقطة قوة ونقطة منافسة على المستوى الدولي. وهذا القرار الأمريكي من طرف أعلى سلطة الولايات المتحدة الأمريكية من طرف السيد الرئيس الأمريكي شخصيا هو إثراء واعتراف كذلك بدور المملكة المغربية مرة أخرى في نصر الله وأيده كدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والتنمية في المنطقة، وكذلك بقوة اقتصادنا وبقدرته على سد ثغرات السلاسل البنيوية الدولية وهو ما نطمح له دائما. في هذا الإطار يجب أن نفهم أن الفوسفات لا يصدر كما الدخان فقط أو كحمض فوسفوري فقط بعد معالجته أو كمادة شبه صلبة اللي هي الام اي بي او دي اي بي.
1: وهذا ربما كثيرة. وهذا سي أمين ربما كان ذكاء أيضا من المملكة لتفكيك هذه المادة من نسختها الصلبة إلى كل هذه صحيح. المواد
0: صحيح. اليوم نصدر سيد أمين وسؤالكم وجيه، نصدر ما يسمى بالانتي كي بي للفوسفيت وهو المنتج الأهم والاستراتيجي، كي للبوتاسيوم، وكندا من أكبر المصدرين ومجار للولايات المتحدة الأمريكية. ووجب علينا التساؤل لماذا لم يتم رفع هذا الجمارك على المنتجات الكندية، وكندا بلد صديق كذلك، وهو يصب في سياق ما قلته سابقا قوة العلاقات المغربية الأمريكية، وأن من نيتروجين عن طريق في الهواء. وهناك منتوجات صراحة للفرتيلايزر للأسمدة لا تعتمد على الفوسفات في العالم، منتوجات تعتمد على النيتروجين فقط، والرائد العالمي فيها هي سويسرا، منتوجات تعتمد فقط على البوتاسيوم والرائد فيها هي كندا. لكن الولايات المتحدة اختارت خيار الصلب والاختيار الأدوم والاختيار الأكثر نجاعة الدولي من ناحية الإنتاج الفلاحي.

0: وكذلك من طرف الاستدامة واحترام الطبيعة واستدامتها، وهو المنتوجات الفوسفاتية المغربية، وهي الانبيكا مسمى بالسيرفيس فيرتيلايزر، هي أسمدة الصف والتي تساهم بشكل كبير في تقليص الهوامش وفي تقليص الفقر الغذائي وفي تقليص كذلك الهوامش ما بين الشعوب في مدى الإنتاج الفلاحي ومدى الأمن الغذائي. وجب علينا أن نفهم قصة أخرى، وأن المغرب اليوم لم يعد يصدر فقط الفوسفيت أو الـ NPK، يصدر خبرة، يصدر تجربة. المغرب اليوم بوابة للاستثمار الفلاحي كذلك في القارة الإفريقية، والولايات المتحدة من أكبر المستثمرين في القارة الإفريقية، وفي هذا القرار اعتراف كذلك بهذا الدور المملكة المغربية كبوابة مالية للاستثمار في إفريقيا، وكذلك بوابة للتصدير من إفريقيا لحول العالم ولإمداد السلاسل العالمية. وهو كذلك اعتراف بأن المغرب دولة ثابتة رواسخها قوية لها استمرار، وإلا لماذا نستثمر فيه كشركة استراتيجية في أمرين في أمرين أكثر الأمور أهمية بالنسبة للدولة، وهي أمنها الغذائي، أي أنه الولايات المتحدة ترى في المغرب ما هو عليه فعلا، ما نراه نحن في أنفسنا بلد استمرارية، بلد أمن وأمان، بلد ثوابت، بلد مقدسات، وكذلك بلد يتحمل مسؤوليته على المستوى الإفريقي، على المستوى العالمي بشكل واضح جدا. والمغرب اليوم يصدر خبرته في المجال الفلاحي كما قلت، خبرته المالية، خبرة الإنتاجية، وخبرة اللوجستية، ودور كذلك سوف تلعبه الموانئ الجديدة من ميناء الدخل الأطلسي أو ميناء المادور الجديد المتوسطي كموانئ كذلك للتصدير والاستيراد بالنسبة لقارتنا الأم، وعن طريق صوامع غذائية تضمن مخزونا استراتيجيا دائما واستقرارا في الأتمنة في الأداء.
1: طبعا الأمر دائما يصب في تكريس مكانة المملكة ضمن سلسلة الإمدادات العالمية. المملكة المغربية سيأمين يعني جعلت من التعاون الاقتصادي مدخلا للعلاقات السياسية في كثير من المناسبات، كيف نقرأ هذه البراغماتية خصوصا في وضع جيوسياسي متقلب كما نعيشه اليوم؟
0: عندما يكون هناك تقلب في مياه البحر، الكل يبحث عن ثوابت في النجوم يتمكن من الملاحة، أو عن ميناء منير واضح. والمملكة المغربية لهما معا هناك ثوابت قوية الحمد لله حبنا بها، وهي الملكية التي نتوحد جميعا كمغاربة حولها، هناك نظرة تشرفية قوية للمستقبل، هناك قيادة رشيد الصحيح جلالة الملك محمد صلى الله عليه وسلم، هناك خبرات ميدانية، وهناك كذلك أوراق دبلوماسية ومراكز دبلوماسية اقتصادية قوية. فإذا كان الأمن الطاقي يلعب في دور استراتيجي عن طريق الطاقات المتجددة وعن طريق من أهم الوجهات استثمار مجموعة من الطاقات المتجددة وتطويرها كذلك لأوروبا، نتكلم كذلك عن أنبوب طاقي أطلسي من نيجيريا إلى المغرب يساهم في أمن طاقي للدول الإفريقية وكذلك في الأمن طاقي لأوروبا، نتكلم عن أمن غذائي استراتيجي نلعب دوره بطرق كثيرة عن طريق الموانئ وعن طريق صوامع تخزين، نتكلم عن الفوسفات وعن طريق تحويره إلى منتوج استراتيجي في خدمة العالم وليس للبحث عن الرياضة. فلا يمكننا أن نقول أن نبحث عن الرياضة، المصطلح الألمنت أوف لانجويج مهم جدا عندما نتكلم عن موضوع استراتيجي، لا يجب أن نستعمل مصطلح الرياضة بالقرب منه لأنه نستفيد به قيادات عالمية، بينما عندما نقول أننا نلعب دورا استراتيجيا ونساعد السلاسل العالمية فالكل سوف يدعم المغرب في ذلك، لأننا نصير حفازا لهذه السلاسل ونجمع ما بين حتى فرقاء دوليين نجمع ما بينهم لضمان الأمن الغذائي لهم وللعالمي كذلك.
1: البروفيسور أمين لغيدي رئيس الاتحاد الإفريقي للمعادن والطاقة والعضو المبرز بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية، ممتن لك سيدي الكريم على كل هذه التوضيحات وعلى كل هذا الوقت، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا سيدي.
2: الخامسة والدقيقة 28 بالمئة، أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. بالمغرب أجواء غائمة جزئيا إلى صافية شمال المملكة مع زخات رعدية مرتقبة بالحوز، فيما سيكون الطقس مشمسا ببقية المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 37 بالرباط، 30 درجة بكل من طنجة والناظور، 36 درجة تسجل بالرشيدية ووجدة، 41 درجة بفاس ومراكش، 43 درجة ببني ملال، فيما ستنخفض الحرارة بالعيون إلى 28 درجة والصويرة 26 درجة مرتقبة.

0: الهادئة صباح الأخبار أسماء بشري.
1: أجدد وترحاب بكم مستمعين أينما كنتم في صباح الأخبار، ونواكب معكم باقة متنوعة من مواد قاعة التحرير وكتاب في دقيقتين اليوم مع شكري البكري، يتناول طوق الحمامة، واحد من أبرز الكتب العربية التي ترجمت إلى العديد من اللغات العالمية. ألفه ابن حزم الأندلسي المتوفى عام 1464 ميلادية. كتاب في دقيقتين إذن مع شكري البكري، طوق الحمامة.
2: إنه أحد الكتب الأكثر فرادة في التراث العربي والإنساني، ويرجح أن ابن حزم ألفه ولما يبلغ 30، بعدما أحرق البربر قصره في قرطبة خلال الفتنة التي أدت إلى زوال الحكم الأموي في الأندلس ونشوء ممالك الطوائف. ألف ابن حزم كتابه طوق الحمامة في الألفة والألاف في استجابة لصديق طلب منه أن يصنف رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه وما يقع فيه وله على سبيل الحقيقة. فقسم ابن حزم رسالته على 30 بابا، منها باب علامات الحب وأعراضه وصفاته المحمودة والمذمومة، ثم أبواب المراسلة والسفير وطي السر والرقيب والواشي والوصل والهجر والوفاء والغدر والقنوع والسلو والموت، ويختم الرسالة ببابين: باب الكلام في قبح المعصية، وباب في فضل التعفف، ليكون خاتمة إيرادنا وآخر كلامنا الحض على طاعة الله عز وجل. ويقول ابن حزم في ماهية الحب: إن الحب أوله هزل وآخره جد، دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله عز وجل. والحب داء عياء، وفيه الدواء منه على قدر المعاناة، وسقام مستلذ وعلة مشتهات لا يود سليمها البرء منها ولا يتمنى عليها الإفاقة، يزين للمرء ما كان يأنف منه ويسهل عليه ما كان يصعب عنده. ومن علامات الحب الإنصات لحديث المحبوب إذا تحدث وتصديقه وإن كذب. صنف ابن حزم كتابه طوق الحمامة في الألفة والألاف نزولا عند رغبة صديقه، لكنه ألفه بدم قلبه الذي ما زال ينزف لموت محبوبته نعم، التي يحدثنا عنها في باب البين. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
3: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.

الخامسة والدقيقة الرابعة والأربعون، موعد عناوين الأخبار. بالمغرب الافتتاح الرسمي للرابطة الفرنسية بالعيون، فضاء ثقافي ونافذة للتعرف على الثقافة الفرنكوفونية. بعد حملة انتخابية باهتة، الجزائريون مدعون اليوم للتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية، ونسبة المشاركة تؤرق السلطات الجزائرية. في الدوحة اختتام جولة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة وسط تفاؤل أمريكي رغم استمرار الخلاف بشأن جملة من التفاصيل والحيثيات. ووزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن جيشه سيبقى في لبنان وسوريا وغزة حتى إشعار آخر. منظمة الصحة العالمية تفيد بأن التفشي الأحدث للكوليرا في السودان أسفر عن وفاة 120 شخصاً وتسجيل أزيد من 1000 حالة إصابة مشتبه فيها. في فنزويلا تواصل البحث عن ناجين بعد أسبوع من زلزالين عنيفين متتاليين تسبب بمقتل نحو 2000 شخص وفقدان آلاف الآخرين. في فرنسا حرائق غابات ضخمة تجتاح الجنوب وتجبر العشرات على إخلاء منازلهم. رياضيا، تأهل كل من الولايات المتحدة وبلجيكا وإنجلترا إلى دور الثمن النهائي في النسخة الحالية من كأس العالم. أخبارنا متواصلة، والآن فاصل ونعود لمتابعة بقية فقرات ومواد صباح الأخبار.

0: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
1: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
0: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.
2: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
3: أهلا بكم مجددا مستمعين أينما كنتم. المونديال طبعا يشغل العالم، ومساعد المدرب وهبي هذه المرة البرتغالي ساك رامينتو يتصدر الترند، ليس لأنه سجل هدفا ولا لأنه رفع الكأس، بل لأنه عاش فرحة المغرب كما يعيشها المغاربة. البرتغالي ساكرامينتو إذن خطف الأضواء، واسمه أصبح يتردد بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد دموعه بعد صافرة النهائية التي لم تقرأ على أنها انفعال رياضي عابر، بل كدليل على انتماء حقيقي للمجموعة وإيمان بالمشروع. الكاميرات التقطت مساعد المدرب وهبي الذي تحول في نظر الكثير من المغاربة إلى واحد من أبناء هذا المنتخب، لحظات لم تكن مصطنعة ولا مخططا لها. مرة وهو يكاد يبكي تأثرا بعد تأهل المنتخب المغربي، لقطة أخرى ظهر فيها متأثرا أثناء عزف النشيد الوطني، وأخرى وهو يقف إلى جانب اللاعبين أثناء قراءة الفاتحة باحترام وتقدير في مشهد اختزل معنى الاندماج الثقافي والإنساني. كل هذه الصور أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ودفعت كثيرين إلى القول إن ساكرامينتو لم يعد مجرد مدرب أجنبي، بل أصبح يشعر بانتماء حقيقي لهذا القميص المغربي. والمفارقة أن هذا المشهد أعاد إلى الأذهان نقاشا قديما، حين تحدث المدرب محمد وهبي عن أهمية وجود مساعد أجنبي يحتفظ بهدوئه في اللحظات الحاسمة، لأن الانتماء العاطفي قد يجعل الإنسان أقل قدرة على اتخاذ القرار أثناء الضغط. لكن يبدو أن هذه الأيام صنعت قصة مختلفة، ومع مرور الوقت لم يعد المدرب أو مساعد المدرب البرتغالي ذلك المساعد البارد الذي يقف خارج دائرة المشاعر، بل أصبح جزءا من روح المجموعة، يفرح بفرحها ويتأثر بنشيدها ويعيش كل تفاصيلها كما يعيشها اللاعبون والمغاربة والمشجعون. لذلك استحضر كثير من النشطاء قصة المدرب الراحل المهدي فاريا الذي جاء إلى المغرب مدربا لكنه بقي مواطنا في البلاد، وارتبط اسمه كذلك بواحدة من أجمل صفحات كرة القدم. كانت هذه فقرة الترند، شكرا لكم على المتابعة، نواصل بقية فقرات ميديا.
4: ميديا ياوندي 96.2 باماكو 100.3

0: رؤيا صباح الأخبار، أسماء بشري.
1: سمعنا أهلا بكم مجددا، بعد دقيقتين تقريبا نوافيكم بنشرة مفصلة لأهم وآخر الأنباء، وقبل ذلك نتابع أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. بالمغرب أجواء غائمة جزئيا إلى صافية شمال المملكة مع زخات رعدية مرتقبة بالحوز، فيما سيكون الطقس مشمسا ببقية المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 37 بالرباط، 30 درجة بكل من طنجة والناظور، 36 درجة تسجل بالرشيدية ووجدة، 41 درجة بفاس ومراكش، 43 درجة ببني ملال، فيما ستنخفض الحرارة بالعيون إلى 28 درجة والصويرة 26 درجة مرتفعة.

0: 34 درجة تسجل بتونس العاصمة والمنستير وصفاقس، 28 درجة بالطبرقة، 33 درجة بجربة والقصرين، 37 درجة بقفصة ومدنين، و 41 درجة بتوزر. السادسة صباحا على أمواج ميديا، موعدكم مع نشرة الأخبار مع محفوظ ولد السالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير أسماء. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. بعد حملة انتخابية باهتة، الجزائريون مدعوون اليوم للتوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية تشكل نسبة المشاركة فيها أبرز رهان وتحدي بالنسبة للسلطات الجزائرية التي تحاول بكل السبل إضفاء شرعية على الاقتراع. المتحدث باسم الخارجية القطرية يتحدث عن إحراز تقدم إيجابي في محادثات الدوحة بين واشنطن وطهران، ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن الطرفين المتفاوضين اتفقا على إنشاء قناة اتصال لمتابعة مذكرة التفاهم. في رياضة السادسة، بايرن ميونخ الألماني يعلن رسميا التعاقد مع هداف الأسود في المونديال إسماعيل الصباري قادما من أيندهوفن الهولندي بعقد يمتد إلى العام 31 و2000، يصبح بذلك رابع مغربي يرتدي ألوان النادي البافاري. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها من الجزائر. بها تجرى اليوم الانتخابات التشريعية بعد حملة انتخابية باهتة حضرت فيها اللافتات والمترشحون وغاب عنها الجمهور، وسط جدل واسع جراء إقصاء عدد من المترشحين وإلغاء قوائم كاملة بعد تعذر تعويض الأسماء التي تم إقصاؤها ضمن الأجال القانونية، عزوف الناخبين واحتمال تسجيل أدنى مشاركة في هذا الاقتراع هاجس يؤرق السلطات الجزائرية التي تحاول بجميع الوسائل إضفاء شرعية على هذا الاستحقاق الانتخابي. نستمع في هذا الإطار من باريس لتوضيحات الناشط الحقوقي والسياسي الجزائري شوقي بن زهرة، كان في حوار مع إبراهيم الغربي.
2: المشهد بالنسبة للانتخابات التشريعية هو عزوف الشعب الجزائري على العملية الانتخابية، مثلما هو الحال منذ 1992، يعني بعد توقيف المسار الانتخابي. وقتها كل المحطات الانتخابية شهدت عزوف على المشاركة في الحملات الانتخابية، على التفاعل مع الأحزاب السياسية، لأنه هناك فقدان الاستقاء بين المواطن الجزائري وبين مؤسسات الدولة الجزائرية، وخصوصا في تنظيم العمليات الانتخابية. فهذه المحطة في هذا الجانب، في الجانب الشعبي، لا تختلف تماما على سابقتها، معناتها غياب كلي للاهتمام، مع بطبيعة الحال قضية تقييد السلطة لهذه العملية الانتخابية أكثر من السابق. المادة 200 من قانون الانتخابات تكمم أفواه كل من يريد أنه مثلا يتكلم في الرئيس أو في انتقاد مثلا النظام الحالي. المقاطعون كما هي العادة هي الغالبية الساحقة من الشعب، هذه القضية لم تختلف يوما، لأنه أصلا حتى قضية الأرقام التي يعلن عنها في كل مرة في نسبة المشاركة وغيرها هي أرقام متلاعب بها بشكل كبير، لهذا فقدت الثقة كليا في العملية الانتخابية.
1: نواصل من موريتانيا. خلال اجتماعها الأسبوعي أمس، أقرت الحكومة برنامجا جديدا لتنمية العاصمة نواكشوط باستثمارات تفوق 250 مليون يورو، يتضمن إنشاء 5 جسور لمعالجة الاختناقات المرورية وتوسيع البنية التحتية للتعليم والصحة والمياه والكهرباء، على أن يبدأ التنفيذ في أغسطس المقبل ويستمر 16 شهرا. وفي شأن موريتاني المنفصل، وقعت الحكومة اتفاقية مع شركة أكوا باور السعودية لتطوير محطة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز في أقصى الجنوب الغربي للبلاد بقدرة تبلغ 230 ميجاوات، وباستثمارات تقدر بنحو 669 مليون دولار، في خطوة تستهدف توظيف إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد. حول هذه الاتفاقية وأهميتها نستمع من نواكشوط لتوضيح

0: الباحث في المجال الاقتصادي خالد محمد.
1: بخصوص هذا الاتفاق، هو اتفاق مهم جدا، سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد البريطاني، يسهم في تعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية، ويتوقع أيضا أن يسهم في تخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية خاصة بالنسبة للحاجات الصناعية للمنشآت الصناعية. إنشاء هذه المحطة تأخر، كان من المفترض أن ينشأ مع البدايات الأولى لإنتاج حقل الغاز، لأن تأخر سنة وأكثر قبل توقيع الاتفاق، وهنالك فترة أيضا لإنشاء هذه المحطة. هذه فرصة ضائعة، كان يمكن أن تستغل ولا تذهب هذه الفرصة بدون استغلال، خصوصا أن مدة الحقل هي مدة محدودة. عموما هو اتفاق مهم جدا، وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، وأيضا فيه فصل للإنتاج إنتاج الكهرباء عن توزيعها لتعزيز التوجه الذي سبق أن تم من خلال إنشاء شركات متعددة، فصل شركة الملك لعدة شركات، شركة خاصة للإنتاج وشركة للتوزيع.
0: من نواكشوط إلى نيروبي بالعاصمة الكينية، انتخب المغربي إدريس القراوي بالإجماع نائبا لرئيس المجلس العالمي للعمل الاجتماعي، أحد أوائل المنظمات الدولية غير الحكومية التي حظيت بالصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وبات بذلك إدريس القراوي أول إفريقي وعربي يتولى هذا المنصب في المجلس العالمي للعمل الاجتماعي منذ تأسيسه سنة 28 1900. إلى الشرق الأوسط الآن، في منشور على منصة إكس، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية إحراز المفاوضين الأمريكيين تقدما إيجابيا في المحادثات غير المباشرة التي عقدت أمس في الدوحة بين الطرفين الأمريكي والإيراني على أن تعقد جولة أخرى بعد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. قبل ذلك أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أمس اختتام جولة المحادثات، ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية قوله إن المشاركين اتفقوا على إنشاء قناة اتصال بحلول الخميس للإبلاغ عن انتهاكات المذكرة ورصدها. من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران سترد فورا وبقوة على أي تهديد يطال شعبها أو قيادتها، فيما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقدم المحرز في المحادثات غير المباشرة بين بلاده وإيران في الدوحة، مشيرا إلى اجتماعات وصفها بالجيدة جدا بين الجانبين. بين التفاؤل الأمريكي والتحذير الإيراني، أين تكمن نقاط الخلاف بين الطرفين في هذه المرحلة من المفاوضات؟ نتابع توضيحات أحمد رمضان مدير مركز مدار رؤية الاستراتيجية، تحدث من حلب ليوسف النعماني.
2: هناك حالة من عدم الثقة بين الطرفين، وحالة عدم الثقة الآن تتحول الحقيقة إلى نوع من الأزمة المتصاعدة فيما يتعلق بتطبيق بنود الاتفاق، وأعتقد أننا ربما نشهد يعني فترة قليلة من الهدوء، تعود بعدها الأمور إلى مستوى من التصعيد خلال الشهر الجاري. هناك أزمة فيما يتعلق بتطبيق بنود المذكرة التي وقعت بين الجانبين الأمريكي والإيراني. حتى الآن هناك شعور إيراني بأن بنود المذكرة لم تطبق، وخاصة فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية، وهناك أيضا شعور أمريكي بأن إيران ما زالت تضغط باتجاه عدم فتح مضيق هرمز بشكل كافي، وتسعى أيضا كذلك للاستمرار بإثارة مزيد من التوتر في المضيق، وتحاول أيضا الالتفاف على المذكرة من خلال الدفع باتجاه فرض رسوم، سواء سميت رسوم عبور أو غيرها، على السفن التي تعبر المضيق. وأيضا هناك حالة من التوتر بين الجانبين ربما تؤدي إلى مستوى من التصعيد. التصريحات الأمريكية الأخيرة أشعرت الإيرانيين بأن ترامب ربما يعود إلى الحرب.
0: في الشأن السوري، سمى الرئيس السوري أحمد الشرع أمس أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية على أن يعقد الاثنين المقبل تعقد أولى جلساته منذ الإطاحة بحكم آل الأسد، في خطوة يرى محللون أنها تشكل اختبارا جديدا للمرحلة الانتقالية. في الصفحة الرياضية، ضمن نتائج مباريات كأس العالم لكرة القدم، أنقذ هاري كين إنجلترا أمس من الإحراج أمام الكونغو الديمقراطية وأهلها إلى دور ثمن النهائي بعدما فازت بهدفين لواحد، كما حققت بلجيكا عودة مذهلة أمام السنغال ب3-2 وعبرت إلى ذات الدور، فيما أكملت الولايات المتحدة عقد الدول المضيفة الثلاث المتأهلة إلى الثمن بفوزها على البوسنة والهرسك بهدفين نظيفين رغم نقصها العددي. وفي عز التنافس بالمونديال، أعلن بايرن ميونخ

0: الألمان رسميا التعاقد مع هداف الأسود في العرس العالمي إسماعيل الصباري قادما من أيندهوفن الهولندي بعقد يمتد إلى العام 31 و2000، ليصبح بذلك رابع مغربي يرتدي ألوان النادي البافاري بعد بن عطية ومزراوي وآدم أزنو ودي عحتي.
1: السلام عليكم بايرن فانز، انا اسماعيل، سلام من نيويورك. انا فرحان بزاف نلعب في الباير ونشوف ان شاء الله في أليانز أرينا.
2: في كرة القدم قد تصنع بطولة كبرى مجد لاعب وقد تغير مسيرته بأكملها، وهذا تماما ما يعيشه الدولي المغربي اسماعيل الصباري الذي لم يكتفي بخطف الأنظار في مونديال 2026، ففي خضم المونديال اعلن بايرن ميونخ رسميا تعاقده مع نجم المنتخب المغربي. بايرن ميونخ تعاقد مع الصباري بعقد يمتد حتى العام 2031 في صفقة بلغت قيمتها 55 مليون يورو لتصبح الأغلى في مسيرة اللاعب. هذا الألق لم يكن وليد الصدفة، بل جاء امتدادا لمسار تصاعدي بارز أساسا في هولندا مع نادي أيندهوفن الذي استثمر قبل 6 سنوات مبلغا لا يتجاوز 200,000 يورو للتعاقد مع الصباري من جينكا البلجيكية قبل أن يحول اللاعب إلى أحد أهم نجوم الدوري الهولندي. وخلال 142 مباراة بخميس الفريق سجل الصباري 42 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة وأسهم في التتويج بثمانية ألقاب. لم يكن انتقال الصباري إلى بايرن ميونخ سوى تتويج لتألق استثنائي في مونديال 2026 وإيمان مدرب النادي البافاري كومباني بموهبة اللاعب. فقد فرض نجم المنتخب المغربي نفسه واحدا من أبرز اكتشافات المونديال بعدما هز الشباك في جميع مباريات دور المجموعات قبل أن يتحول إلى بطل ليلة هولندا بتسجيل ركلة الترجيح الحاسمة التي منحت أسود الأطلس بطاقة العبور إلى ثمن النهائي. أداء لافت جعل الصباري أحد أبرز نجوم المونديال ورسخ قناعة النادي البافاري بأنه استثمر في لاعب بلغ مرحلة النضج الكروي ويستعد لكتابة فصل جديد مع أحد عمالقة أوروبا.
0: شكرا لك وديع عحتي. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة تعود مباشرة لك أسماء بشري.
3: شكرا لك محفوظ ولسالك، ونواصل إذن هذه الفترة الإخبارية الآن جولة في أبرز ما تناولته الصحف العربية والعالمية معك خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
4: صباح الخير أسماء.
3: البداية إذن مغربية خلدون، في تونس قطاع البنوك يلوح بتصعيد جديد، وبالمغرب مغاربة العالم يتوافدون على أرض الوطن تزامنا مع عملية مرحبا.
4: مرحبا 2026 تكسر أسماء حاجز 700,000 وافد من مغاربة العالم في 20 يوما، تخبرنا هسبريس. حسب معطيات إحصائية حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فقد استأثرت المطارات بنسبة 59.25% من إجمالي الوافدين، ذلك بواقع 417,611 وافدا وفق ما تنقل هسبريس. في تونس قطاع البنوك وشركات التأمين يلوح بتصعيد جديد، شارة حمراء ووقفات احتجاجية وأضراب عام مرتقب وتبعات قانونية، هذا العنوان على غلاف المغرب التونسية صباح اليوم أسماء.
3: الآن إلى مفاوضات الدوحة خلدون، تطورات العراق شهد أو شغلاء أيضا المشهد في الشرق الأوسط، وكذلك أبعاد الاتفاق الأمريكي الإيراني.
4: معضلة ترامب اتفاق بلا تنازلات لإيران، وخبراء يقولون لصحيفة الشرق الأوسط إيران ستواصل تسليح المضيق وصراعات طهران تدفعها إلى مزيد من التشدد. لم تعد المفاوضات الأمريكية الإيرانية تدور فقط حول أجهزة الطرد المركزي والعقوبات تقول صحيفة الشرق الأوسط، فبعد الحرب الأخيرة انتقل مضيق هرمز من تهديد مؤجل إلى ورقة ضغط مجربة تستطيع طهران استخدامها لرفع تكلفة الشحن وإرباك أسواق الطاقة وفرض نفسها طرف مقررا في إدارة الممر. هذا يفسر لماذا تبدو لقاءات الدوحة أقرب إلى إدارة هدنة هشة منها إلى مفاوضات بشأن اتفاق شامل تقول الصحيفة. بالانتقال إلى العراق أسماء، لا يمكن النظر إلى دبابات الفجر كعملية اعتقال استهدفت شخصيات من رؤساء كتل ونواب في البرلمان بأنها خطوة تقليدية، فالحملة تمثل لحظة تحول في مسار مكافحة الفساد في ضوء وزن المعتقلين وعددهم واحتمالية اتساعها لتشمل القيادات السياسية من الصف الأول دون الذهاب إلى مبدأ الصفقات. هذا يعد انقلابا ناعما على التوافقات التي حكمت العملية السياسية خلال العقدين الماضيين وعلى قواعد إدارة الدولة التي استقرت منذ عام 2003 حسب ما تقول النهار اللبنانية صباح هذا اليوم.
3: يبدو خلدون أن ملف الهجرة أيضا استهتر باهتمام الصحف. هل اليمين المتطرف ينتصر؟ هل الهجرة

0: غير الخطاب السياسي الأوروبي، ما هي التفاصيل وتحديدا في عبارة أعيدوهم إلى بلدانهم؟
1: أسماء، لم يعد هتاف أعيدوهم إلى بلدانهم سند ذم باك الذي صدحت به حناجر نواب اليمين المتطرف في أروقة البرلمان الأوروبي لم تعد مجرد استفزاز لفظي أو شعار انتخابي، بل تحول إلى جوهر تشريع أوروبي جديد. التصويت الذي جرى في 17 يونيو 2026 أقر بأغلبية ساحقة داخل مراكز العودة للمهاجرين المرفوضة طلباتهم، وترجم إلى توجيه سياسي وإداري رسمي معتمد من قبل الاتحاد الأوروبي. موقع أورينت 21 يعتبر أن إقرار هذا النص يمثل في جوهره انتصارا سياسيا لليمين المتطرف، ويخلص المقال إلى أن أخطر ما كشفه التصويت الأخير ليس فقط تشديد سياسة الهجرة، إنما تغيير الخطاب السياسي الأوروبي نفسه.
0: إلى الوضع في فنزويلا الآن الذي يزداد تعقيدا خلدون.
1: في فنزويلا، أسماء، حذر عاملون في القطاع الصحي من خطر تفشي أوبئة مثل الكوليرا في المناطق التي كانت تعاني أساسا من شحم في المياه النظيفة، لسيما بعد أن دمر الزلزالان شبكات المياه والصرف الصحي. يقول أستاذ الكوارث والصحة في كلية لندن الجامعية لنيويورك تايمز إن التقديرات الكاملة لعدد القتلى قد لا تعرف أبدا، إلا أنه يرى أن التوقعات الأولية لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن تتجاوز الحصيلة النهائية 10,000 قتيل، استنادا إلى عوامل مثل قوة الزلزال والكثافة السكانية والبنية التحتية لا تزال احتمالا قائما، وفق ما تنقل نيويورك تايمز. صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية كشفت أسماء عن جانب أكثر تفاؤلا من المشهد، إذا تظهر كيف دفعت الكارثة فئات واسعة من المجتمع إلى تحرك ذاتي سريع في بلد اعتاد خلال سنوات طويلة الاعتماد على الجيران بدلا من الدولة في مواجهة الأزمات. هذا ما في جولتنا أسماء.
0: شكرا جزيلا لك خلدون زين الدين على هذه الجولة في أبرز ما تناولته الصحف العربية والعالمية. نواصل الآن بيومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
4: من اللي بدينا نعرفوا دابا علاش خدينا الكلام على التخفاف من الحب ديال الفواكه كموضوع هاد السيمانة، وبدينا نعرفوا شكون هما المسائل اللي تيتدخلوا في التأثير على الكاليبر الاخر اللي غادي يكون عند الغلة وقت الجني، ونعرفوا حتى اشنو غادي يمكن يوقع الا خلينا الشجرة من دايتها لراسها بلا تدخل بلا تخفاف. ما فيها باس نجاوبوا اليوم على سؤال اخر تيجي للراس، هو علاش خاصنا نتدخلوا ونخففوا من العدد ديال الحبات اللي لقحوا وبداو يكبروا. وفي الحقيقة الجواب على هذا السؤال راه فيه طرف كبير من الشيء اللي فاتنا قلناه البارح، أي باش ما يوقعش هذاك المشكل ديال قوة الغلة الرقيقة بلا فايدة، وهذاك قلة التوازن ما بين العدد الكبير ديال الحبات والكاليبر الرقيق اللي يكون عندها من قوة الحسد اللي تتحاسد ما بينتها وتتزحم على الماكلة والماء ديال السقا. كذلك كاينه واحد القضيه اخرى مازال ما قلناهاش، وهي مساله هذوك المواد الهرمونيه اللي تتكون في الشجره وتتاثر على الطيوح ديال الحب الرقيق اللي ما عندنا به غرض. الا كان الحب كتير بزاف في الشجره، هذيك الكميه القليله اللي موجوده من هاد المواد الهرمونيه تتقسم على عدد كبير ديال الغله، اذا كل حبه رقيقه ما تيوصل لها الا قدر قليل بزاف وما تطيحش واخا هي رقيقه وخاصها تطيح. هذا علاش تنجيو حنا باش تنساعدو ونعاونو هاد الغلة الرقيقة تطيح بطريقة ولا بأخرى. وعلى ديك الطريقة ديال الطيح والتخفاف من الحب الرقيق، كيفاش يمكننا نتدخلو فعلا ونخففو وما نخليو إلا العدد اللي بغينا أو الحب اللي بغيناه؟ وهذا الشيء ما غادي يكون عليه كلامنا،

0: الضابح ولا بحال هاد الوقت.
1: ملاحظة اليوم،
0: وحنا تنتكلموا على المسائل اللي تيمكن تدخل في الغلط ديال الكاليب اللي غادي يكون عند الغلة ديال الفواكه حتى توصل لوقت الجني. جبدنا الكلام حتى دوينا على بعض المواد الهرمونية اللي تتكون قليلة في الشجرة واللي هي اللي مسؤولة على الطيوح ديال الحب اللي ما عندنا ما نديرو به. لكن خاصني في الحقيقة نزيد نقول على هاد المواد هادي انها يمكن لها تدفع الغلة الغليظة باش تجبد عندها اكثر واكثر من المواد المغذية اللي مصاتها العروق من الارض مع الماء ديال السقا. وبهذا التشجيع ديال الحب الغليظ باش يتغدى وياكل اكثر واحسن، تتكون هذه الماده الهرمونيه قللات من الحظ اللي يبقى قدام الحب الرقيق باش يبقى قابض في الشجره. اذا بمعنى اخرى هاد المواد تدفع الغله تطيح من قله ما تيبقى لها ما تاكل وما تشرب، اي تطيحها بطريقه غير مباشره زياده على الطريقه المباشره اللي فاتنا تكلمنا عليها. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
3: مرحبا بكل من التحق بنا في صباح الأخبار، هذه الجولة التي نطالعكم فيها على باقة متنوعة من الأخبار من المواد أيضا لقاعة قسم التحرير أيضا. والمدونة لسناء المسعودي توقفت اليوم عند منظمة الأمم المتحدة، المنظمة التي أنشأها العالم لأجل العالم، لكنها ظلت فكرة حالمة خذلت مؤسسيها بشكل محزن. هل تتنكر الأمم المتحدة لروح ميثاقها؟ الجواب تحمله سناء المسعودي.
2: سؤال لا يسكته تعاقب الليل والنهار، أيهما الأصل، الحرب أم السلام؟
4: We must learn to live together in peace.
2: الإجابة على هذا السؤال الذي لم يصمت يوماً تركض وراءها عقول من ألف الغرفة النرويجية هناك في المطبخ السياسي للأمم المتحدة، تفسد توابل الأيديولوجيا وطموحات الدول والأفراد، تفسد وصفة السلام. في عملية التحضير للطبخة الأممية رائحة لا تخطئها الأنوف، اجتماعات مغلقة، قادة يتحدثون، إعلاميون يراقبون، وفود تأتي وأخرى تغادر، تختلط كيمياء المواقف بعجين النوايا، فتفوح رائحة القرارات في خلطة هجينة تقنع متذوقها بأن الحرب هي أم كل شيء. من قلب المطبخ الأممي تفح رائحة ملوحة تكفي لتجفيف كبرياء شعوب بأكملها. ثمة كثير من الحروب، ثمة كثير من الدماء تسيل، تختلط الأوراق على الطهاة والطباخين دون أن ينبعث أمل تذوق جواب ذلك السؤال الشجاع، أيهما الأصل، الحرب أم السلام؟ في شجاعة تليق به كفنان عبقري رسم بيركروغ إجابة هذا السؤال، التقط ما لا يطوف بخلد صناع القرار الأممي في لوحته الزيتية التي تغطي جدار القاعة النرويجية بمقر الأمم المتحدة. يغوص هذا الفنان في نوازع العنف الكامنة بالنفس البشرية، يرسم كيمياء الدم القاتلة وهي تعري زيف منظمة أممية صارت عنوانا للخذلان. من المفارقات السوداء أن قدر العالم عالق بجدارية تزين المنظمة التي أنشأها العالم من أجل العالم، لوحة زيتية بامتداد 9 أمتار، وصفها الأمين العام الأممي السابق بان كيمون بالخلفية لكل ما يدور في الأمم المتحدة. في جداريته التي تظل بلا عنوان رتب كروغ كل رموز الصراع في حياة البشر، فكك الإجابة على سؤالنا الشجاع، أيهما الأصل، الحرب أم السلام؟ بعشر لغات على حائط

0: حجري بمقر الأمم المتحدة يطوف صدى الجواب على هذا السؤال المبصر. في نص العبارة التي تزين حديقة التسامح بمنظمة الأمم المتحدة يقول الميثاق الذي أخذته شعوب العالم على الأمم المتحدة لما كانت الحروب تولد في عقول الناس ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام. هل تخون الأمم المتحدة روح ميثاقها؟ لو أمعنا النظر في هذا الميثاق سنعثر على خائن لم يمسك بعد، لكن هذا الخائن يعرف نفسه جيداً.
1: شكراً لك سناء، وبهذا صباح الأخبار يكون شارف على نهايته. شكراً لكم على المتابعة، أخبارنا متواصلة بعد قليل، نشرة السادسة والنصف، بقية أوقات طيبة نتمناها لكم، إلى اللقاء.

0: Major Lazer pour se réveiller sur Median, No Place Like Home, avant le retour de l'actualité où nous serons à Laayoune, où le nouvel ambassadeur français y a effectué son premier voyage hier pour inaugurer officiellement la nouvelle alliance française. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالبي الصفه مع الشمس تجول النواحي الساحليه الغربيه بحال حتى في شرق الخط وجده الجديده السماره. اما في المناطق الباقيه الحال صافي ومشمش ويمكن يعطي شي رعدات مشتيه في ناحيه الحوز. الريح الشرقي في غالب النواحي ما عدا في السول الغربيه تادلا وناحيه الحوز فاش غادي صوت غربي القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو هابطه لقل من 35% في غالب المناطق ما عدا في الريف دكالة عبدة والمنطقه الشرقيه بحال حتى السواحل الصحراويه فاش غادي تتعدى 45%. الحراره وسط النهار طالعه بالمعقول ما بين 23 و 43 درجه في واد الذهب، ما بين 26 و 41 درجه في السوس، ما بين 28 و 38 درجه الساقية الحمراء، ما بين 29 و 41 درجة في ناحية عبدة، ما بين 30 و 33 درجة في ناحية الريف، ما بين 30 و 40 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 33 و 36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33 و 41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34 و 38 درجة في ناحية التفيلات، ما بين 36 و 40 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 39 و 42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 39 و 44 درجة في اللوكوس، 41 42 درجة في الشاوية وناحية سايس، 43 44 درجة في ناحية تادلا و 46 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس من أهم المسائل اللي خاصنا

0: Muy bien.
1: Mahfoud Oulsalek nous a rejoint en studio. Il est 7h tout de suite. Le journal Sbarhad Mahfoud.
2: Sabah al-khair, Mélanie. Sabah al-khair, Moustami'in al-Karam. Ahlan bikoum ila anawin al-Nashra. التحالف الفرنسي يفتتح مقرا رسميا له بمدينة العيون بالجنوب المغربي كفضاء مخصص لتعلم اللغة الفرنسية وتعزيز التبادل الثقافي. والسفير الفرنسي بالمغرب يؤكد أن افتتاح هذا الفضاء يندرج ضمن تنفيذ التزامات ماكرون خلال زيارته للمملكة في 2024. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب، ويقول إن القرار اتخذ من أجل حماية الساكنة والبلدات الحدودية ممن وصفها بالعناصر المتطرفة. جهاز الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم يرصد عشرات آلاف المنشورات المسيئة عبر الإنترنت خلال دور المجموعات من كأس العالم 2026، نسبة مهمة منها ذات طابع عنصري. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها من الجنوب المغربي. بمدينة العيون تم أمس التدشين الرسمي لمقر التحالف الفرنسي، وهو فضاء مخصص لتعلم اللغة الفرنسية وتعزيز التبادل الثقافي والنهوض بالإبداع الفني، وذلك بحضور السفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو. هذا الفضاء الجديد يهدف على الخصوص إلى النهوض باللغة الفرنسية لدى مختلف الفئات وتطوير عرض بيداغوجي وثقافي ذي جودة وتشجيع الحوار بين الثقافات والمساهمة في إشعاع الجهة ثقافيا من خلال برمجة منفتحة على التبادل والتنوع الثقافي. بالمناسبة أكد السفير الفرنسي بالمغرب في كلمة له أن افتتاح هذا الفضاء يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب سنة 2024 بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس. نستمع لتصريح سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو من مدينة العيون.
3: في المجموع سيصبح لدينا نحو 15 مؤسسة ستستقبل الشباب وكذلك البالغين الذين يرغبون في تعلم اللغة الفرنسية واكتشاف الثقافة بمختلف أبعادها، من الكتب والسينما إلى الأشكال الثقافية الأكثر ارتباطا بالتراث أو على العكس الأشكال الأكثر حداثة. كما ستساهم هذه المؤسسات في تعزيز التقارب أكثر مما هو قائم حاليا بين المجتمعين المدنيين المغربي والفرنسي.
4: Les sociétés civiles marocaines et françaises et ainsi contribuer à nourrir, à porter, à enrichir la relation franco-marocaine.
3: وبالتالي الإسهام في تغذية ودعم وإغناء العلاقات الفرنسية المغربية، وهي علاقة كما تعلمون غنية جدا بحكم عراقتها وبفضل مشاريعها والطموح الذي نحمله بشكل جماعي من أجل العلاقات بين بلدينا. ندرك أن هذه الجهة تعرف دينامية خاصة، وفرنسا سعيدة جدا بمواكبة هذه الدينامية.
2: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى كيكو فوجيموري، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية البيرو. وأعرب الملك محمد السادس في هذه البرقية عن أحر تهانئه، مباركا لها الثقة الغالية التي حظيت بها من لدن الشعب البيروفيل المضي به قدما نحو ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، مشيرا في نفس الوقت إلى تطلعه للعمل معها من أجل إعطاء زخم جديد للعلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك أمس وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذا العام ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. في مداخلة بالمناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز التقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. في شأن مغربي

0: منفصل دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي قدمه أمس بالرباط لاعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب، أكد أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل توجيهات الملك محمد السادس. نستمع إلى مقتطف من تصريح لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة حول تشغيل الأطفال بالمغرب.
1: تشغيل الأطفال يجب القضاء عليه بشكل نهائي لسببين. السبب الأول أن تشغيل الأطفال طبيعة الحال يؤذي الأطفال، إنه تحرمهم واحد التنشئة وواحد تربية عادية طبيعية، وطبيعة الحال يؤذي المجتمع لأنه تخلق فوارق اجتماعية. نعتبر في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المكان الطبيعي ديال الطفل من بعد الأسرة دياله هو المدرسة والفضاءات ديال التنشئة الاجتماعية والتربوية.
0: وجهتنا الآن الشرق الأوسط. أحرز المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون تقدما إيجابيا في المحادثات غير المباشرة التي عقدت أمس في الدوحة على أن تعقد جولة أخرى بعد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنائي بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية. المسؤول القطري أعلن في منشور على منصة إكس أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. في شأن منفصل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس خلال مراسم تأبينية للجنود الذين قتلوا في الحرب مع حزب الله في العام 2006 أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب، مضيفا أن القرار اتخذ من أجل حماية الساكنة، وحذر طهران مجددا من أنها ستتعرض بكل قوة لضربات في حال هاجمت القوات الإسرائيلية التي تقاتل في لبنان. حول دلالة هذه التصريحات في السياق الراهن، نستمع من بيروت لتوضيحات المحلل العسكري والاستراتيجي عمر معربوني، تحدث لأيمن الأحمد.
2: نشهده اليوم من سلوك إسرائيلي في جنوب لبنان هو محاولة لفرض معادلة ميدانية جديدة خارج إطار أي اتفاقات دولية أو تفاهمات لوقف إطلاق النار. أصلاً العقيدة العسكرية الإسرائيلية تقوم على فرض الشروط بالقوة، وبالتالي فإن التلويح بالبقاء في جنوب لبنان هو الخرق الأكبر والأساسي لأي تهدئة، وهنا لا يمكن لإسرائيل أن تطالب الأطراف الأخرى باحترام الاتفاق في وقت تبقي فيه على قواتها في الأراضي اللبنانية. هذا المنطق يحول الاتفاق يعني عملياً إلى صك استسلام مقنع، هو ما لا يمكن القبول به. هذه الرسالة تكشف عن نية مبيتة، يعني الهدف الإسرائيلي هنا هو شرعنة وجود عسكري مؤقت يتحول مع الوقت إلى دائم، وهم يعني يتكلمون بصراحة عن خلق منطقة أمنية عازلة يحاولون يعني فرضها بحكم الأمر الواقع. إذن هذا الإصرار الإسرائيلي لن يؤدي إلى تثبيت الاستقرار.
0: إلى آخر ملفات السابعة، كشف جهاز الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي التابع للفيفا عن رصد عشرات آلاف المنشورات المسيئة عبر الإنترنت خلال دور المجموعات من المونديال الحالي. نسبة مهمة من هذا تطابع عنصرية، معلنا إطلاق تحقيقات معمقة بحق نحو 1000 مخالف. محمد الغول.
3: 89,000 منشور مسيء خلال دور المجموعات، بينها 11% بطابع عنصري، تفعل جرس الإنذار لدى المؤسسة. بيان الفيفا أوضح أن تحليل أزيد من 6 ملايين منشور وتعليق على الإنترنت بزيادة قدرها 33% مقارنة بالمرحلة ذاتها خلال آخر نسخة من المونديال، سمح حتى الآن بإخفاء 181,000 تعليق مسيء وإطلاق تحقيقات بحق نحو 1000 مستخدم. الجهاز المكلف داخل الفيفا كشف أن التعليقات العنصرية ارتفعت بشكل واضح على الشبكات، ممثلة تهديدا لسلامة اللاعبين الذهنية والنفسية، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن رصد عدد أكبر ب13 مرة من المنشورات المسيئة مقارنة بدور المجموعات في مونديال قطر. كما تم تحديد أكثر من 100 حالة تدخل ضمن إطار

0: قانوني يسمح باتخاذ إجراءات قضائية بحق المستخدمين المعنيين. حالة المنتخب الهولندي كانت واحدة من أبرز الأمثلة في هذا السياق. مسؤولو كرة القدم الهولندية نددوا بإساءات عنصرية استهدفت عددا من اللاعبين عقب خروجهم من المنافسة أمام المغرب، خاصة منهم ذوي البشرة السوداء. الاتحاد الهولندي قال أن كرة القدم تجمع الناس بغض النظر عن الأصل أو الخلفية، مشددين لا مكان للعنصرية أو التمييز في كرة القدم، لا على الإنترنت ولا في مجتمعنا.
1: شكرا لك محمد. بهذا إذن ينتهي عرض السابعة في ختامه. الكلمة مباشرة لك ميلاني.
2: Merci Mahfouz Oulsalek pour ce journal. On vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Allez, place au sport désormais. C'est bien sûr Sport Matin et c'est présenté ce matin par Wadia Oufti. Bonjour Wadia.
3: Bonjour Mélanie.
2: Et bien évidemment, on va parler de la Coupe du Monde et retour sur les résultats des matchs d'hier soir et de cette nuit.
3: بالفعل ميلاني، في انتظار المنتخب البرتغالي هو الآخر بطبيعة الحال المنتخب المفضل لميلاني بينتو. مستمعينا الكرام، نستهل صباح الرياضة إذن بالحديث عن مونديال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. آخر النتائج التي سجلت فجر اليوم: تأهل البلد المنظم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدور ثمن النهائي بعد الفوز على البوسنة والهرسك بهدفين نظيفين. بالغون وسجل الهدف الأول في دقيقة 45، ثم تيلمان في الدقيقة 82، علما بأن مسجل الهدف الأول طرد في الدقيقة 64، وفشلت البوسنة والهرسك في تفجير مفاجأة أمام الولايات المتحدة الأمريكية. قبل ذلك عشنا مباريات مثيرة مساء أمس، بداية بمباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية. الكونغو كانت متقدمة عبر سيبينغا في الدقيقة 7 بطريقة رائعة، لكن المنتخب الكونغولي صمد وحارسه أيضا الأساسي، نتحدث هنا عن حارس مرمى المنتخب الكونغولي مباسي الذي قدم مباراة مثالية، لكن انهار أمام هاري كين الذي وقع ثنائية التأهل لإنجلترا في الدقيقتين 75 والسادسة والثمانين. الكونغو الديمقراطية غادرت إذن أمام إنجلترا، وإنجلترا تعبر إلى الدور القادم وتضرب موعدا مع المكسيك التي أقصت الإكوادور بهدفين نظيفين. ومساء أمس أيضا عشنا أمسية غير مسبوقة، كيف لا، والسنغال خسرت أمام بلجيكا وودعت المنافسة بسيناريو لم يكن منتظرا. بلجيكا التي لم تقدم مباراة جيدة نجحت في التوقيع على ريمونتادا لم تكن في الحسبان، كيف لا، والسنغال سجلت الهدف الأول عبر ديارة في الدقيقة 24، ثم سار في الدقيقة 51. الكل كان يتوقع بأن السنغال ستمر إلى الدور القادم، لكن في حدود الدقيقة 86 لوكاكو في عمر متقدم يقلص الفارق، لكن جاء هدف التعادل عبر تيليمانس في الدقيقة 89 وعادت بلجيكا من بعيد. لكن الأمور لن تسير في اتجاه السنغال، لأنه في آخر أنفاس المواجهة أي في آخر أنفاس الشوط الإضافي الثاني سيعلن الحكم عن ركلة جزاء للسنغال، وقع تيليمانس في آخر الأنفاس، وبالتالي منتخب بلجيكا يخطف تأهلا أمام منتخب السنغال. السنغال التي تودع إذن هي الأخرى بعد مغادرة كل من الكوت ديفوار، جنوب إفريقيا، أفريقيا أيضا الآن الدور، وتونس قبل ذلك في دور المجموعات، الآن الدور على السنغال والكونغو الديمقراطية. مدرب منتخب بلجيكا رودي غارسيا يتحدث عن هذا التأهل وهذه الريمونتادا التي لم تكن منتظرة.
4: قلت إن الفريق عندما يتقدم في النتيجة، وهذا ينطبق على جميع فرق العالم، يميل إلى التراجع ومحاولة حماية مرماه. أما نحن فقد واصلنا الضغط بينما تراجعوا إلى الخلف، وفي الواقع لو لم نسجل الهدف الذي قلص الفارق إلى هدفين مقابل هدف، فأعتقد أننا ما كنا لنعود في المباراة. حينئذ تنتقل الإيجابية إلى الجانب البلجيكي، بينما تنتقل السلبية إلى الجانب السنغالي، وهذا بالضبط ما حدث معنا، وقد أتاح لنا ذلك إدراك التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
3: إثارة المونديال مستمعين الكرام تتواصل اليوم، ولكم موعد في 8 مساء مع مباراة إسبانيا والنمسا. أما في 12 منتصف الليل البرتغال ضد كرواتيا في قمة أوروبية خالصة، سويسرا ضد الجزائر في 4 فجرا، يوم غد للتذكير أستراليا

0: تلاقي مصر الأرجنتين تلاقي الرأس الأخضر، بمعنى آخر أن لم يتبقى للأفارقة سوى 4 مواجهات أخرى في الدور 32 من هذا المونديال. نواصل الحديث عن كأس العالم، لكن هذه المرة مع تحضيرات المنتخب المغربي لمباراة كندا في ثمن النهائي والمرتقب يوم السبت المقبل، حيث أجرى المنتخب المغربي مساء أمس أول حصة تدريبية له بمدينة هيوستن الأمريكية استعدادا لمواجهة منتخب كندا. شهدت الحصة التدريبية الأولى في هيوستن بعد العودة من مونتيري مشاركة جميع اللاعبين، إذ واصل الناخب محمد وهبي تنفيذ البرنامج الإعدادي الخاص بالمواجهة المقبلة مع الوقوف على مدى جاهزية عناصره من الناحيتين البدنية والفنية بعد خوض اللاعبين 120 دقيقة في المواجهة السابقة أمام هولندا. وأبان لاعبو المنتخب المغربي عن تركيز كبير وانضباط واضح خلال الحصة التدريبية، بينما واصل الطاقم التقني الاشتغال على الجوانب التقنية والتكتيكية مع الحرص على الحفاظ على الجاهزية البدنية للمجموعة. وحلت بعثة أسود الأطلس للتذكير بمدينة هيوستن في الساعة الأولى من صباح أمس قادمة من مونتيري عبر رحلة خاصة استغرقت حوالي ساعة ونصف، بعدما خاض المنتخب قبل السفر حصة تدريبية خفيفة خصصت لإزالة العياء والاستشفاء. من جانبه أيضا المنتخب الكندي يواصل تحضيراته لهذه المباراة القوية ضد المنتخب المغربي يوم السبت المقبل بداية من الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب. لا بأس أن نتعرف على كيف يرى المنتخب الكندي هذه المواجهة ضد المغرب عبر لسان مدرب جيسي مارش المدرب الأمريكي الذي يتحدث عن هذه المواجهة، نستمع إليه.
1: What you saw in Morocco was a team with a lot of self-belief. The team's been in a good way.
2: ما شاهدناه من المنتخب المغربي هو فريق يتمتع بثقة كبيرة بالنفس. الفريق يعيش فترة ممتازة خاصة بعد تتويجه بكأس الأمم الإفريقية. ما يميز هذا المنتخب هو ثقته الكبيرة وإمكاناته الفنية العالية. نحن نتمتع بجاهزية بدنية جيدة، وتشير بيانات الأداء البدني لدينا أننا قطعنا مسافات كبيرة خلال المباريات، وأعتقد أننا أحسننا إدارة اللقاءات بشكل فعال.
0: وفي عز المونديال أعلن بايرن ميونخ يوم أمس تعاقده رسميا مع هداف الأسود في كأس العالم إسماعيل السيباري بعقد يمتد حتى العام 2031 قادما من بي إس في أيدهوفن الهولندي في صفقة بلغت أزيد من 50 مليون يورو، لينضاف إذن إلى اللاعبين السابقين الذين حملوا قميص البايرن. نتحدث عن بن عطية ومزراوي وأدم أزنو. تفاصيل أوفى بخصوص صفقة السيباري مع بايرن ميونخ رفقة محلل كرة القدم الأوروبية على أمواج ميديا الإعلامي نزار نور.
3: اللاعب الذي نشأ وترعرع في هولندا يعرف الطريقة البافارية جيدا، ويعتبر خيار المدرب الهولندي فانسان كومباني، وسيرتدي القميص وعليه الرقم 34 وسيلعب الموسم المقبل بجانب الإنجليزي هاري كين والفرنسي أوليسي والكولومبي لويس دياز. ويعد سايبري البالغ من العمر 25 عاما من أبرز لاعبي منتخب أسود الأطلس، حيث ساهم في المشوار المونديالي بتسجيل 3 أهداف في دور المجموعات كأول لاعب أفريقي وعربي يسجل في مباراة دور المجموعات 3، بالإضافة إلى تسديده لضربة الترجيح الأخيرة في مرمى هولندا والتي أهلت المغرب إلى ثمن النهائي. وتوج سايبري بالدوري الهولندي مع إيدهوفن وحقق معه 8 ألقاب منها 3 دوريات منذ عام 2020، وسجل الموسم المنصرم 15 هدفا.
0: ونختم من المغرب، ولو أننا في عز المونديال ولو أن الحديث بطبيعة الحال في المغرب ليس كثيرا عن البطولة الاحترافية، لكن لكم أن تتصوروا بأن اليوم قد يتوج المغرب الفاسي بلقب البطولة الاحترافية إن حصد الانتصار أمام الكوكب المراكشي في 6 مساء لحساب الجولة 29، شرط هزيمة الجيش الملكي أمام النادي المكنسي في نفس التوقيت لحساب الجولة 29. إذن إليكم برنامج مباراة اليوم التي تجرى في توقيت 1:06 مساء. أولمبيك تشيرا يلاقي أولمبيك آسا في قمة قوية بين نهضة بركان والوداد. الرجاء يسعى إلى مركز قاري حين يستقبل حسنية قدير. نهضة الزمامرة يستضيف الفتح الرباطي. الدفاع الحسني الجديدي يحل ضيفا على اتحاد يعقوب المنصور، واتحاد طنجة يرحل لملاقات اتحاد ورقه. نذكر بأن هذه الجولة 29 هي الجولة ما قبل الأخيرة، وحاليا في الترتيب نجد الماس في الصدارة ب 55 نقطة بفارق نقطة عن الجيش الملكي، والصراع سيكون على شده بين الفريقين بعد ابتعاد نسبيا الحظوظ بالنسبة لنهضة بركان والرجاء بشكل كبير. إذن الماس إذا فاز ب3 نقاط أمام نادي الكوكب المراكشي وخسر الجيش الملكي أمام نادي المكناسي، فالماس سيتوج رسميا اليوم بلقب البطولة بعد سنوات من

0: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Et dans un instant, c'est le retour de l'actualité, mais tout de suite, d'abord la météo.
2: بالمغرب أجواء غائمة جزئيا إلى صافية شمال المملكة مع زخات رعدية مرتقبة بالحوز، فيما سيكون الطقس مشمسا ببقية المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 37 بالرباط، 30 درجة بكل من طنجة والناظور، 36 درجة تسجل بالرشيدية ووجدة، 41 درجة بفاس ومراكش، 43 درجة ببني ملال، فيما ستنخفض الحرارة بالعيون إلى 28 درجة والصويرة 26 درجة مرتقبة. بالجزائر طقس مشمس بأغلب المناطق و29 درجة تسجل بالجزائر العاصمة وهران وعنابة، 30 درجة بقسنطينة، 39 درجة بغردية وبسكرة، و45 أعلى درجة حرارة تسجل بأدرار. في تونس يتوقع تكون السماء صافية بأغلب الجهات وعواصف رعدية مرتقبة بالوسط الغربي، 34 درجة تسجل بتونس العاصمة والمنستير وصفاقس، 28 درجة بالطبرقة، 33 درجة بجربة والقصرين، 37 درجة بكفصة ومدنين، و41 درجة بتوزر.
1: Il est 8h, l'heure de votre journal avec Mahfoud Oulsalek. Sbelkhir Mahfoud.

0: الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية، والمجلس يعقد الاثنين المقبل أولى جلساته منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد. أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، عشرات الجرحى الفلسطينيين يطالبون في وقفة احتجاجية للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياتهم عبر تسهيل السفر لتلقي العلاج خارج القطاع. التحالف الفرنسي يفتتح مقرا رسميا له بمدينة العيون بالجنوب المغربي، والسفير الفرنسي بالمغرب يؤكد أن افتتاح هذا الفضاء يندرج ضمن تنفيذ التزامات الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته للمملكة في 2024. في رياضة الثامنة، إنجلترا وأمريكا تعبران إلى ثمن نهائي المونديال بعد تجاوز الكونغو الديمقراطية والبوسنة والهرسك على التوالي، وبلجيكا تلتحق بركب المتأهلين بعد ريمونتادا ضد السنغال. أهلا بكم. ملف الثامنة الأول من سوريا. سمى الرئيس السوري أحمد الشرع أمس أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية على أن يعقد المجلس الاثنين المقبل أولى جلساته منذ الإطاحة بحكم آل الأسد، في خطوة يرى محللون أنها تشكل اختبارا جديدا للمرحلة الانتقالية. من دمشق نتابع التفاصيل في مراسلة يمن ديب.
1: لم يكن الإعلان عن تشكيل مجلس الشعب الجديد مجرد استكمال لمسار دستوري بدأ بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، بل محطة مفصلية في إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية. فبعد أشهر من اختيار ثلثي أعضاء المجلس عبر لجان انتخابية، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما بتسمية أعضاء الثلث الأخير. فما هي أبرز تطلعات الشارع السوري من هذا المجلس؟
2: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية، نص قوانين تساهم في تحقيق العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار.
3: أول ملف ينفتح هو ملف المفقودين.
4: يبادروا بسن قوانين اقتصادية وإنسانية وثبت العدالة الانتقالية.
5: أبناء الشهداء وأهالي الشهداء، هذا أهم شيء.
1: اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أوضحت أن قائمة الأعضاء المعينين تشمل عددا من ذوي الشهداء والناجين من المعتقلات والهجمات الكيميائية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات ووجهاء المجتمع، في خطوة تحمل دلالات رمزية حدثنا عنها المحامي أحمد سليمان.
6: نعتقد من خلال الجلسات الأولى سنعرف ما هي الأولويات لدى هذا المجلس، إصدار القوانين، إصدار التشريعات، دراستها، تشكيل اللجان. يعني هو لديه صلاحيات مؤطر فيها، ولكن يستطيع من خلال قوة أعضائه وفعاليتهم أن يحصل على صلاحيات أوسع.
1: ومن المقرر أن تشهد الجلسة الأولى للمجلس انتخاب هيئة الرئاسة وإقرار النظام الداخلي ووضع جدول لأعمال المرحلة القادمة، بما يمهد لانطلاق أعماله التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية. ميديا يامن ديب، دمشق.
0: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس خلال مراسم تأبينية للجنود الذين قتلوا في الحرب مع حزب الله في العام 2006 أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب، مضيفا أن القرار اتخذ من أجل حماية الساكنة. نواصل من غزة. خلال وقفة احتجاجية نظمت أمس أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة للمطالبة بالسماح لهم بالسفر لتلقي العلاج في الخارج، حث عشرات الجرحى الفلسطينيين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية على التحرك العاجل لإنقاذ حياتهم عبر تسهيل سفرهم لتلقي العلاج خارج القطاع وفتح المعابر أمام المرضى وإدخال المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات. من غزة هذا روبورتاج مراسلنا سيف السويطي.
7: هو نداء استغاثة صدح به المصاب رامي أبو شرخ خلال تظاهرة احتجاجية للمرضى والجرحى في مدينة غزة للمطالبة بتسريع سفرهم وإجلائهم الطبي لتلقي العلاج خارج القطاع الذي يعاني من غياب الرعاية الطبية وانهيار المنظومة الصحية.
8: أنا صوبت في 24/10/2023 في أول حرب، ونمت شهرين في المستشفى وعملوا لي تحويلة. أنا في غزة محدش لمسني لعدم توفر المعدات، وقعدت في شهرين.

0: مستشفى وطلعت مطالب اني اطلع اعالج اعمل عملية على رجلي، انا مش قادر ارب اسرة.
1: عشرات المرضى خرجوا لمناشدة المنظمات الدولية للضغط على إسرائيل لرفع القيود الأمنية على معبر رفح وتسهيل حركة الأفراد دون أي إجراءات تسببت في وفاة عشرات المرضى، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية زاهر لوحيدي.
2: أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراءات التحويل للعلاج بالخارج وانتظار فرصة للإجلاء الطبي، من بينهم أكثر من 5600 طفل و 4800 مريض أورام قد أتموا الإجراءات، من بينهم أكثر من 200 حالة إنقاذ حياة بحاجة للإجلاء بشكل فوري خلال أيام محدودة وخلال ساعات. تعقيدات إجراء السفر عبر معبر رفح تعرض حياة المرضى للخطر. أكثر من 1560 مريض توفوا وهم بانتظار فرصة للإجلاء الطبي لم يتمكنوا من الإجلاء.
1: أكثر من 18500 مريض وجريح ينتظرون على قوائم الإجلاء الطبي، فيما لا تسمح إسرائيل إلا بمغادرة نحو 60 منهم أسبوعيا، وهو ما يجعل رحلة الانتظار تمتد طويلا. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
3: في ملف التفاوض الأمريكي الإيراني، أحرز المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون تقدما إيجابيا في المحادثات غير المباشرة التي عقدت أمس في الدوحة على أن تعقد جولة أخرى بعد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنائي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية. المسؤول القطري أعلن في منشور على منصة إكس أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وفي أحدث التطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، هزت هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بعدما حذر الرئيس فولوديمير زيلنسكي من أن موسكو تستعد لشن هجوم وصفه بالضخم. نفتح الآن الملف المغاربي ونهتم فيه بالشأن المغربي. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى كيكو فوجيموري، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية البيرو. وأعرب الملك محمد السادس في هذه البرقية عن أحر تهانئه، مباركا لها الثقة التي حظيت بها من لدن الشعب البيروفيل المضي به قدما نحو ما يصبو إليه من التقدم والازدهار، مشيرا في نفس الوقت إلى تطلعه لل عمل معها من أجل إعطاء زخم جديد للعلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد. نواصل من مدينة العيون بالجنوب المغربي، بها تم أمس التدشين الرسمي لمقر التحالف الفرنسي، وهو فضاء مخصص لتعلم اللغة الفرنسية وتعزيز التبادل الثقافي والنهوض بالإبداع الفني، وذلك بحضور سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو. هذا الفضاء الجديد يهدف على الخصوص إلى النهوض باللغات الفرنسية لدى مختلف الفئات وتطوير عرض بيداغوجي وثقافي ذي جودة، مع تشجيع الحوار بين الثقافات والمساهمة في إشعاع الجهة ثقافيا من خلال برمجة منفتحة على التبادل والتنوع. بالمناسبة، أكد السفير الفرنسي بالمغرب في كلمة له أن افتتاح هذا الفضاء يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في 2024 بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس. نستمع لتصريح سفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو من مدينة العيون.
4: في المجموع سيصبح لدينا نحو 15 مؤسسة ستستقبل الشباب وكذلك البالغين الذين يرغبون في تعلم اللغة الفرنسية واكتشاف الثقافة بمختلف أبعادها، من الكتب والسينما إلى الأشكال الثقافية الأكثر ارتباطا بالتراث أو على العكس الأشكال الأكثر حداثة. كما ستساهم هذه المؤسسات في تعزيز التقارب أكثر مما هو قائم حاليا بين المجتمعين المدنيين المغربي والفرنسي.
5: Les sociétés civiles marocaines et françaises et ainsi contribuer à nourrir, à porter, à enrichir la relation franco-marocaine.
4: وبالتالي الإسهام في تغذية ودعم وإغناء العلاقات الفرنسية المغربية، وهي علاقة كما تعلمون غنية جدا بحكم عراقتها وبفضل مشاريعها والطموح الذي نحمله بشكل جماعي من أجل العلاقات بين بلدينا. ندرك أن هذه الجهة تعرف ديننا دينامية خاصة، وفرنسا سعيدة جدا بمواكبة هذه الدينامية.
5: Et particulièrement dynamique et la France est très heureuse de pouvoir l'accompagner.
3: ارتباطا بملف العلاقات المغربية الفرنسية، في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوغيسيه أمس بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. في شأن منفصل، تشهد مراكز التوجيه الخاصة وخدمات المواكبة الموجهة للتلاميذ في المغرب إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة من طرف التلاميذ الذين اجتازوا بنجاح اختبارات البكالوريا والذين يرغبون في التقدم لمباريات الالتحاق بكليات الطب والمدارس والمعاهد العليا. هي فترة حاسمة في حياة الحالمين بولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحددة، تحاول هذه المراكز الخاصة مواكبتها من خلال عد طرق وأساليب بيداغوجية. نتابع التفاصيل ضمن ربورتاج مراسلنا بالرباط عادل الزبيري.
6: بخبرة تقارب 40 عاما في الرياضيات، تعطر الأستاذة قبية سعاد تلاميذ حاصلين على شهادة الباكالوريا ويستعدون لإجراء امتحانات القبول في المدارس العليا وكلية الطب تأتي أولا.
7: مرحلة ضغط ستريس كبير على الآباء وعلى التلاميذ، وكل شيء كيصبوا باش ولدو ولا بنتو يجيب هذاك الشيء اللي كيتمنى، وكاين واحد الشغف كبير تلامذة ولي بارون باغين، خصوصا كلية الطب عليها واحد الطلب كثير. لا كومبانينو شناهي يعني التلميذ أول حاجة جا عندك كتوريه شنو كيتسناه، شنو كينتظرو، شنو الفرق ما بين الامتحان الوطني والكونكور.
6: يخيم الصمت داخل قسم تعليمي في مركز للدعم، فتلاميذ يجيبون على نموذج يحاكي امتحان القبول في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة. تلاميذ يعيشون تحضيرات لمرحلة جديدة ومهمة وفق تعبيرهم في حياتهم الدراسية.
8: الحلم اللي كان خدم عليه من دابا واحد عامين سي نولي بسيكياتر، سي واحد لوغاب اللي كان عندي من كنت صغيرة،
9: حلم ديال بزاف المغاربة، وأنا بغيت نولي طبيب عام، وعلاش لا ندير طبيب الجراحه.
8: كنشوفش الدراسه شحال غنقراو، مي كنشوف اكثر بعيد، كنتخيل راسي خدامه في ديك الخدمه، وكنتخيل راسي فريمون غنكون فرحانه.
6: في العاصمه المغربيه مرت عشرات من مراكز الدعم في المواد العلميه الى السرعه القصوى مع اقتراب موعد المباريات الكتابيه للجامعات وللكليات التي تقبل الحاصلين على الباكالوريا في الشعب العلميه. عادل الزبيري من الرباط لاذاعه ميديا.
3: في الصفحة الرياضية، عبرت إنجلترا وأمريكا إلى ثمن نهائي المونديال بعد تجاوز الكونغو الديمقراطية والبوسنة والهرسك على التوالي، والتحقت بلجيكا بركب المتأهلين بعد ريمونتادا ضد السنغال. نتابع التفاصيل معك ودي عحتي.
10: محفوظ، كانت الإثارة عنوانا بارزا في مباريات الدفعة الجديدة من مباريات الدور الثاني، فيما كان الحزن من نصيب المنتخب السنغالي الذي ودع البطولة بسيناريو قاسي ومؤلم. وسود التيرانغا كانوا بعد على بعد دقائق قليلة من بلوغ ثمن النهائي بعدما تقدموا في نتيجة قبل أن تستفيق بلجيكا وتفرض التعادل في الأنفاس الأخيرة من الوقت الأصلي لتجر المباراة لشوطين إضافيين. وبينما كانت ركلات الترجيح تلوح في الأفق، خطفت بلجيكا بطاقة العبور بهدف من ركلة جزاء قاتلة في آخر ثانية عبر تيليمانس لتنتهي المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويغادر المنتخب السنغالي المنافسات مرفوع الرأس بعد أداء مقنع ضد منتخب بلجيكا. في مواجهة أخرى، أنقذ القائد هاري كين منتخب إنجلترا من خروج مبكر بعدما قلب تأخر الأسود الثلاثة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية لفوز ثمين بهدفين مقابل هدف واحد بتسجيل ثنائية حاسمة في ربع الساعة الأخيرة ليقود الإنجليز إلى الدور ثمن النهائي، ويؤكد مجددا قيمته كأحد أبرز نجوم البطولة. أما الولايات المتحدة الأمريكية فتأهلت فجر اليوم بهدفين نظيفين ضد البوسنة والهرسك ليواصل البلد المنظم رحلته صوب ثمن النهائية. وبذلك بلجيكا ضربت موعدا مع أمريكا، أما إنجلترا تلاقي في الدور المقبل منتخب السنغال. نسترجع الآن ردود الفعل بعد إقصاء المنتخب السنغالي، هذه المرة مع مدرب بلجيكا رودي غارسيا.
11: قلت إن الفريق عندما يتقدم في النتيجة، وهذا ينطبق على جميع فرق العالم، يميل إلى التراجع ومحاولة حماية مرماه. أما نحن فقد واصلنا الضغط بينما تراجعوا إلى الخلف، وفي الواقع لو لم نسجل الهدف الذي قلص الفارق إلى هدفين مقابل هدف فأعتقد

0: Et il faudra tout de même noter que dans certaines économies comme la Chine, les baisses sont même qualifiées d'historiques, tant la répercussion a été immédiate et très forte dès le début de la détente entre belligérants au Moyen-Orient. Sur notre continent, par exemple, on annonce un maintien des prix des carburants dans des pays comme la Côte d'Ivoire, malgré le recul des cours mondiaux du pétrole. Ailleurs, comme en Russie, eh bien, la Russie fait face à une certaine pénurie de carburant à raison du ciblage de ces infrastructures pétrolières par l'Ukraine.
1: Ouais, pendant ce temps, les prix du pétrole continuent de baisser dans un contexte de négociations entre Américains et Iraniens.
0: Oui, les cours mondiaux sont en baisse continue ces jours. Ce matin, le baril de Brent s'est négocié à 71 $, soit son niveau le plus bas depuis le 27 février dernier. Donc, avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le baril américain, lui, tombe à 69 $ ce jeudi matin. Tout ceci est une bonne nouvelle dans l'espoir que les tensions continuent de baisser au Moyen-Orient. Eh bien, si cette tendance se maintient, les pétroliers et distributeurs n'auront d'autre choix que de revenir au niveau des prix d'avant la guerre et l'on espère que le rythme va s'accélérer. Je rappelle que l'année 2026 était annoncée comme une année d'accalmie pour les cours mondiaux du pétrole. Et cela, c'était avant le 28 février dernier.
1: Espérons-le alors, surtout que les vacances arrivent à grands pas. Merci beaucoup, Oumar Baldé, pour cette story éco. On vous retrouve bien évidemment demain à la même heure sur Média.
2: Envie de tout savoir? L'actualité en continu.
3: Dans les plus touchés par les
2: sirènes, on retombe. Des émissions qui donnent la parole.
4: La société avait arrêté son
2: âge. Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio. Médias pour toutes les générations. Matin Info. Mélanie Pinto.
1: Et comme tous les jours, on termine Matin Info en culture. On va parler film Birds of War. C'est un film documentaire sorti cette année, acclamé dans les festivals majeurs comme Visions du Réel et le Sundance Film Festival. Alors, sur 13 années, Birds of War fouille dans les archives personnelles d'une journaliste libanaise installée à Londres et d'un caméraman syrien pour raconter la libération d'Alep et le soulèvement de la population à Beyrouth. À travers leurs échanges de textos et vocaux, c'est une comédie romantique qui recouvre peu à peu le film de guerre. C'est la chronique signée Bilal Marmide.
5: أهلا بكم. لكي أنسى الكرة قليلا أعدت مشاهدة شريط وثائقي حصد ويحصد الجوائز حاليا، ومن ضمنها جائزة خاصة من ساندانس وأخرى من شيفيلد وثالثة من مهرجان سياتل الخاص بالوثائقي Birds of War، عصافير الحرب، شريط من إخراج لبنانية اسمها جاناي بولز وسوري اسمه عبد القادر حبق. هي صحفية وهو مصور صحفي. ما الذي يجمعهما؟ يجمعهما الاشتغال على هذا الفيلم الوثائقي، وتجمعهما أيضا علاقة حب نشأت خلال تغطيتهما للحرب في سوريا. علاقة مهنية تتحول لعلاقة حب، وعلاقة الحب هذه تصير مع مرور الوقت المحور الأساسي لهذا الفيلم الوثائقي عصافير الحرب. كل شيء انطلق في العام 2016 عندما طلبت جاناي المراسلة الصحفية للبي بي سي من عبد القادر منحها لقطات من معركة حلب. طلب ثم تبادل لرسائل نصية تحولت إلى رسائل صوتية ثم ود وحب وزواج. لقد اختصرت المسافة في سطر واحد أيها السادة. حب، لكن في الخلفية هناك خط تحريري واحد جمع الاثنين. وثائقي يستعرض لقطات صورها عبد القادر خلال أعوام الحرب السورية، ثم هناك أيضا مقاطع مصورة من احتجاجات بيروت في العام 2019. عبد القادر فر من حلب وجناي بادرت للاطمئنان عليه، التقاها وتحدثا طويلا وتزوجا واستقرا في لندن. ابن إدلب صار دائما التنقل فيما بعد لسوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد، فيما تفرغت جناي بدورها لصناعة أفلام وثائقية وصارت بدورها تزور لبنان بصفة منتظمة. عصافير حرب Birds of War حصل كما ذكرت سلفا على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للتأثير الصحفي من مهرجان ساندانس العريق. شريط يروي قصة شخصين يجمعهما الحب، لكن الحرب تفرض عليهما الفراق بطرق مختلفة قبل أن يجد كل منهما طريقه إلى الآخر من جديد في عمل يمزج التجربة الشخصية بالتوثيق الصحفي للحروب. هذا الفيلم يعرض حاليا في القاعات البريطانية. بوزوفو عصافير الحرب، طريقة بسيطة في تصوير لكن مضمون الفيلم قوي جدا. هو وثائقي ببناء يكون أقرب إلى الروبورتاج الطويل المتقن. كلمة روبورتاج هنا لا تقلل من قيمة العمل. أعرف إعلاميين كثر يعيبون على الآخرين إنجاز وثائقيات تقترب من الروبورتاج، علما أنه لم ينجزوا ولو تقريرا متينا واحدا في حياتهم المهنية التي تغيب عنها المهنية. باختصار، Birds of War عصافير الحرب شريط متوفر كتبت عنه اليوم. أترك عصافير الحرب وأعود لأركز من الآن على دور ثمن نهائي المونديال أمام كندا بدون أن أضيف كلمة واحدة. والسلام إلى الملتقى.

يرى محللون أنها تشكل اختبارا جديدا للمرحلة الانتقالية. هزت هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بعدما حذر الرئيس فولودمير زيلينسكي من أن موسكو تستعد لشن هجوم وصفه بالضخم. مغاربيا، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى كيكو فوجوميرو، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية البيرو. وأعرب الملك محمد السادس في هذه البرقية عن أحر تهانئه، مباركا الثقة الغالية التي حظيت بها من لدن الشعب البيروفي للمضي به قدما نحو ما يصبو إليه من التقدم والازدهار. في مدينة العيون جنوب المملكة، تم أمس التدشين الرسمي لمقر التحالف الفرنسي، وهو فضاء متخصص لتعلم اللغة الفرنسية وتعزيز التبادل الثقافي والنهوض بالإبداع الفني. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك أمس وللسنة 15 للتوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذا العام ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. في الجزائر تجرى اليوم الانتخابات التشريعية بعد حملة انتخابية باهتة حضرت فيها اللافتات والمرشحون وغاب عنها الجمهور وسط جدل واسع جراء إقصاء عدد من المترشحين وإلغاء قوائم كاملة بعد تعذر تعويض الأسماء التي تم إقصاؤها ضمن الأجال القانونية. في الخبر الرياضي، وضمن مباريات الدور 32 من كأس العالم لكرة القدم، تواجه إسبانيا للمساء اليوم تواجه النمسا على السمام الساعة 8 بتوقيت المغرب، كما تواجه البرتغال كرواتيا عند منتصف الليل، ومباراة الجزائر سويسرا ستكون في الساعة 4 صباحا. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: Cashless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: مع اتصالات المغرب فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز
2: اتصالات المغرب المستقبل الآن
3: عائلتك تكبر والحاجيات ديالنا كتطور ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيرة اللي تريحنا
4: كل شي ممكن
5: أنا شاب عندي قل من 35 سنة وباغي نبني المستقبل ديالي ممكن نشري أول دار ليا بلا ما نضغط على راسي
4: كل شي ممكن
6: كل عام كنقول خاصني نصلح داري ممكن نرضى على ذوقي بلا ما نتزير
4: كل شي ممكن
7: أنا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي
4: كل شي ممكن
8: مع سلف سكن مبروك وسلف بلادي إيمو ديال البنك الشعبي استافدوا من أقساط قابلة للتعديل نسب فائدة تفضيلية تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي كل شيء ممكن
9: البنك الشعبي نكبروا جميعاً

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا تيما كي الحل.
0: ميدي ان بوديوم.
2: هيوستن مسرح الخرجة القادمة لأسود الأطلس، هي حاضرة أمريكية مترامية الأطراف، ناطحات السحاب المطلة على خليج غالفرستون. هي معروفة أيضا بالمركز الفضائي الشهير لانازا، القبلة السياحية التي يؤمها الزوار من كل حدب وصوب. بهذه المدينة يضع رواد الفضاء المغاربة لاعب المنتخب المغربي العدة والمعدات للتحليق بنا نحو فضاء التألق والتوهج والتأهل. لا نريد أن ترسو سفينتهم الفضائية على سطح القمر أو المريخ أو عطارد أو الزهرة، بل أن ترسو بكوكب الدور الربع النهائي عبر فوز على حساب خصم ليس باللقمة السائغة، كندا البلد المضيف الطامح أيضا لموقع في فضاء وسماء المنافسة العالمية. بهذه المدينة إذن الأسود يستعدون للبطاريات معبئون قبل موقعة السبت القادم، حيث الأجواء مغايرة مختلفة عن مونتيري المكسيكية في ليلة القبض على المنتخب الهولندي. ويوم السبت القادم تنتظرنا مباراة فخ، مباراة بصيغة مختلفة وخصم مغاير، مباراة أمام خصم يبدو للوهلة الأولى وبحكم الفوارق خصما في المتناول، لكنه سيكون خصما صعب المنال. في كأس عالم لا تؤمن بالتصنيف العالمي أو بعاملي التاريخ أو الجمهور، وإنما بالمجهود وبالعرق على المستطيل الأخضر. مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا، مرحبا بكم مجددا. دائما كل صبيحة نطل عليكم دائما بذات الابتسامة وبذات الطاقة الإيجابية التي نود أن نصدرها لكم كل صباح مع الضيوف الكرام والأصدقاء. قبل كل شيء، قبل أن يكونوا ضيوف هم أصدقاء محببون. بداية بضيفنا الذي يطل علينا مدينة فاس، صديقنا المدرب المغربي اللاعب الدولي السابق سي سمير الزكرومي. صباح النور.
3: صباح الخير أخي فؤاد. الحمد لله. أهلا بسي نزار. أهلا مستمعي ومشاهدي.
2: هو نزار كنشوفه قبل ما كتشوفني أنا. كنت لقى صباح
3: الكريم. نزار
2: صباح النور.
3: صباح الخير
2: فؤاد. كنت فيقه كنت قال لا نزار فهذا الشيء ما تخافش عليه، رجل مواظب وخمين عش كيجي يعني تبارك الله عليه وصافي الكلمه والتوقيت، ويقدر يجيك قبل التوقيت لانه في الفتره الاخيره ولا كيجي قبل من الوقت اللي كيجي فيه
4: تفادي الازدحام.
2: الازدحام بالفعل المنطقه اللي كنشتغلوا فيها منطقه اللي كيكون فيها بنوع الازدحام للدخول، فهو فضل انه يجي واحد نص ساعه قبل باش ما يسقطش في الفخ ديال الازدحام. كي دوزتي النهار البارح سي سمير؟
3: الحمد لله. مدينه طنجه مشكور وشكرا على الاستضافه.
2: مرحبا مرحبا صديقي. سي نزار كيف الاحوال؟
4: والله بخير. تمام
2: كله تمام. تصحابني كنت دابا قبل ما نبدا البرنامج تصحابني كنضحك ياك كنهضر بيت شعري لتألق الاسود، وانتم من السودان معروفين بالشعر وبالقافيه.
4: تعرف جاتني لما قلت لي انا والله ما بدات احضر شو ممكن اقول عن هذا الانتصار، فلازم شيء على الفخر. عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيره كان قال ابيات عن الفخر، قال فيها: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ملأنا البحر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدينا.
2: الله الله الله الله. والله شوف انا وقيلات اش غندير معك هذا الشيء اللي ما تبقى، لا هذا الشيء اللي ما تبقى من عمر بوديوم المونديال، غادي نبقى كل صبيحه تعطينا واحد البيت شعري، لانه والله الشعر العربي عنده واحد الشموخ، واحد الهيبه، واحد الجمال. الجماليه للاسف ما بقيناش كنعطيوه القيمه اللي كتستحقه، ولكن غير بهذه الابيات الشعريه وبالصوت ديالك وبالالقاء ديالك يعني احسن حاجه، احسن هديه نقدروا نعطيوها للمستمعين ديالنا والمشاهدين ديالنا والمتابعين ديالنا في هذا الصباح المبارك. طيب اصدقائي، الحديث اليوم قد يكون على جوج المحاور. المحور الاكبر طبعا حال حصه الاسد سنتحدث عن الأسد وأسد الأطلس، عن المنتخب المغربي الذي أجرى أمس أول حصة تدريبية أو ثاني حصة تدريبية له في مدينة يوستون، كما ذكرت في البداية المدينة معروفة بلا نازا. وهنا عندنا كان شبه بحال لك اللاعبين ديال المنتخب المغربي دايرين ديك الأجهزة وديك اللباس صحيح. ديال رواد الفضاء، وغادي يمشيو بنا إن شاء الله الأبعد مرحلة ممكنة. نمشي معك في البداية سي سمير الزكرومي، لأنك أنت كما كان ذكروا أنك كما ذكرت كنتي مع المنتخب المغربي اللي فاز بكأس العرب 2012، وتجربة مع المنتخب المغربي الأول الفترة ليست بالقصيرة. للأسف جيتي في واحد المرحلة اللي كانوا فيها مجموعة ديال المدافعين المتميزين، وحتى بالفريق الرجاء اللي مشيتي ليه كنتي ذكرتي ليا أنك لقيتي صعوبة باش يعني تلقى المكان ديالك، لان خلينا نقولوا ان هذا المكان كاين شي مراكز صعاب باش تلقى المكان ديالك، يا اما في فريق يا اما في منتخب. نتحدث مثلا حارس المرمى، لما كتكون حارس مرمى متالق صعيب انك يعني تاخذ المكان ديالك، خصك تكون يعني فريمون متالق. مثلا دابا بونو صعيب انه يجي شي حارس يزعزعو من المكان ديالو، ثم قلب الدفاع ايضا كتلقى صعوبه انك توجد المكان ديالك، بانه دفاع ايمن ولا دفاع ايسر ولا وسط ميدان، ديما كتقدر تلقى ديك ياك ديك الفجوه فين تقدر تعبر على المؤهلات ديالك. ولكن بالنسبه لك انت بالرغم من ذلك هذه الفتره فتره صعيبه، ماشي صعيبه ولكن فتره اللي خص اللاعبين كما قلنا ينساو المباراه ديال هولندا، وداك الشيء اللي غنديروا حنا مثلا لا في الحلقه اليوم ولا الحلقات القادمه. دابا غادي نمشيو نشوفوا القادم امام كندا، شنو يقدر المدرب يركز عليه في هذه الفتره؟ استرجاع المؤهلات البدنيه بطبيعه الحال، التقاط الانفاس، ربما حتى من ناحيه ديال الاصابات، لان سمعنا كانت ربما بعض اصابات طفيفه لكل من سيباري وشادي رياض. شنو يقدر يركز المدرب والطاقم الفني على هذه المرحله هذه؟
3: طبعا اخي فؤاد، كيف كنعرفوا في الكره الحديثه فحتى الستاف تكنيك تا هو تطور ولاو في مهام كثيره. المقابله ديال هولندا فهي صافي سالينا منها، لو لوندوما صافي كيبدا واحد العمل متواصل، عمل جديد، يعني كيف جبدنا الستاف تكنيك على ان فيه العديد من المهام، فكل واحد كيبدا بالمهام ديالو، لا من ناحيه الاستشفاء البدني فهما كيبداو بالمهام ديالهم، بحكم ان هناك ثلاثه او اربع لاعبين اللي كانوا كيعانيوا من تراكم العياء. المدرب البرينسيبال حتى هو كيسالي من الماتش اللي داز، كياخذ منه الايجابيات والسلبيات ديالو وكيخدم عليهم، وكيبدا يوجد المقابله القادمه اللي هي كيف كنعرفوا احنا كندا اخر مونديال كنا لعبنا معاهم وكان فوز ديال المنتخب المغربي. فبالاخص كاين جوج ديال العوامل بالنسبه لكندا، كاين باش ياخذوا التأر ديالهم من المونديال اللي داز، زائد البلد المستضيف عنده عامل ديال الجمهور. المنتخب المغربي كنظن على انه بدا الاستعداد ديالو، لا من ناحيه البدنيه ولا من ناحيه التكتيكيه او لا من ناحيه الجاهزيه. كيف كنعرفوا المدرب على انه كيبازي على الجاهزيه، عنده لاعبين اللي يقدر يعوض اثنين او ثلاثه، يعني ما كاينش المشكل. فالحمد لله كان انا جد فخور على ان عندنا منتخب اللي يمكن لينا نتكلموا عليه وحنا تايقين فيه. نتمنى من الله يكون خير،
2: طبعا الحال يكون خير ان شاء الله. هذا معنويات جد مرتفعة نزار، هذه المرحلة كنقولوا مرحلة هامة وهامة جدا، لأن حتى هاد كثرة الترحال راه ماشي سهلة، لأن لا المدربين لا الأطقم الفنية لا اللاعبين كياخذوا داك لي زابيتود ديالهم، العادات ديالهم اللي كيكونوا مثلا في ديك الجامعة اللي كانوا ساكنين فيها في نيو جيرسي كانوا كيجروا فيها التدريب، الآن فضاء آخر وجايين من مونتيري، جايين عاوتاني ليوستون، كانوا في أتلانتا، كانوا في بوسطن. فبالتالي اللاعبين خصهم يتأقلموا مع هاد الأجواء، ما كانش عندهم الفرصة ربما باش يمشيو عاوتاني.

0: نيو جيرسي باش يوجدوا عاد يرجعوا لهوستون، كان هذا الامر غير ممكن، فبالتالي خصهم يتاقلموا مع اجواء مغايره، ولا اي نقدر نقولوا لاعبين محترفين متعودين على الانديه ديالهم، راه كيلعب كيقدر يلعب نهار مثلا لاعب مثلا في برشلونه ولا في ريال مدريد ولا في بايرن ميونخ، راه كيلعب الحد في برشلونه ولا ربع كيلعب في سيتي في مانشستر، وبعد ويرجع يلعب عاوتاني في مدينه اسبانيه اخرى. اذا متعودين على هذا التنقل وهذا الترحال. نزار،
1: شوف انت يعني سؤالك يعني جامع توقيت بانه انا فعلا كنت احسب مين من اللاعبين في المنتخب المغربي يتنقل كثيرا. أشرف حكيمي هو أكثر واحد
0: بالفعل.
1: يعني خاصة موسم الماضي وهذا الموسم حيث أنه انتقل لتتوج بلقبي دوري الأبطال. مانشستر يونايتد أيضا، استراسبورغ عندك لاعبان من استراسبورغ،
0: سمير مرابط وجسيم،
1: هادو اللاعبوا حتى نصف نهائي كأس المؤتمر الأوروبي. بونو مع فريق الهلال، قلب الدفاع كريستال بالاس،
0: شادي
1: رياض، في خط الوسط بوعدي كان معليل، كان في دوري الأبطال يلعب مرتين في الأسبوع، عندك العناوي
0: إبراهيم دياز،
1: إبراهيم دياز مع ريال مدريد. إذن ليس هناك لاعب مستثنى، حتى سايباري في
0: سايباري مع بيس
1: بينتهوفن يلعب مرتين في الأسبوع. إذن هذا الأمر متعودين عليه طوال الموسم، ليس هناك شيء غريب. يعني أنت الآن أساسيون واحتياطيون،
0: كان أيضا لاعب بحال دابا أيوب الكعبي أيضا مع أولمبياكوس، رحيمي مع فريق العين اللي كيشارك في منافسات
1: في الدوري المحلي
0: والدوري الآسيوي. نعم،
1: فإذا أنت لديك طاقم كامل من القوة البشرية متعودة عن تلعب مرتين في خلال الأسبوع، ليس هناك أي استثناء. يعرفون كيفية الاستشفاء، يعرفون كيفية إعطاء التحضير للمباريات، دراسة الفرق. ما لا تنسى أن هناك دراسة للفريق، ستبقى أنت تنسى الآن نطوي صفحة هولندا ونفتح صفحة كندا، فهذا هو ما سيحدث في الفترة المقبلة.
0: طيب الفترة القادمة كما ذكرنا تركيز على أول التقاط الأنفاس شيء هام وضروري، لأن منافسة طويلة. المنتخب المغربي ربما متجمع الآن منذ حوالي بداية شهر يونيو تقريبا، في الفاتح من يونيو أو شيء من هذا القبيل أو الثاني من يونيو بدأت التحضيرات هنا في المغرب. يعني كان هناك جوج ديال اللقاءات ودية، لقاء مغلق أمام بوروندي ثم لقاء أمام مدغشقر فوز برباعية، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقاء أمام النرويج تعادل هدف لمثله. هذه الفترة الطويلة هي فترة صعبة للاعبين، ولكن ربما لما كتشارك في منافسة ككأس العالم كل شيء يهون، الفراق الأحباب، فرق العائلة، فرق الأولاد، فرق الأصدقاء، والتركيز فقط لهذيك كدير كرة القدم. سي سمير متدوس في هذه المرحلة، لما كتشارك في بطولة بحال هكا مجمعة كتعرف راسك أنك كتفيق كل صباح كتاكل تداريب، ربما خصك باش تلقى دير شوية ديال التسلية وهذا، ولكن يعني كتكون واحد الفترة ماشي كنقولوا صعيبة، ولكن خصك تتعامل معها بذكاء باش ما تكونش ديك القنط، ما تكونش ديك يعني كتقنط ربما ما كتبقاش عجبك الحال. لا، انت الآن في مهمة ديال تمثيل الوطن ديالك، كتدافع على القميص اللي كتحمله، وأيضا عندك واحد الهدف في المشوار ديالك الكروي، لأن كأس العالم هي فرصة. راه كاين بعض اللاعبين اللي ما عمرهم لعبوا كأس العالم ولاعبين كبار، جورج ويا
1: ولم يلعب
0: كأس العالم.
2: نعم أخي فؤاد، باش نتكلموا على هاد النقطة، فهي فيها نقط متعددة، تربصات أو لا الملتقيات الدولية بحال هكا اللي كتجمع اللاعبين فيما يفوق 20 يوم أو شهر أو أكثر، فهي فيها واحد النقاط سلبية وإيجابية. النقاط الإيجابية وهي كتجعل واحد الجو أخاوي، يعني كيولي واحد التجانس ما بين اللاعبين في الكواليس، يعني في الكواليس كتولي واحد الأخوة، واحد العلاقة وطيدة، وهذا الشيء كان كينعكس في المقابلة كيف كنا كنشوفوا جاسيم اللي مازال صغير، كيفاش كيحضنوه اللاعبين كحكيمي كسيباري
0: كمزراوي،
2: هذا من الإيجابيات. من السلبيات كنا كنشوفوا أو بتجربة، يعني لما كطول المدة كنقولوا الضغط كيولد الانفجار. هذا الشيء كنشوفوا الصطاف ديال المنتخب الوطني، فهو تعامل معه بجدية وبذكاء. كنا كنشوفوا كيعطيو اللاعبين يوم راحة اللي كيخليهم ليبر كيخرجوا فيه، فهذا الشيء ما جاش بالصدفة، هذه دراسة حديثة. اللاعب ما تضغطش عليه أكثر من القياس، يعطيه واحد
0: الوقت، واحد المتنفس
2: فين على أنه يخرج واحد شوية. والحمد لله راه شفنا هذا الشيء عاطي نتائج، لا من الناحية الإنسانية ولا من الناحية الرياضية، لأن ملي كتكون حاط واحد الهدف بين عينيك فترة

0: بوس قد ما طال هذاك الهدف ديالك دائما كيخليك كسميتريزي لاعبين بروفيسيونيل بمعنى الكلمه.
1: نعم كما ذكرنا لاعبين محترفين عارفين شنو باغينا اصدقائي، هذو ماشي ما غيجيش هذه كاس عالم. وكما قلت ربما لاعبين اللي تحت لهم الان الفرصه انهم يشاركوا في ثالث كاس عالم ديالهم كمثلا يعني لاعب مثلا بحال الحارس المرمى اللي هو الحارس كما كنشوفوا بونو، ايضا حكيمي، شكون اخر المزراوي، ايضا هادو لاعبين اللي شاركوا كيشاركوا في كاس العالم المره الثالثه 2018 2022 والان 2026، لاعبين اخرين ربما تتاح لهم الفرصه مره واحده فقط. المنتخب المغربي نزار كيستعد اذا بمكتمل الصفوف، ويبدو الحمد لله ان حتى الاصابات اللي كانت مقلقه، شادي رياض كان من بعد الخروج ديالو كان خرج من المباراه امام هولندا ولكن الاصابه ديالو غير مقلقه، ثم ايضا بعد يعني الكدمه اللي تصاب بها ايضا اللاعب اسماعيل السيباري فاذا غير مقلقه. اذا واللاعبين اللاعبان تمرنا بشكل عادي وغير مقلق بالنسبه في الحصه التدريبيه التي اجريت بالامس.
2: صحيح فؤاد، دعني اقول لك ايضا هناك ميزه مهمه اللي هو انت في مباراة هولندا في داخل المعترك المباراة استطعت تغيير المباراة رأسا على عقب بالطاقم الذي لديك، يعني توقعنا أن يدخل مكان شادي رياض لاعب صاحب صنعة، لا أدخل مزراوي، أدخل مزراوي بروح قتالية مختلفة وأدخل ظهير أيسر، الأمر سهل كان. كذلك في حالة إصابة أي لاعب من اللاعبين الأساسيين هناك لديك احتياطي الآن أصبح مطمئن، أصبح لديه تجربة، أصبح لديه ثلاث مباريات أربع مباريات في كأس العالم، أنت اليوم تلعب المباراة الخامسة، فلذلك من السهل جدا أن الأجواء تحافظ عليها بهذه الطريقة. بداية الأخبار السعيدة بدأت تنهال على لاعبين المغاربة، بالأمس انتقل سايبري إلى بايرن ميونخ بصفقة 50 مليون أو كم 50 مليون يورو إلى الفريق البافاري أحد أفضل الفرق في القارة الأوروبية، تصور بالتيشيرت أكيد يعني راح عمل الكشف الطبي، عمل أشياء كثيرة يعني، هذا يضيف سعادة للاعبين الزملاء، لا تنسى أنه هذا شيء إيجابي. تشاهد الفيديوهات التي تأتي على الوسائط الاجتماعية، نشاهد عز الدين أناحي هو الذي يقود الضحك والمزاح، هناك روح قوية جميلة يعني، خلاص أصبح الصوص خلاص أصبح تماما طيب الآن
1: كره. وهذه مش مساله ليست بالسهله كما قلت هذا لاسوس هذا كما كيتحدث عليها سمير الزكرومي، وحنا سبق لنا حضرنا مع منتخبات مغربيه لسنوات طويله بحكم التجربه ديالنا، انك بعد النوبات كتلقى هناك كتل في المنتخب المغربي او ماشي غير المنتخب المغربي، في كل المنتخبات ولا حتى الفرق كتلقى مثلا هادو مجموعه ديال الاصدقاء، هادو مثلا اربعه اصدقاء كيكونوا مجموعين ياك سي سمير وتقدر، وكيكونوا هادو اصدقاء مثلا يا اما كيمارسوا بفريق واحد مثلا كيكونوا يعني كيكون ماشي دي كلون ولكن اصدقاء. انا عندي ديزافينيتي مع سمير ومع نزار وما عنديش افينيتي مع اكس وايغريك، ولكن هادشي ما كيمنعش ان الكل كيصب في بوتقه واحده.
0: يا شوف اخويا فؤاد، هي ما كتكونش عن قصد، انت كتولات هي بعض المرات ملي كتلقى واحد اربعه ولا خمسه مثلا في واحد البلاصه جالسين كيضحكوا، راه ماشي بمعنى على ان راه ما عندهمش علاقه بهذوك الاخرون او لا مثلا كيكون واحد غل ولا شي حاجه، لا هي كتكون غير واحد طريقه الضحك، يمكن هذاك لو كورون ما غاديش يدوز مع الطرف، ولكن هذا الشيء ما كيقللش او ما كيخلينيش ما نحتارموش. كيف شحال هذه كنا كنقولوا دائما او كنا كنسمعوا هذه الطائفه ديال فرنسا، هذه الطائفه ديال هولندا، هذه الطائفه ولكن هذه دائما في الكواليس، انا كنت عشت معاهم داخليا فما كنتش كنشوف هذا الشيء. فاللاعبين كانوا كاملين عائله واحده، لحمه واحده، كنت كتسمع لونغاج واحد، يعني كلام واحد اللي هو دائما كيهضر على هذاك لو توني اللي جامعنا وهذاك لو مايو والوبجيكتيف اللي داخلين على قبله.
1: بالفعل يعني هذا الشيء كل هذا ماشي هي ماشي فوارق، ولكن يعني دعنا نقول يعني واحد الستيل دو في ديال كل واحد، الطريقه ديال التعامل ديال كل واحد، لكن هذاك الشيء كاين محي تماما ملي كتكونوا فوق ارضيه الميدان، ديك الساعه كيكون هدف واحد وتارجت واحد طبعا الحال، وهو انكم تمشيوا للهدف المنشود وهو تحقيق الفوز. انا كنشوف بايرن ميونخ الان غير يبعدوا لي غير من نزار نور، يخليوا لي يمشي يديروا لي انتداب ولا شي حاجه، خليوا لي اخويا نزار نور معنا في البرنامج وفي المواعيد،
2: روح نتالق في مكان اخر،
1: ولا جاك شي عرض

0: من بايرن ميونخ
1: 50 مليون
0: اخي 50 55
1: ما نعرفك شوفوا
2: انسان
0: ما نعقلش عليك طيب هذا وشي صراحه مزيانه ماشي صراحه مزيانه
3: جاك الصراحه
0: الصراحه
1: من الاخر انا جاي من الاخر
0: اذا جات بايرن ميونخ بس ما تعقلش عليا ماشي مشكل ولكن ربما راه مصرفوا كثير على على اسماعيل السيباري ما بقاش عندهم الخزينه خاويه
3: لا هي واحد النقطه خويا فؤاد غير باش نعرفوا الفريق البافاري راه ما كيستثمرش في شي حاجه اللي ما اللي عارفها ما غاديش ترجع له بواحد
0: السيره شوف هادو لي زالمون هادو هذا راه ما كيدراش يتلقاهم متبعين السيباري شي 3 سنين وربع سنين وكيدرسوا جميع النواحي عاد باش يتعاقدوا معاه السيباري اللي غادي يكون اذا ثالث لاعب مغربي ياك غادي يلعب في فريق بايرن ميونخ بعد بن عطيه ومن بعد نصير المزراوي اللي كما كنعرفوا لعب مع الفريق الالماني خلال السنوات الماضيه على اي هذا الشيء يفرح وشيء ربما حتى بالنسبه لنصير اللاعب السيباري غادي يعطيه ثقه في النفس اكثر وغادي يجعله يكون يزيد من التالق ديالو لانه هو لحد الان الهداف وهو اللي تقمص حتى في اللقاء الاخير امام هولندا دور المنقذ ودور المنفذ الاخير للضربه الترشيحيه امام المنتخب الهولندي شكرا لكم اصدقائي ضحكتي لي هذه ظهرت شكرا لك خرجتي الابتسامه من الاعماق شكرا لكم اصدقائي سمير وصديقي نزار نور والشكر طرح للمستمعين المشاهدين المتابعين ما تمشوش بعيد تمشوش بعيد سنواصل الحديث عن لقاء المنتخب المغربي القادم امام كندا وايضا عن لقاءات الامس التي حكمت على منتخبين افريقيين اخرين بمغادره المنافسه بدايه بوصيف بطل افريقيا المنتخب السنغالي وايضا منتخب الكونغو الديمقراطيه نعود بعد قليل

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا في هذا الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم المونديال كأس العالم الذي تواصل هناك في الملاعب الأمريكية المكسيكية والكندية، وتدخل المراحل الحاسمة من خلال التعرف على المنتخبات المؤهلة للدور القادم. ورأي بالنسبة للمشاهدين، وسنتحدث أنا للمستمعين بخصوص تأهل المنتخبات، وهذه بطبيعة الحال هذه الصبورة التي تبين لنا المنتخبات المؤهلة للدور القادم. بالأمس تأهل لكل من الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز على البوسنة والهرسك، تأهل أيضا بطولي للمنتخب البلجيكي على حساب المنتخب السنغالي بعد الانتصار بهدف قاتل في الوقت البدل الضائع لثلاث إصابات لاثنتين. ثم اللقاءات المعروفة لحد الآن عن الدور السدس عشر النهائي، بداية بأسود الأطلس منتخب المغربي الذي سيواجه إذن منتخب كندا، ثم إن شاء الله في حالة تأهل الدور الربع النهائي يواجه الفائز من لقاء المنتخب الفرنسي أمام نظيره من الباراغواي. ثم هناك أيضا لقاء قوي آخر بين المكسيك البلد المضيف وإنجلترا التي أقصت منتخب الكونغو الديمقراطية بصعوبة، وكذلك منتخب البرازيل يواجه المنتخب النرويجي في انتظار اللقاءات الأخرى التي ستجرى نهر اليوم وغدا الجمعة. أيضا تتضح الرؤية يعني رويدا بخصوص يعني صبورة الدول المرشحة كما نشاهد وكما شرحت لكم مستمعينا الكرام بخصوص الدول المؤهلة للأدوار القادمة. ليست هناك مفاجآت كبيرة، اللهم خروج المنتخب الألماني على يد منتخب الباراغواي الذي حرمنا من لقاء كان سيكون حارقا وتقليديا لكرة القدم العالمية، ألمانيا أمام فرنسا. نحن الحديث مع أصدقائي وضيوفي الكرام، أصدقاء قبل أن يكونوا ضيوف، سي سمير زكرومي واللاعب الدولي المغربي السابق المدرب الحالي، وأيضا نزار نور ليس بمدرب ليس بلاعب دولي وإنما شاعر كبير. صدقنا نزار لأتحفنا بداية الحصة مع بيت شعري، وأنا كل صباح غادي نكلفك بهذه المهمة. ليس أحلى من الشعر العربي يعني القديم أنه نبدأ به صبيحة كل يوم إن شاء الله برنامجنا بوديوم المونديال. سي سمير، كما ذكرنا اللقاء الآن أمام كندا، كندا منتخب اللي شق طريق ديالو يعني ماشي بديك الصورة اللي كنا كنتظروها، ولكن على الأقل مشى لدور الثاني والثلاثين وفاز المباراة. سعفوا الحظ أنه يواجه منتخب جنوب إفريقيا اللي ما كانش في المستوى الكبير خلال هذه البطولة العالمية، ربما هذا هو الشيء الذي كيجعل هذه البطولة كتفقد نوعا ما من القيمة ديالها. لما ترى منتخب ينهزم مرتين ويتأهل بانتصار واحد، يعني في الوقت لمنتخبات أخرى عندها 7 نقاط ومنتخب آخر عنده 9 نقاط إلى غير ذلك، مسألة يجب يعني أن يعاد فيها النظر مستقبلا. كنشوف هذا المنتخب الكندي كيحتل مركز 30 عالميا بقيادة نجم بايرن ميونخ ديفيس، وأيضا لاعب المهاجم دافيد، هناك أيضا لاعب متألق اللي هو بوكانان. منتخب اللي ما غاديش يكون سهل، ما غاديش يكون لقمة سائغة، منتخب اللي غادي يجي بالإمكانيات دياله، وكما ذكر نزار يعني في البداية أنه منتخب اللي غادي يبغي، ولا أنت اللي قلت يا صديقي يعني سمير غادي يجي باش ينتقم من ديك الهزيمة دياله في النسخة الأخيرة كنا فزنا عليهم كنظن 2-1.
2: نعم أخي فؤاد، كرة القدم كنشوفوها لأنها تصغير من كأس العالم لكأس العالم. شفنا الكأس العالم اللي فات كانوا فيه تقريبا 32 منتخب، حاليا تزادوا الكثير من المنتخبات ولا 48، حتى هذيك الحلاوه ديال لا كاليفيكاسيون الدور الثاني، فهي ما بقاتش عند الفرق عندها واحد الطعم شحال هذيك كنا كنشوفوه، على ان المنتخبات من الاهداف ديال الاولى هي انها دوز من دور المجموعات للدور الثاني. فدابا حاليا ولينا كنشوفوا منتخبات اللي هي كتخسر 2 ديال المقابلات، المقابله الثالثه كتربح وكتدوز بها للدور الثاني، اذا ما بقاتش عندها واحد الطعم وما بقاتش عندها واحد
1: وهي تتاهل كاس العالم، راه ما يبقاش عنده داك الطعم ديال شحال هذه ملي كنتي كيدوزوا 2 المنتخبات من افريقيا وخمسه بعد نمز افريقيا وكتجي لدور ثاني. حنا اللي مثلا كان المغرب اللي خصو يفتخر انه كان لانه تاهل من مجموعه يعني جد صعبه.
2: صح اخي فؤاد، حتى المسار باش توصل للمقابله، حتى المسار باش توصل للمقابله النهائيه فكانت هي في واحد مسافه قصيره. حاليا ولات مسافه طويله باش توصل للمقابله النهائيه، خصك الدور 32 دور سدس اشهر الربع دونك ولاو مقابلات كثيره. باش نتكلموا شي شويه على الخصم اللي هو منتخب كندا، فحنا ما غاديش نحكموا على المنتخب الكندي اللي لعبنا ضده في 2022، فدائما كاين مستجدات، دائما كاين ميزاجور بالنسبه للمنتخب، حتى في الكواليس ديالو كاين ميزاجور. شفنا المقابلات ديالو، عنده نقاط القوه، عنده نقاط الضعف، ولكن دائما حنا كنامنوا بالمنتخب الوطني كيفاش غادي يكون في لو جور جي، هذاك النهار ديالو كيفاش غادي يكون. الا كنا في لا بيرفورمانس اخويا فؤاد، فكنظن على ان المقابله الاخيره هي المعيار ديال المنتخب الوطني، وهذاك هو المستوى اللي خاصو يظهر به.
1: نعم، اذا نقدر نقولوا ان خصم المنتخب المغربي هو المنتخب المغربي ذاته، لانه في نهايه المطاف اذا كان المنتخب المغربي في اوج العطاء وما يستصغرش الخصم ويلعب بالطريقه اللي كيعرف يلعب بها ويقرا

0: الخصم ديالو قراءة جيدة، وخصوصا عدم استصغار الخصم. هذه راه كدوز في ديه اللاعبين لما كتلعب، وانت سي سمير يمكن تعرف اكثر منا اكثر في هذا المجال. انت مثلا غتلعب لعبتي كأس العرب، الا لعبتي مع العربية السعودية ماشي بحال لعبتي مع عمان، حتى في الدين ديالك يعني في الدين ديالك تقول راني لعب مع العربية السعودية ولا مع مثلا العراق ولا مثلا، ولكن الا لعبتي مع منتخب اللي كتنساف انت تراه انه منتخب صغير، ف حتى العطاء ربما. ايضا هنا هذا هو الاحتياط اللي خصنا نحتاطوه في لقاء كندا نزار.
1: صحيح، يعني انت سالتني قبل ان ندخل الى الهواء، كندا تحتل اي مركز في التصنيف العالمي؟ المركز الثلاثين. طيب المركز الثلاثين هل يشكل خطر؟ يعني انت لعبت مع صاحب المركز الخامس البرازيل، صاحب المركز السابع كندا، ولكن لعبت مع صاحب المركز الثاني والأربعين اسكتلندا، مباراة كانت صعبة جدا،
0: صعبة جدا نعم،
1: وكانت بدنية وكان هناك احتكاك بدني قاسي، ولعبت مع هايتي صاحب المركز كم 80، حتى المباراة كانت صعبة، تأخرت بهدف، تعادلت هدفين، تعادلت وانتصرت في الشوط الثاني في شوط المدربين. إذن ليس هناك أي علامة تؤكد الانتصار سوى العطاء داخل الملعب، لأنه هذاك التصنيف مبني على إحصائيات سابقة ليس على إحصائيات آنية. يعني لا يمكن أن نعطي أدفانتج لأي فريق أو لأي منتخب على الآخر طالما إنه الموضوع على الورق. العطاء داخل الملعب هو المفتاح فؤاد،
0: وأكبر درس عرق كما قلت في البداية، أكبر درس هو الباراغواي لما ترى المنتخب مع ألمانيا، ويعني وكتشوفهم ألمانيا متفوقة عليهم بدنيا تقنيا. احنا باراغواي ربحناها ربما بسهوله لان في لقاء ودي فلانس بهدفين لواحد وكنا نفوزوا بثلاثه او اربعه، ولكن هذا ماشي معيار.
1: الفيفا نفسها صنفت لقاء المانيا ضد الباراغواي وخروج المانيا كرابع اكبر مفاجاه في تاريخ كاس العالم.
0: نعم بالفعل،
1: والثلاثه مفاجات كانت مباراه اسبانيا مع كوريا الشماليه، عقب ذلك البرتغال مع كوريا الشماليه، وقلب ايزيبيو دخل ودخل غير النتيجه من 3-0 الى 5-3، والمباراه الرابعه كانت روسيا اسبانيا في 2018، اخراج روسيا لاسبانيا، وهي رابع مفاجاه في تاريخ المونديال.
0: تاريخ المونديال
1: يعني من 100 عام اربع مفاجات هي الرابعه.
0: نعم
1: 1-2-3 هي الرابعه.
0: طيب.
1: اذا اعتقد بان المفاجآت يجب أن تتفادها بالعطاء داخل
0: بالعطاء
1: الأخضر.
0: نعم.
1: ليس هناك حل آخر.
0: طيب تحدثنا أصدقائي نور اليوم، إحنا كنتحدثوا على كرة القدم المغربية وعلى التألق ديالها، لابد أن نشير يعني سي سمير وأنت كتشتغل في التكوين ديال الأطفال الصغار في فريق المغرب الفاسي، وكتشتغل مع الوليدات الصغار وكتشوف كيفاش هاد الوليدات يعني باغين يلعبوا الكرة، باغين يعطيو الآباء ديالهم مستثمرين فيهم كيبديوهم يدربوا، وكنا تحدثنا على العمل والمجهود أو المساهمة ديال أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بضواحي مدينة سلا، المساهمة ديالها في هذه الطفرة اللي كتعيشها كرة القدم المغربية. أنا اليوم كنت بغيت نرجع باش الناس اللي ما شافوش البرنامج الخاص اللي درناه مع طريق مع صديقنا طارق الخزري اللي هو المسؤول عن التنقيب في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، اللي كان ضيف معنا ياك نزار يوم السبت الماضي، وكنت بغيت نرجع باش ندوز واحد المقتطف ديال صديقنا طارق الخزري كيتحدث فيه على الآفاق المستقبلية ديال الأكاديمية، ومنها من يعني ازدهار الأكاديمية هناك بطبيعة الحال في نهاية المطاف وبودي شما كاين ازدهار ديال كرة القدم المغربية. نمشيو نعاود نشوفوا هذا المقتطف ديال صديقنا طارق الخزري المسؤول عن التنقيب في أكاديمية محمد السادس، يتحدث عن الآفاق المستقبلية، كيف يرى مستقبل هذه الأكاديمية.
2: احنا شوف المستقبل تنقيسوه ربما بكيقال سي نزار بلي شيفر يعني بالاحصائيات، كذلك تنقيسوه بداك لوبسيرفاسيون ولا داك ليفالياسيون اللي كدار من عند ناس وحدين اخرين اللي هما اليترونجي بحال اكاديميات كبار بحال اجاكس ولا بحال بينيفيكا ولا بحال سبورتينغ لشبونه ولا بحال برشلونه. ان هادو الاكاديميات دابا اللي كنذكر واللي هما في الصف الاول على المستوى العالمي كلهم بدون استثناء، يعني كان عندنا يعني لقاءات معهم، عندنا تواصل معهم، ما نقولش بشكل يومي ولكن بشكل دوري، كيجيو عندنا الاكاديميه في الدوري اللي كتقوم به اكاديميه محمد السادس، كذلك كنمشيو عندهم كهما كيعترفوا كيذكروا بان اللاعب ديال اكاديميه محمد السادس لا يقل بتاتا بل هو في نفس المستوى اللاعب اللي كاين في بنفيكا واللي كاين في اجاكس واللي كاين في برشلونه. هادشي كيخلي كيف قلتي ان المستقبل تنشوفوه مشرق، وحنا متاكدين واحد النسبه كبيره عاليه جدا ان في السنوات القليله ربما في 2030 غيكون النواه الكبيره ديال المنتخب الوطني غتكون من اكاديميه محمد السادس.
0: إذن سي صديقنا طريق الخزري، سي طريق راه ما كيشوفش يعني مشتغل كثير، كيقول لي راه ما كان زعما هذا دونك سي غن عاوتاني نعيط ليه نقول لي راه دوز واحد المقتطف ديالك اليوم، لانه ديما كيقول لي راه ديما كنخدم كنفيق من الفجر، كيقول لي من الفجر كنصلي الفجر وكن نبدا العمل، العمل لا يتوقف واخا حنا فتره الصيف مثلا، قال لي راه كنبداو من الان وفاش كنا هنا في الكواليس، كيقول لي راه من دابا وحنا كنبداو باش بطبيعه الحال نوجدوا الموسم القادم الاختبارات اللي كتكون في مجموعه من كل المناطق المغربيه. تحيه لصديقنا طارق الخزري واللي تحدث على اننا الاكاديميه الان يمكن لها ان تفتخر، والمغرب يمكن له ان يفتخر بانه يتوفر على اكاديميه من هذا القبيل، دون يبقى حتى العمل مثلا كيقوم به سي سمير مع الوليدات كما ذكرت فريق المغرب الفاسي، جميع الانديه كتقوم بالعمل مع الوليدات، كاين يعني وليدات كيبداو في مدارس كره القدم مثلا في فاس او في الدار البيضاء او في تطوان طنجه الوجده الاقاليم ديالنا الصحراويه الغاليه ايضا، ثم كيجيو باش يلعبوا في الاكاديمي، وهذا شيء جميل وهذا كيبعث على اننا هنا كنكونوا متفائلين الحمد لله باننا نتفائلوا بمستقبل كره القدم المغربيه. الان اصدقائي نمشيو نتحدثوا على بعض لقاءات الامس، لقاءات الامس اللي جات مره اخرى مخيبه لامال كره القدم الافريقيه لحد الان من 5 منتخبات افريقيه اللي شاركت في الدور 32 منتخب واحد اللي تأهل للدور الثاني وما عرفتوش شكون هو
3: 55
0: 55
1: اللهم لا حسن
0: على المنتخب ديالنا وديال بلادنا المنتخب المغربي اللي هو الوحيد اللي الحمد لله تأهل للدور القادم. بالأمس جوج ديال المنتخبات إفريقية غادرت المنافسة بشكل مبكر، اللي هما مقدمتها كما ذكرت وصيف بطل إفريقي المنتخب السنغالي اللي ودع المنافسه امام بلجيكا بعد الهزيمه ديالو بثلاث اصابات لثنتين، مع العلم انه كان متقدم الى حدود الدقيقه 86 83 متقدم بهدفين لصفر، ولكن المنتخب البلجيكي ما استسلمش، قدم مره اخرى درس في الواقعيه يعني في كره القدم وعدم الاستسلام، وفي نهايه المطاف حقق الانتصار. سمير
3: وطبعا اخي فؤاد، المنتخب السنغالي البارح فهو سيطر على المقابله باش نكونوا واقعيين ونضرب لغه كره القدم، فهو سيطر على المقابله لان الخصم ما كانش في المستوى ديالو اللي كنعرفوه. المنتخب البلجيكي كان فاقد القوه ديالو، ما كانش داخل في المقابله. المنتخب السنغالي عرف كيفاش يجيري لو ماتش ديالو، سجل الهدف الاول، دخل المنتخب البلجيكي في مرحله الشك. كنشوفوا هذوك التوقفات ديال شرب الماء اللي ولا عنده واحد انعكاس سلبي على على على المقابلات، يعني كتكون حاكم المقابله وملي كيجي التوقف ديال الماء فهو ملي كترجع من بعد التوقف فكيكون واحد انقلاب من بعد ما كتكون حاكم.
0: ولكن سي سمير يعني كيقدر يكون توقف مضر للفريق ومفيد لفريق اخر،
3: بطبيعه
0: ما نساوش هذا القضيه، لان بعد نوبه الفريق انت يا ماسك بزمام الامور سيفري كيجي داك التوقف باش تشرب الماء، الفرصه كتمكن تعطى الفريق الاخر انه يرجع في المباراه.
3: لا شحال هذا اخويا فؤاد كنا كنقولوا شوط المدربين، شنو هو شوط المدربين؟ هو الشوط الثاني. يعني في هذاك التوقف ما بين الشوط الاول والشوط الثاني كيكونوا فيه دي كونسين من المدرب، فيه في خطط بديله، في بلون بي، في بزاف ديال الحويجات. حاليا ولاو 4 توقفات.
0: دابا عرفتي شنو؟ بحال كنلعبوا الباسكيت صح، بحال تقريبا بحال رياضه كره السله، يعني عندك 4 ديال عندك 3 ديال التوقفات ماشي 4، يعني التوقف في المنتصف في الشوط، التوقف الكبير يعني بين الشوطين، ثم توقف اخر في الشوط الثاني.
3: طبعا اخي فؤاد، وهذا الشيء كنا كنشوفوا من بعد ما كيكون حاكم المقابله المنتخب السنغالي، من بعد التوقف كنشوفوا كينزل في المستوى ديالو او في التركيز الذهني. هادشي خلاه انهم تفوق بجوج لصفر، سيطر على المقابله حتى الدقيقه 86. من بعد كيفقد التركيز ديالو، كنعرفوا اللاعبين الكبار كتفقد التركيز دقيقه ولا جوج دقائق فانت كتنهزم.
0: طيب نزار، القراءة لهاد الهزيمة ديال المنتخب السنغالي، انا الحاجة اللي بغيت نتحدث عليها وهي شفنا سيناريو مماثل لنهاية كأس إفريقيا للأمم، حيت لما المنتخب السنغالي جات ضده ضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة من المباراة تقريبا بعد دقيقة، شفنا ديك الفوضى العارمه، ديك السينما اللي داروا لنا الاصدقاء ديالنا السنغاليين، خصوصا المدرب بابتيا اللي والخروج من الملعب، مغادره الملعب، الاحتجاج بواحد الطريقه غريبه وغريبه جدا، اساءت، وانا اقولها دائما، اساءت للمنتخب السنغالي ولكره القدم السنغاليه قبل ان اساءت لكره القدم الافريقيه قبل ما تسيء لينا احنا، لاننا احنا ما درنا حتى شي حاجه، احنا جاتنا ضربه جزاء بحال كيما ضربة الجزاء ديال بلجيك. علاش هاد بابتياو وهاد المسؤولين المنتخب السنغالي ما غادروش الميدان؟
1: لا لا،
0: علاش ما احتجوش على الحكم بنفس الطريقة؟ علاش ما مشاوش لمستودع الملابس؟
1: يعني هو بداية نستفاد من درس ما حدث في مباراة النهائي، ثانيا أنه أصلا هذا الشيء لا يحدث إلا لأنك أنت كنت لطيف يعني كمنظم، وكنت خايف على صورة الكرة الأفريقية، وكنت تحمل هموم الكرة الأفريقية على أكتافك، لذلك كنت لطيف جدا. يعني أنا في مكانك، كنت أمسك أعطيهم هذوك المردة بالزراوات وندخل ونشيل الكاس ونمشي. هذه هي المشكلة يا فؤاد، أنت تحمل مسؤولية كبيرة على أكتافك، ما بتتعامل بتعامل الآخرين، أنت تتعامل كأنك كبير. والمشكلة الأساسية فأنه هذا التعامل في بعض الأحيان يفهمه البعض خطأ، يعتقدون أنه ضعف، وهو ليس ضعف. أنت لديك نظرة استراتيجية لهذه القارة، أنت تحمل مسؤوليات، أنت تحتضن مباريات المنتخبات التي لا تملك أرض لتلعب، أنت تحتضن مباريات البطولات، دائما أنت غود سكور للاحتياطي دائما لكل مشاكل الاتحاد الأفريقي. إذا أنت تحمل مسؤوليات، هو لا يفكر هكذا، هو يفكر أنه عاوز هذاك الكاس يروح.
0: نعم. لا غير المشكلة أيضا، نحن كنرجعوا باش نتحدثوا على ما يعني ما حدث بواحد الحرقة، ولكن أنا شخصيا كنحمل المسؤولية أيضا للناس ديال الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لأنهم تعاملوا مع الموقف السنغالي هكا بالمغادرة وديك ديك السينما وديك ديك البهرجة، تعاملوا معها برعونة، لأنني صحيح. لأن باش ننسوش هاد القضية،
1: هذه فوضى.
0: هاد الكأس الإفريقية مثل الأمم ماشي المغرب ينظموها، هو اللي كينظم، ولكن هي الكونفدرالية الإفريقية هي المسؤولة على على على فهذاك داكشي اللي وقع في النهاية، وديك البهرجة وديك السينما وديك الخروج وديك المغادرة وديك الشيء، كان على الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أنها تاخذ قرار حاسم في ذاك الوقت بالضبط.
1: طبعا.
0: يعني كرئيس الـ الـ الـ الـ يعني الكاف اللي هو لا مشات لي تسميته
3: موتسيبي،
0: فكان والمسؤولين اللي معاه كانوا ياخذوا قرار نهائي يعني في ذاك الوقت،
1: حاسم
0: اسيدي غادرتو، غادي نهبط وغادي نعطي القرار ديالي، اعلن المنتخب المنحسب المنسحب منهزما، واعلان المنتخب اللي كيبقى في ارضيه الميدان باش ينافس بشرف هو اللي يفوز. انا رجعوا مثلا اقصاء ايضا المنتخب ديال الكونغو الديمقراطيه لابلاء الحسن، ولكن اصدقائي دعنا نقول ان بالنسبه للمنتخبات الافريقيه الاربع اللي خرجت سمير، كلها خرجت في انفاس الاخيره من المباراه، نتحدث عن الان على السنغال، نتحدث عن الكونغو اللي كانت متفوقه على انجلترا بهدف لصفر واستقبلت هدفين في الربع ساعه الاخير من طرف هاري كين،
1: ساحل العاج
0: ايضا في الدقيقه الاخيره امام النرويج،
1: جنوب افريقيا اقل،
0: جنوب افريقيا الدقيقه الاخيره ايضا 89 امام كندا،
1: يعني هم ما كانوا متقدمين على اي حال،
0: ما كانوا متقدمين، ولكن استقبلوا هدف انفاس، يعني انفاس اخيره
1: صح.
0: عدم تركيز المنتخبات الافريقيه، كاين المهاره كاين الموهبة، ولكن ما كاينش تركيز، ما كاينش الانضباط التكتيكي،
1: هذه اسمها السذاجة.
0: السذاجة، نعم،
1: السذاجة، سذاجة التفكير الأفريقي، طريقة التفكير الأفريقي أن المباراة لا تنتهي إلا بالصافرة الأخيرة. عفوا كابتن سمير،
0: لا ماشي مشكلة، أنت قلت الصافرة الأخيرة وأنت المخرج ديالنا
1: يقول لك الصافرة الأخيرة،
0: سي خالد مدنب قال لي هو الصافرة الأخيرة وإلا الورقة الحمراء، والله أختي ما بغيناش الورقة الحمراء، الصافرة الأخيرة. شكرا لك سي سمير الزكرومي أنك تنقلتي وجيتي شاركتي معنا في هذا اليومين في برنامج بوديوم المونديال. شكرا نزار،
1: أتراك
0: غدا بحول الله مع بيتك الشعري اليومي. تحية اليوم بغيت نشكر جوج ديال الناس، اليوم نشكر بتوصية من صديقي حسام الدين نصر، قال لي اليوم تشكر أصدقاء كنا هنايا في لاغيداكسيون اللي هما إدريس بوسرحان وأيضا لو مونتور أيوب فاتح، قلت لهم هذه بتوصية من الأستاذ حسام الدين نصر، قال لي هادو اليوم هادو ديالي على حسابي. أنا سي حسام، بقى لي غير على خاطرك. شكرا لكم أصدقائي، بعد الدوري اليوم برنامج لوتخ ماتش مع صديقي حكيم تميم على أثير ميديا راديو بعد الظهر إكسترا تايم، ثم مساء صديقي عبد الله الجعفري يعود في رحاب فضاء فناء ريمونتادا المونديال. دمتم بخير، شكرا على المشاهدة، شكرا على الإصغاء، شكرا على الوفاء، إلى اللقاء.

0: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.com.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميدي آن موجز 10.
3: معكم أسماء بشري، أهلا بكم. نبدأ هذا الموجز بتطورات ملف التفاوض الأمريكي الإيراني، حيث أحرز المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون تقدما إيجابيا في المحادثات غير المباشرة التي عقدت أمس في الدوحة على أن تعقد جولة أخرى بحسب ما أعلن عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية. إلى لبنان وصل وزير الخارجية السوري أسعد شيباني في زيارة هي الثانية له إلى هذا البلد، من المقرر أن يلتقي خلالها بمسؤولين لبنانيين بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتأتي زيارة الشيباني في وقت أكدت فيه دمشق أنها لا تسعى إلى التدخل عسكريا في لبنان الذي يعيش على وقع حرب دامية بين إسرائيل وحزب الله. في أحدث التطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، أسفرت عن مقتل أزيد عن من 13 شخصا على الأقل.

درهم عند متم شهر ماي الماضي، مسجلة نموا بنسبة 15.9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. كما سجل قطاع الطيران في صادراته تحسنا بنسبة 14% لتصل إلى أزيد من 13 مليار درهم. بالجزائر تجرى اليوم الانتخابات التشريعية بعد حملة انتخابية باهتة حضرت فيها اللافتات والمرشحون وغاب عنها الجمهور وسط جدل واسع جراء إقصاء عدد من المترشحين وإلغاء قوائم كاملة بعد تعذر تعويض الأسماء التي تم إقصاؤها ضمن الأجال القانونية.

0: رياضيا، كشف جهاز الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كشف أنه تم رصد عشرات الآلاف من المنشورات المسيئة عبر الإنترنت خلال دور المجموعات من مونديال 2026، نسبة مهمة منها ذات طابع عنصري، معلنا عن إطلاق تحقيقات معمقة بنحو 1000 مخالف. رياضيا دائما، وضمن مباريات الدور 32 من كأس العالم لكرة القدم، تواجه إسبانيا النمسا مساء اليوم على تمام الساعة 8 بتوقيت المغرب، كما تواجه البرتغال كرواتيا عند منتصف الليل، ومباراة الجزائر سويسرا في 4 صباحا. ختم هذا الموجز، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديان.

0: Priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من تود باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من صباحيات صيفية سعيدة معكم، وأتمنى لكم نهار مليء بالحركة والنشاط والتفاؤل وراحة البال وطاقة إيجابية. وكما تعودتم معنا مستمعينا في هذا الموعد، نحن نحاول بأن نجمع بين الفائدة والمعلومة والموسيقى التي تناسب أجواء الصيف. أهلا بالجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: إذن كالعادة في بداية موعدنا سنبدأ اليوم برسالة صباحية ملهمة نستهل بها موعدنا بجرعة من التفاؤل، وبعدها سنتوقف عند معلومة صحية مهمة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. سنتحدث اليوم عن الإنهاك الحراري، كيف نتعرف على أعراضه وكيف نحمي أنفسنا وأطفالنا وكبار السن خلال الأيام الحارة أو الساخنة جدا. في فقرة الحوار اليوم مباشرة بعد موجز 10:30 يسعدنا أن نستضيف الدكتورة نادين الميموني، اختصاصية في أمراض السكري الأيض والتغذية، لنتحدث عن رحلة مريض السكري مع الأقراص أو الحبوب والفرق بين الحبوب والأنسولين وكيف يختار الطبيب العلاج المناسب لكل مريض، طبعا بجانب نصائح عملية للحفاظ على استقرار مستوى السكر والوقاية من المضاعفات. وطبعا لن تخلو رحلتنا الصباحية مع مختارات غنائية منعشة ترافقكم طوال البرنامج لتمنح هذا الصباح نكهة صيفية مميزة، فمرحبا بكم وشكرا لكل من اختار ميديا. ولنبدأ صباحنا معا بصوت واحدة من أجمل الأصوات العربية، الفنانة أصالة النصري في أغنية تحمل الكثير من الإحساس، بقى طبيعي عليّ.

ورحب بكل من التحق بنا على ميديا. أنتم معنا في صباحيات صيفية سعيدة معكم، وأتمنى لكم دائما أحلى وأطيب اللحظات معنا دائما على ميديا. ونبدأ فقرتنا بهذه الرسالة اليوم التي تقول: النجاح قرار قبل أن يكون نتيجة. بزاف ديال الناس كيتسناو الظروف المناسبة باش يبداو، ولكن الحقيقة هي أن البداية كتكون بقرار. نعم، قرار أنك تتعلم تخدم على راسك وما تستسلمش. كل نهار دير خطوة صغيرة نحو الهدف ديالك، وغادي تكتشف مع الوقت أن الخطوات الصغيرة كتصنع إنجازات كبيرة. نتمنوا لكم نهار مليء بالطاقة والتوفيق والنجاح، وكما ذكرنا النجاح هو قرار قبل أن يكون نتيجة. دائما مع مختارتنا الغنائية في صباحية صيفية نواصل هذه الأجواء مع إيقاع وطاقة إيجابية مع صوت محمد حماقي في أغنية خفيفة بتضحك، أغنية كتذكرنا بأن الابتسامة قادرة تغير حياتنا وتخلي نهارنا وأيامنا أجمل. بتضحك الآن محمد حماقي.

بكل من التحق بنا في صباحيات الصيفية، ونواصل دائما فقرتنا بهذه المعلومات الصحية. مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، يصبح الحفاظ على الصحة أولوية للجميع، خاصة في الأيام التي تعرف موجات حر قوية. من بين المشكلات الصحية التي قد يتعرض لها الكثيرون ما يعرف بالإجهاد الحراري، وهو حالة تحدث عندما يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء والأملاح بسبب الحرارة المرتفعة، فيصبح غير قادر على تبريد نفسه بالشكل الطبيعي. فكيف نعرف أننا نعاني من الإجهاد الحراري؟ هناك مستمعين مجموعة من العلامات التي ينبغي الانتباه إليها، منها الشعور بتعب وإرهاق شديدين، التعرق الغزير، العطش القوي، الدخاء أو الدوار، الصداع، الغثيان، إضافة إلى تقلصات مؤلمة في العضلات، خاصة بعد بذل مجهود في الأجواء الساخنة. قد يشعر المصاب كذلك بسرعة في نبضات القلب، ضعف عام، صعوبة في التركيز، ويصبح الجلد باردا ورطبا رغم ارتفاع حرارة الجو. في حال لم يتم التعامل مع هذه الأعراض بسرعة، فقد تتطور الحالة إلى ضربة شمس، وهي حالة صحية خطيرة تستمر

تدعي تدخلا طبيا عاجلا، خصوصا إذا فقد المصاب وعيه أو أصبح مرتبكا أو توقفت لديه عملية التعرق رغم ارتفاع حرارة الجسم. للوقاية من الإجهاد الحراري، ينصح الخبراء بشرب الماء بانتظام طوال اليوم حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، لأن الجسم يفقد السوائل باستمرار مع التعرق. كما يفضل تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والإكثار من الخضر الطرية، مع تجنب الوجبات الثقيلة التي تزيد الإحساس بالتعب. من المهم كذلك ارتداء ملابس قطنية خفيفة فضفاضة وفاتحة اللون، استعمال قبعة أو حتى مظلة عند الخروج، والحرص كل الحرص على البقاء في الأماكن المظللة أو جيدة التهوية كلما أمكن ذلك. كما ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والتي تمتد غالبا من الساعة 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال، وتأجيل الأعمال الشاقة أو ممارسة الرياضة إلى ساعات الصباح الباكر أو المساء حيث تكون درجة الحرارة أقل. لا ننسى الفئات الأكثر عرضة لتأثير الحرارة مثل الأطفال، كبار السن، النساء الحوامل، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والعاملين في الهواء الطلق. هؤلاء يحتاجون إلى عناية خاصة ومتابعة مستمرة خلال الأيام شديدة الحرارة. في حال ظهور أعراض الإجهاد الحراري على أحد الأشخاص، يجب نقله إلى مكان بارد، إعطاؤه الماء إذا كان وعيا، مع تبريد الجسم بكمادات أو منشفة مبللة بالماء البارد. إذا استمرت الأعراض أو ساءت الحالة، فيجب طلب المساعدة الطبية دون تأخير. وفي الختام مستمعينا، يبقى الصيف فصلا جميلا للاستمتاع بالعطلة والبحر والطبيعة، لكن الجمال يكتمل عندما نحافظ على صحتنا وصحة عائلتنا وأسرتنا. فلا تنسوا أن شرب الماء والابتعاد عن الشمس وقت الذروة والاهتمام بالأشخاص الأكثر عرضة للخطر هي خطوة بسيطة قد تحمي من مضاعفة خطيرة. فدمتم بصحة وعافية، ونحن دائما معكم في صباح الأسرة. ونواصل رحلتنا الموسيقية الآن مع صوت مميز للفنانة جنات وأغنية رومانسية بإيقاع خفيف وممتع، حبيبي على نيته. سمع ممتع، ونواصل معكم بعد الأغنية باقي فقرات صباحيات صيفية.

أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم. نحن دائما معكم في صباحية صيفية على ميديا، ولتذكير فقط فنحن معكم من الاثنين إلى الجمعة. وللإخبار مستمعينا، داء السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا، لكن مع التطور الذي عرفه الطب أصبحت خيارات العلاج أكثر تنوعا وفاعلية. فإلى جانب الأنسولين توجد اليوم حبوب وأدوية حديثة لا تساهم فقط في ضبط مستوى السكر في الدم، بل قد تساعد كذلك على حماية القلب، الكليتين، بل وحتى إنقاص الوزن لدى بعض المرضى. لكن يبقى السؤال، كيف يختار الطبيب العلاج المناسب؟ متى تكون الحبوب كافية؟ ومتى يصبح الأنسولين ضروري؟ وما هي الأخطاء التي قد تؤثر على فعالية العلاج خصوصا مع الحبوب أو الأقراص ديال السكري؟ للإجابة عن هذه الأسئلة يسعدنا أن تكون معنا اليوم حاضرة في الاستوديو الدكتورة نادين الميموني، اختصاصية في أمراض السكري، أمراض الأيض والتغذية، لنتعرف أكثر على هذه العلاجات وخصوصا حبوب أو أقراص السكري، نصائح التي تساعد مرضى السكري على التعايش مع المرضى. فنأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع، ولكم يا رب كل الصحة والسلامة. معنا الآن صوت الطرب الأصيل نجوى كرم في أغنية مميزة مليئة بالعاطفة والدفء، أبوس

0: نادي 1 صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: أرحب بكم دائما مستمعينا ومشاهدينا في هذا الجزء الثاني من صباحيات صيفية، وأرحب كذلك بضيفتنا اليوم الدكتورة نادي الميموني، اختصاصية في أمراض السكري، أمراض الأيض والتغذية. وموضوعنا اليوم هو موضوع يهم ويمس فئة كبيرة وشريحة كبيرة من الناس، إنهم مرضى السكري. سنتعرف على رحلة هؤلاء المرضى مع الأقراص أو حبوب ديال السكري، ومعلومات ونصائح أخرى ستكون أكيد واضحة اليوم في هذا اللقاء من صباحيات الصيفية. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: صباح النور لسعيدة، شكرا على الاستضافة وسعيدة بالتواجد ديالي معكم دائما على صباحيات صيفية.
1: أهلا وسهلا، كانت من العطلة ممتعة، صحة وسلامة. وأش أخبار داء السكري والناس ديال السكر مع هاد الموجة ديال الحار وهاد ديال السخونية؟ واش كي تأثروا كتار مثلا قبل ما نتعرفوا على
2: طبعا وهاد العام هذا جات شوية الصيف قاصحة عندنا شوية، بحيث كنشوفوا أن مرضى السكري وخصوصا اللي هما تحت الأنسولين كيشهدوا عدم استقرار نسبة ديال السكر
1: ديالهم، يعني كيتأثروا، يعني كيتأثروا بالحرارة،
2: كيتأثروا بالحرارة.
1: إذا خصهم يردوا البال، خصهم يردوا البال وتكون عندهم استشارة
2: الطبيب ديالهم. نعم. واستشارة الطبيب. وقبل ما يبدأ الصيف ديما كنصح المرضى يرجعون الطبيب ديالهم من أجل تعديل الجرعات ديالهم ديال الدواء، كيساسوا الأنسولين ولا الأقراص ديالهم.
1: واضح واضح دكتورة، إذا كتبقى دائما المعلومة مع الطبيب المعالج هي اللي مهمة. فبوجودك معنا اليوم غنحاول نتعرفوا معك على هاد داء السكري أو مرض السكري، واش مازال هاد الأرقام في ارتفاع؟ واش الناس واعيين بهذا المشكل هذا، ولا الناس نسينا، ولا كيف كيتعايشوا معاه من واقع التجربة ديالك شخصية؟
2: خصنا نعرفوا أن داء السكري كيف كنعرفوه هو من أكثر الأمراض شيوعا في العالم، ماشي في المغرب ديالنا، بحيث كيكون عندنا ارتفاع نسبة السكر في الدم ديالنا، سواء كيكون نتيجة على نقص ديال إنتاج الهرمون الأنسولين، أو نقص في الحساسية والاستجابة للجسم للأنسولين، أو في بعض الأحيان بجوج بيهم كيكونوا عندنا. خصنا نعرفوا ان مع التطور ولا مع الثوره العلميه ديابا كاين بزاف ديال الادويه اللي خرجت جديده واللي كتحمينا وخلتنا نسيطروا اكثر على مرض السكري، بحيث انه حاليا ما بقاش كيشكلنا شي مشكل ولا انه هو شي مرض اللي هو صعيب. بالعكس، يكفي ان المريض ديالنا يرجع عند الطبيب ديالو، يلتزم بالدواء ديالو بالنصائح ديال الطبيب، وكتكون نتائج ممتازه. كيف كنقول ديما داك لو ديو ما بين لو ميدسان والمريض ديالنا هو اللي كيعطينا ديك النتائج اللي حنا كنقلبوا عليها، حيت هي رحله علاج.
1: نعم صح.
2: ما بين جوج ديال الطرفين،
1: جوج ديال الطرف،
2: باش كنقدروا يعطيونا النتائج اللي هي مزيانه.
1: وهاد الرحله اذا كان فيها جوج وكيتناقشوا كي ربما كيستشروا، فغتكون الرحله طبعا ماشي غتكون قاسيه على مريض السكري. وأول حاجة كنظن دكتورة ما عرفتش واش فعلا هي اللي تلاحظوا أن في الأول بزاف ديال الناس اللي كيكونوا مصابين بالسكري كيرفضوا هاد أنه الطبيب يقول له راه عندك مرض سكري، تقول لا لا أنا ما عنديش، ربما غير كليت حاجة حلوة، ولا ربما كنمر في فترة يمكن قاسية عليا وتضربت الأشياء أو تضربت الهرمونات عندي، ما تيبغيوش ما تيتقبلوش في الأول مرض سكري، ويقول ندير غير ريجيم غير ريجيم. يعني واش كتقبلكم هاد الحالات بحال هادي؟
2: عديد من الحالات، حيت في الاول مريض السكري كيجي فحال ان شوك، كيفاش انا غيجيني السكر؟ وبالنسبه لي باقا مرسخه في الفكره ديالو ان مرض السكري هو واحد المرض اللي هو خطير، انه الا هضرنا على السكر كنهضروا اوتوماتيكمون على الانسولين، على المضاعفات، على البطر الرجل، على على عين واحد تقاس، فما كيتقبلش ديك الفكره انه هو عنده، كيقول لك ربما انا كليت البارح شي حاجه، انا هاد اليومين كناكل
1: السكريات الحلاوه.
2: بالضبط، هنا كيكون ديك الدور ديال ديك الحوار ما بين المريض والطبيب ديالو، داك لو ديو. الا كان داك اللقاء الاول مزيان وفهم شنو هو المشكل ديالو، مين جا طرق العلاج، بانه هو حاليا كاين بزاف الادويه اللي كتحميه اللي كتمكنه، هو هيتقبل الفكره
1: ويتعايش مع
2: المرض، كيتعايش معها، وبالعكس كيتقبل ديك، ما كيبقالوش مرض، كيرجع له جزء من الحياه ديالو، وكيتقبل انه هو يتعايش معه.
1: هو في الحقيقه غينظم حياته، غينظم مثلا اسلوب الحياه ديالو ديال العيش، سواء في التغذية ولا في الوقت ديال النوم ولا الحالة اللي كي ليزاكتيفيتي اللي كيدير، يعني غتكون واحد النظام. الانتظام، هذا هو اللي صعيب.
2: كنقول ديما المريض بان واخا هاد تصورات الادويه وكل شيء ما كيبقاوش اون باغيت ماجيك اللي كيحلوا لنا المشاكل ديالنا. كيبقى هو نظام الحياه بحال اللي كيتربى كيفاش هيعيش، كيفاش هيتعامل، كيفاش هياكل، كيفاش هيممارس هذا النشاط البدني ديالو،
1: حيت هادو يراقب الحاله الصحيه ديالو،
2: حيت هادوك هما الركيزه الاساسيه. كيفاش انه يحمي راسو، كيفاش انه هو يراقب، يشوف السكر ديالو اليومي، الخزان، الفحوصات، يعمل الدوره على الفحوصات كامله اللي كيحمي بها راسو من المضاعفات اللي ماجه. بحال هي رحله كتكون
1: هاد الخزان اللي ذكرتي، هاد النقطه مهمه باش نوصلوها للمستمعين والمشاهدين ديالنا، الاهميه ديال الخزان، لان كنظن الاغلبيه كيعتمدوا على ديك الشكه ديال اليد، كيقول لها انا عندي سكر مقد، ولكن ملي كيكون الخزان كيتفاجئوا.
2: وهنا كيوقع كاين واحد اللبس في المعلومه بان ديك السكر اللي كنشوفوا، هذيك التشكيكات اللي كنعملوا في يدنا، كيعطينا ديك السكر في ديك اللحظه هذيك قبلنا في ديك النهار، وانما الخزان هو المعدل السكر في الدم ديالنا لمده 3 شهور. يعني هو اللي كيعطينا واحد النظره على شحال مستوى السكر، واش فعلا عندنا ديك التراكمي طالع ولا لا، هو اللي كيعطينا ديك النظره الحقيقيه اللي كيقربنا منه. يقدر مثلا يكون اليوم ما كلات شي حاجه، عمل غير لي سالاد ولا البروتين، وهي ابا بطبيعه الحال هيجبر في المستوى النورمال ديالنا، وانما الى عمل الخزان هيتفاجئ. هذاك هو المعدل ديال ديك لا مويان ديال ديك 3 شهور اللي دازت عندنا.
1: شنو الرقم اللي خصو يكون وما خصوش يتعداه؟
2: حنايا خصنا نعرفوا هنا جوج الحاجات. ما قبل السكري هو النسبه ديال الخزان ولا التراكمي ما بين 5.7 و 6.5، هنا كنقولوا ما قبل السكري ولا لو بري ديابيت. من فوق 6.5 هنا كندخلوا في مرحله السكري.
1: اذا ملي تندخلوا في مرحله السكري، هنا الطبيب كياخذ القرار العلاج. يعني كيفاش كياخذ القرار ديال نوع العلاج؟ لان الاغلبيه تيبداو بالاقراص او الحبوب، ياك؟
2: خصنا نعرفوا بان الاختيار نوع العلاج، اقراص ولا الحبوب ولا الانسولين، كيعتمد على بزاف ديال المعايير، على السن ديال المريض ديالنا، على الوزن ديالو، على مثلا الامراض، واش عنده شي مرض ديال القلب والشرايين، امراض الكلى، نسبه الخزان، النسبه ديال ديك المريض واش هو اكثر عرضه انه يهبط له السكر. هنا كيخلينا كيعاوننا اننا نختاروا ان النوع ديال العلاج اللي هيناسبه، حيت فحال اللي كنقول ماشي كيسوفي انني يجيب لي الخزان هاك الدواء نكتبوه ونمشي، لا، بزاف ديال المعايير هي فحال واحد الاستراتيجيه اللي كان

0: ناخدوها احنا والمريض ديالنا.
1: عندكم بروتوكول خاص؟
0: بروتوكول كنشوفوا مثلا المريض، غنشوفوا شحال السن ديالو، الوزن ديالو، واش عنده رغبه انه هو ينقص في الوزن ولا لا، واش سبق له انه عمل عمليات وسبق جاتو جلطه مثلا، عنده شي مرض القلب والشرايين، عنده مشكل في الكلى، على حسب التحاليل ديالنا. ايضا على حسب نسبه الخزن، الا كان مثلا الخزن جا عندي بالخزن 13 ولا 15 طبعا ما نبداوش بالاقراص، حيت هنايا البنكرياس ديالو غيكون بدا كيعيالو، يعني خصو نحفزوه، محتاج واحد النسبه ديال الانسولين، جرعه ديال الانسولين. يعني هي بزاف ديال المعايير اللي كنقيموا فيها اين بروفيل،
1: اختيار ديال النوع ديال العلاج.
0: نعم. كل بروفيل، كل نوع من المرضى عنده
1: علاج خاص به،
0: عنده علاج خاص اللي هيعاونو. مثلا انا هيجي عندي مريض هيقول لي انا بغيت العلاج اللي ما هينقص ليش مثلا في لو بوا، ولا انا بغيت، انا مضايق من الوزن ديالي، انا عندي متبع جاتني مثلا جلطه ولا عامل قسطره ديال القلب. هنا غنشوفوا عاود الادويه اللي هاد الناس واللي هاد
1: عنده امراض اخرى،
0: امراض اخرى مجاوره، الى عنده مثلا امراض ديال الكلى، يعني هنا بعض الاقراص ما كتناسبوش بصفه نهائيه،
1: صح،
0: عنده مثلا الانسولين.
1: اذا هنا كان فهمو كاين انواع ديال الاقراص ديال حبوب الانسولين، ياك عفوا ديال السكري، كاينين انواع مختلفه، وكما ذكرتي في المقدمه كاين دابا انواع ديال الحبوب اللي هي كتحاول انها كتكون وقايه للاعضاء الاخرى ديال الجسم كالقلب والكلى. اذا فتكلمنا على هذه الانواع هذه دكتوره،
0: الانواع اللي كاينه ديال اقراص السكري. كاين النوع الاول اللي هو اكثر شيوعا على ميتفورمين، اللي هي معروفه ديما، هي اللي كتزيدنا من الحساسيه ولا كتزيد من استجابه الجسم لاكسيون ديال الانسولين. كاين لي سولفاميد واللي هما قدام شويه، اللي هما فحال كيحفزوا ديك البنكرياس انهما يفرزنا الانسولين، كيبوستيو البنكرياس يعطينا اكثر الانسولين، واللي هما كيعطيونا اكثر، كيعطيونا انخفاض نسبه السكر. تكون هذا النوع رجعنا كنبعدوا منه، خصوصا الناس اللي هما كبار في السن واللي هما اكثر عرضه لهبوط السكري. كاين نوع اخر اللي هما لي زينيبيتور اي جي ال تي 2، وهادو من بين انواع اللي دخلوا في الثوره ديال الادويه الجديده اللي كتعوضنا نسبة السكر في الدم، وفي نفس الوقت كتحملنا القلب ديالنا والشرايين والكلى. هاد لي زينيبيتور جي ال تي 2 كيعملوا لنا، كيحميو القلب والشرايين، وفي نفس الوقت كيحميونا الامراض الكلى، وكيقدروا يحميو حتى المريض انه يوصل لتصفية الكلى في بعض الاحيان، بحيث ان لاكسيون ديالهم هما بحال كيطردوا داك السكر الزائد اللي عندنا في الدم، كيسيبوه على البول ديالنا، كيطردوه من الجسم،
1: مدر للبول
0: ياك اكزاكتومون، كيخرجوه في البول ديالنا. كاين ادويه لي زانالوج جي ال بي 1 ولي زينيبيتور دي بي بي 4، حتى هما من الادويه الجديده، هادو لاكسيون ديالهم الا بغينا نسهلوها بحال كيحفزوا البنكرياس انه هو يفرز لنا الانسولين، وفي نفس الوقت كينقصوا لنا من الافراز الجلوكاغون، اللي بالتالي كينقص الافراز ديال الجلوكوز من الكبد ديالنا. باش حتى المرضى يعرفوا شنو كيوقع لنا، خصنا نعرفوا اثناء الاكل ديالنا الخلايا الامعاء كيفرزوا لنا واحد الهرمون جي ال بي وجي اي بي، هاد الهرمونات هما اللي كيفرزوا لنا ديك النسبه ديال الانسولين، كيعوضوا لنا نسبه السكر، وكينقصوا لنا النسبه ديال الجلوكوز في من الكبد يخرج. غير هو المده ديال لا ديوري دو في ديالهم، مده الحياه ديالهم كتكون قصيره بسبب واحد لي بيبزيد الانزيمات اللي هي دي بي بي 4. هنا كنسميو لي زينيبيتور دي بي بي 4 ادويه، ان هي باش كيبقى لا ديوري داكسيون ديالهم مده اطول. كاين عاود لي زانالوج جي ال بي 1 اللي تاهما جزء من هاد لا فامي هادي، واللي هما كيعاوتونا نسبه السكر في الدم ديالنا، كيحميونا من امراض القلب والشرايين، كينقصوا لنا حتى في الوزن ديالنا، واللي عملوا واحد ضجه كبيره مؤخرا.
1: صح، هذا المشكل ديال نقص الوزن وداو الناس كيتهاتفوا عليها، فواش خصها تكون دائما تحت اشراف الطبيب ولا تصلح للجميع ولا لا؟ خصنا ضروري معلومات وتحذيرات من هذا المشكل، هذا النقطه هذه ضروري
0: ولا رجعنا كنسمعوها الايباغ ديال التخسيس ولا الايباغ القاتله. دابا رجعوا كيدخلوا كيقول لي الطبيبه الحقه القاتله علاش تعطيها لنا،
1: تيخافوا منها.
0: اكزاكتومون، خصنا نعرفوا هي في الادويه كانت في الاصل الناس ديال السكري، من بعد اكتشفوا ليفيكاسيتي ديالها، ديك الناس السكر بداو كينقصوا في الوزن، وهنا بداو دراسات وخرجوا دي زيكيفالون بيناتهم ما بين السكر وما بين الوزن ديالنا، اللي يروج في مواقع التواصل الاجتماعي للاسف. لان كيقول لك حقن قاتله كتسبب العمى، كتسبب سرطان ديال الغده الدرقيه، وكتسبب شلل المعده. هادو هما الاشاعات الرائجه،
1: وتيحذروا الناس ما تاخذهمش وخياتهم لكم بسبب.
0: اكزاكتومون، خصنا نعرفوا انه هو فعلا كانت دراسات بينت ان بعض الناس وقع لهم عمى. علاش؟ حيت ديك الناس كان عندهم مده السكر مده طويله، هما كيعالجوا على السكر، وداك السكر اثر لهم على العريقات ديال الشبكه العلويه ديالهم، فمن يستعملوا هاد الادويه كتحسن نسبة السكر، كتعوض ديك

0: لا شوت ديال السكر ملي كيهبط فجأة بنسبة كبيرة، كينقص التدفق ديال الدم في العريقات وكتوقع اون اسكيمي. وهذا ماشي غير مشكل فيهم، حتى في الانسولين الا عملنا جرعات وهبط داغيه كيقدروا يتاثروا هاد الشعيرات، ولكن نسبة هاد حالات نادره، يعني واحد في المية
1: قليله بزاف.
0: الا جينا نكومباريوهم مع الحالات العامه اللي كيصيبوا بالسكر اللي هو طالع اللي كتوصل 40-50%، مضاعفات كتكون اكثر. حاجه ثانيه كيقول لك كيسببوا سرطان الغده الترقيه، ما كاين حتى شي دراسه حاليا كتبين انه ما كيسببوا سرطان بصفه نهائيه. هما فقط ممنوعين على الناس اللي كيكون عندهم واحد النوع السرطان. يا اما ملي كنجي للمريض ديما داك الحوار ما بين المريض والطبيب ديالو، واش كاين سرطان الغده في العائله، هنا كنجتنبوهم. اولا الا كان سرطان هو عنده النوع الكونسير ميديولار اي اونكور، يعني نوع محدد للسرطانات. اما كاينه شي تجربه ولا دراسات انه ما كاين سرطان، ما كايناش خرافات واشاعات كتدور في وسائل التواصل. حاجه اخرى انها كيسبب شلل في الامعاء. سنعرفوا ان الخدمه ديالهم ولا لاكسيون هما كيتقلوا لنا العمليه ديال الهضم، كيغالونتيو داك لو فيدونج غاستريك الا بغينا نقولوا لو تيرم اكزاكت. فبالتالي اوتوماتيكمون الا كان المريض عنده مشكل في المعده راه ما خصناش نعطيوها له، الا كان هو اصلا عنده ديك لا كاستروف باريزي راه كيكون ممنوع عليه انه هو ياخذها. هنا كنشوفوا بان اقرب ولا اكثر هاد الاشاعات كيكون السبب ديالها ماشي هو الدواء، انما الاستعمال الخاطئ. كنجبروا ان المريض كيمشي وكياخذ هاد الدواء لوطو ميديكاسيون راسو بلا ما يرجع، ويعمل جرعات عاليه ما يعرفش واش عنده اصلا ان بروبليم غاستريك ولا لا اللي كيمنعو. فبالتالي اوتوماتيكمون غيوقعوا له مضاعفات. وكيف ديما كنقول للمرضى ديالي الباراسيتامول اذا تستعمل بجرعات عاليه بكميه غير مناسبه هيعطينا اوتوماتيكمون مضاعفات
1: على الكبد ولا وما جوار الدم.
0: يعني المشكل ماشي في الدواء وانما في كميات وطريقه استعمال. اما هي ادويه اللي عملت واحد الضجه كبيره واللي عطات واحد النتائج لغيزيوتا سبيكتاكولار، يعني نتائج رائعه وهائله
1: بالنسبه
0: للسكري، حمايه ديالهم القلب، الوزن ديالهم كطيح لهم الوزن، يعني نتائج كانت رائعه ولكن بالاستعمال الصحيح مع الطبيب ديالنا.
1: اذا انت دائما كتبقى ديك العلاقه مع الطبيب، اي سؤال خصو ياخذو مع الطبيب ديالو مباشره. كما ذكرنا كل واحد عنده علاج خاص به اللي كيختاروا له الطبيب ديالو على داكشي، باش ما خصناش دائما كنشوفوا مرضى السكري كتقول هاد الحبوب هادي جات معايا، هاد الاقراص هادي جات معايا، علاش انت عندك هادي؟ ولا كيقول لا هادي كتعطيني كتمشي للتواليت بزاف، يعني تمشي ندير بيبي بزاف، زول لي هاد النوع. كيبقى يعني كل حاجه عندها سبب علاش الطبيب تيعطيها.
0: كل باسيون كيختلف سكا باركا، كل انسان والحاجيات ديالو،
1: هادشي اللي خصو يفهمها المريض.
0: المريض يعني ما كاينش شي حاجه اللي هي كوبي كولي هادشي علينا كاملين بينا. مثلا الا جا عندي واحد جوج ديال المرضى عندهم نفس نسبه ديال الخزن التراكمي، واحد اللي هو غليظ وواحد اللي هو رقيق مثلا وما باغيش يزيد في الوزن، طبعا اخر غيحتاج ديك لي زانالوج جي ال بي ان غتعاونو،
1: واخر
0: ما كاينش داعي ليلا. يعني دائما كنشوفوا الاحتياجات كل مريض ونسمعوا المريض ديالنا، كنسمعوا له حتى هو شنو باغي، واش مرتاح
1: شنو باغي، ولا شنو اللي غيجي معاه اللي ما غيضرلوش الصحه ديالو. ماشي كتبقى اختيار فقط شخصي،
0: ماشي اختيار شخصي. يعني هو شنو باغي، واش باغي يطيح في الوزن ولا لا، ولا هو مرتاح في الوزن ديالو، ولكن في نفس الوقت شنو الجسم ديالو محتاج. واش الجسم ديالو كيتطلب اننا نحميه له، الا كان عامل قسطره على القلب، الا كان عنده مثلا مشكل في الكلى ديالو خصني نحميه انه ما يوصلش مثلا لمرحله التصفيه.
1: اذا هناك امور كثيره كيعتمد الطبيب باش كيحدد النوعيه ديال العلاج لمريض السكري. فالان بغيت غير واحد المعلومات ولو انها بسيطه ولكن كتظن عندها فوائد كبيره على مريض السكري بالنسبه لتناول الحبوب او القراص ديال السكري. واش عندها وقت محدد فوقاش خصو ياخذها؟ لان كنشوفوا الاغلبيه كتاخذها في اي ساعه، كياخذوهم في اي ساعه. يعني واش مهم المواعيد ديال اخذ الحبوب؟ ماشي بحال الانسولين ملي كيكون ديك لي براد الانسولين كنشوفوا كيبداو يحترموا الوقت، ولكن مع الاقراص كياخذوهم كيجيهم سهلين. يعني ما هي الاهميه ديال المواعيد، واش كناخذهم قبل الاكل ولا بعد الاكل، وما هي الاخطاء اللي كيرتكبوها هاد المرضى؟
0: انا نجاوبك على السؤال الاول على بالنسبه للمواعيد. هنا على حسب الانواع ديال ادويه الاقراص. كي مثلا النوع ديال لاميتفورمين، هنا كنشجعوا المريض انه هو ياخذها وسط الاكل او من مورا الاكل. علاش؟ باش نجتنبوا ديك الاعراض ديالهم الجانبيه ديال المعده. حيت اذا المريض خداها قبل الماكله كيجي يقول لك الطبيب عمل لي الحقه في المعده كتحرقني ما نقدرش، كيكون ماشي مشكل في الدواء غير في الوقت ديال التناول. اما الا خداها وسط الاكل ولا مورا الاكل كيجتنب ديك الاعراض الجانبيه. كاين نوع اخر ديال لي سولفاميد، هاد نوع الاقراص اللي هو كيسبب الهبوط السكر، يعني خصنا ناخذوهم قبل الاكل. بزاف د المرات للاسف كنجبروا ان المرضى كياخذوهم من مورا الاكل ديالهم، وكيقول لك انا هاد الدواء هبط لي السكر. علاش هبطو؟ حيت الوقت ديالو ما تخطش في الوقت ديالو قبل الاكل. وكاين انواع اخرى اللي هما مثلا لي زينيبيتور اي جي ال تي 2، هادوك ما عندهمش وقت معين، نقدروا ناخذهم في اي وقيته. لي زينيبيتور دي بي بي 4 لي زانالوغ، هادوك ما كاينش وقت محدد. وبالنسبه للسؤال الثاني،
1: الاخطاء اللي كيرتكبوها،
0: هو ان كيبدل الجرعه من راسهم. كنشوفوا ان المريض كيزيد لك مثلا كياخذ الحبوب كياخذ جوج، كيشوف انه هو تزاد كيزيد من راسه كينقص من راسه. كنشوفوا انه ما كيحتارمش الوقت ديالو، كينساها. ولا في بعض الاحيان اللي كنشوفوا ان كيشوف ان السكر بدا كيتقاد له كيتعوض له كيوقفه من راسه.
1: هاد كاينه
0: يشبغوا،
1: يعني مستحيل انه يوقف حبوب او الاقراص ديال السكري اللي تقدت السكر، راه ماشي تعالج له السكر
0: ماشي بالضروري. حيت ملي كنشوفوا ان السكر تقاد، يعني نتيجه على نجاح الدواء ديالنا،
1: يعني الفعاليه ديالو مزيانه.
0: يمكن مع الوقت ان الطبيب غيبدا ينقص لهم هذا الدواء، يقدر يوقفوا ليه في واحد الوقيته، ولكن باستشاره مع الطبيب، حيت هو اللي كنعرفوا بحال واحد الخطه كنعملوها ماشي في البدايه. اما ديك ملي كنشوفوا السكر تعوض، بالعكس نقولوا نجاح ديال الدواء، ونرجعوا للطبيب هو اللي هيشوف واش الوقت المناسب اننا ننقصوا منه نوقفوه او نستمروا فيه.
1: وفوقاش كيقرر الطبيب ان المريض يوقف الاقراص وينتقل للانسولين؟
0: هنا ملي كنشوفوا ان المريض دوز واحد المده وانه بمرض السكري، وبان ديك الاقراص مابقاتش كتجيب نتيجه، هذا دليل على ان البنكرياس ديالو بحال بدا كيعيا، مابقاش كيفرز له ديك الانسولين بكميه كافيه، وبالتالي هنا غنحتاجوا اننا ندخلوا الانسولين. حاجه اخرى، حتى الا كانت نسبه الخزان طالعه بزاف، هنا الاقراص بوحديتها ما كتكونش كافيه بصفه نهائيه، كنحتاجوا اننا ندوزوا الانسولين. نقدروا ندوزوا من المره الاوليه على حسب الخزان، كيف مع الوقت نشوفوا بان ديك الاقراص ما بقاتش كتعمل المفعول، يعني ان ديك البنكرياس بحال عيا، وخصنا نحفزوه ونعاونوه بالانسولين.
1: هادشي كله واضح دكتوره. وجانب اخر، النقطه اللي مهمه هي ديال التغذيه. كنشوفوا اغلبيه ديال المرضى السكري تياخذوا اي حاجه، بما انهم تياخذوا الاقراص ديال السكري صافي ما كاينش مشكل.
0: وهنا فحال اللي كنقول ديما المرضى ديالي، ان هاد الاقراص ولا الانسولين ماشي اون باغيت ماجيك، ماشي شي حاجه سحريه اللي غتعوض لك السكر، حيت خصنا الركيزه الاساسيه، والركيزه هي التغذيه الصحيه والنظام النشاط الرياضي بدني اللي هو يكون منتظم. حيت الا التزمنا بالنظام الغذائي الصحي، كيتسهل علينا الماموريه في اللي باقي كامل، كيعاوننا فقدان الوزن، كيعوضنا في نسبة السكر كتكون أكثر متوازنة، مع الوقت كيعاونا أننا نقصوا من الحبوب. يعني هاد المرضى اللي باغيين ينقصوا من الحبوب، عاونونا
1: نقصوا لكم الأقراص
0: اكزاكتومون، يعاونوا من النظام الغذائي، حيت هي بحال لو بيلي، هو الركيزة الأساسية. إلا ما كانش، ما عمرنا غنكونوا ديك النتيجة اللي كنرضاوها، أو لا غنبقاو غير زايدين في الأدوية.
1: إذا كلمة أخيرة، بمناسبة الصيف والحرارة اللي مرتفعة، نصيحة ديالك لمرضى السكري سواء كياخذوا حبوب أو أقراص ولا الأنسولين؟
0: نصيحة ديالي لمرضى السكري، هو أول حاجة يعرفوا بأن مرض السكري ماشي نهاية العالم، ولا اللي هو مرض خطير، بالعكس هو واحد المرض اللي رجع أكثر شيوعا، كنقدروا نتحكموا فيه بنتائج ممتازة حاليا، إلا كان المريض كيلتزم بالنصائح ديال الطبيب ديالو، داك لو ديو اللي ما كنرجع له
1: الحوار اللي خصو يكون
0: الحوار. أكثر من ذلك، خصنا نعرفوا بأن مع الثورة اللي وقعت في الأدوية، المريض ما بقاش غير كنعوضوا له

0: هكا كنعوضوا له الوزن ديالو، كنحميوه من الامراض ديال القلب والشرايين، كنحسنوا الوظيفه ديال الكلي ديالو، كنحميوه من ليتاب ديال التصفيه ديال الكلي. وكيف كنقول الا كان تشخيص مبكر، العلاج مبكر، النتيجه كتكون رائعه. والاشاره في هاد الوقيته ديال الصيف مع بدايه ديال الصيف، موسم الصيف، كاع المرضى يرجعوا للطبيب ديالهم يستشروه واش هنبدلوا في الاقراص، واش هن جرعه الانسولين بالخصوص طريقه الحفاظ على الانسولين. الا كنا في الشتوى كنقولوا يبقى في واحد لا تمبيراتور حيت كتكاين البروده نخليوها غير حدانا، هنا لا، مع الحراره المرتفعه يفضل ان نعدلوه في الباب ديال الثلاجه ديالنا في واحد درجه الحراره اللي كتكون منخفضه. نرجعوا للطبيب ماشي يعدلنا حتى الجرعات ديالنا الا كنا هنعوموا قبل من موراها شي اكتيفيتي فيزيك.
1: نعم، اذا وكيبقى دائما التقبل والالتزام بالنصائح ديال الطبيب هي القضيه المهمه لمرض السكري. فكنتمنوا لهم الصحه والسلامه، وشكرا جزيلا.
0: شكرا
1: دكتوره نادي الميموني، اختصاصيه في امراض السكري، امراض الايض والتغذيه. الى فرصه اخرى ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا
1: لك، شكرا جزيلا، والى اللقاء مستمعينا ومشاهدينا غدا بإذن الله في نفس الموعد.

0: Midi 1, La Youne, 101, Darla, 96.4. أنتم في الاستماع لميدي 1، عناوين المنتصف.
1: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. حرب إيران اختتام جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة في الدوحة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين حول تنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. المتحدث باسم الخارجية القطرية يعلن عن إحراز تقدم إيجابي في هذه المباحثات، ونائب وزير الخارجية الإيراني يشير إلى اتفاق الأطراف المشاركة على إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم على أن تدخل حيز التنفيذ نهار اليوم. حرب غزة جرح الحرب، ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالسماح لهم بالسفر لتلقي العلاج في الخارج وفتح المعابر أمام المرضى وإدخال المستلزمات الطبية للمستشفيات. واللجنة الوطنية المكلفة بإدارة قطاع غزة لفترة ما بعد الحرب تعلن اختتام يومين من الاجتماعات البناءة في قبرص بشأن الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع على الأرض. حرب أوكرانيا، روسيا تشن هجمات دامية على العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ

والمسيرات. وصفتها السلطات المحلية بأنها كانت الإعانة على الإطلاق منذ بدء الحرب قبل أكثر من 4 سنوات، جاءت بعد تحذير الرئيس فلوديمير زيلينسكي من أن روسيا تستعد لشن هجوم ضخم. بعد هذا الهجوم، كييف حثت حلفائها على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي. في العيون، الافتتاح الرسمي لمقر الرابطة الفرنسية، الفضاء المخصص لتعليم اللغة الفرنسية والتبادل الثقافي وتشجيع الإبداع الفني، بحضور السفير الفرنسي بالمغرب فيليب لاليو، الذي أكد أن افتتاح هذه الرابطة يندرج في إطار الالتزامات التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها للمغرب سنة 2024. في الميدان الرياضي، كرة القدم

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم ضمن هذه الجولة الصيفية الفكرية والثقافية نجول فيها بين ربوع المملكة ونرى ماذا تحول في حياتنا المجتمعية، في عاداتنا، في تراثنا وفي حياتنا اليومية ما بين الأمس واليوم. فأهلا بالجميع.
1: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
0: في رحلتنا لنهار اليوم سنجول في حقول المملكة، في مزارعها وفي الجبال والسهول حيث ترتفع درجات الحرارة، ومع ارتفاع درجات الحرارة يبدأ موسم الحصاد. موسم الحصاد الآن هو في مراحله الأخيرة في بعض المناطق، لكن موسم الحصاد الذي كان يمتد ربما لثلاث أشهر، المعلومات وتحيين هذه المعلومات سيأتي في اللاحق على لسان ضيفنا، ولكن عملية الحصاد في حد ذاتها طقس من الطقوس المتوارثة عند المغاربة، فكيف كان يعيشها أجدادنا وكيف نعيشها نحن اليوم؟ ما المظاهر التي تبدلت وتغيرت، وما الأمور التي لا زالت أو لا زال البعض منا في ريفنا وجبالنا وصحارينا يعضون عليها بالنواجد؟ أسعد بمشاركتي هذه الحلقة مع أحد خبرائنا الأنثروبولوجيين الدكتور عبد العاطي الحلو، المتخصص في التراث الثقافي المادي واللامادي وأستاذ باحث في مجال الأنثروبولوجيا. دكتور عبد العاطي، أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا ومرحبا، صباح الخير للجميع
0: إن شاء الله. هو موسمنا لهذه السنة بالتأكيد موسم عطاء.
2: الحمد لله، هذا موسم خير وبركة إن شاء الله، الحمد لله العام بشكل استثنائي
0: تماما بعد أمطار الخير التي عرفتها البلاد. ارتبط المغربي بالأرض ارتباطا كبيرا جدا، وهذا الارتباط خلف لدينا تراثا أدخلناه أنتم الباحثين، طبعا أدخلتموه فيما بات يعرف بالتراث الفلاحي.
2: طبعا
0: أمضيت سنوات، دعني فقط أعطيك حقك في البحث والتنقيب، أمضيت سنوات في البحث والتنقيب، لك العديد من الدراسات والأبحاث، لعل آخرها منجزكم وإن كان بالفرنسية ولكن يعتبر من ما يسمى بوليفر، هو كتاب خبز بلادي إذا كان من ممكن أن نسميه بالعربية وإن كان إصداره بالفرنسية.
2: تماما، إذا اخترنا الخبز بلادي للهوية وللارتباط بالخبز، لكن هناك عنوان فرعي يتحدث عن التاريخ وعن التقاليد المرتبطة بالخبز والمرتبطة طبعا بمادة الخبز الأساسية اللي هي الحبوب، وهذا يحيلنا إلى الزراعة وإلى النشاط الزراعي بالمغرب، وبالخصوص أن المغرب، وهذا من الاكتشافات الأثرية المهمة، أنه يمتد يعني تاريخ الزراعة في المغرب إلى 5000 سنة، يعني قبل وصول الفينيقيين إلى المغرب بأكثر من 2000 سنة، وهذا معطى جديد مهم جدا حتى لا يكون هناك فقط ارتباط. ويعني النظرية السابقة تقول بأن كان هناك حوض النيل، وأيضا في يعني في العراق بين بلاد الرافدين، يعني ظهور الزراعة، لكن تبين في الفترة الأخيرة من أبحاث مهمة وبالخصوص في منطقة الخميسة بهت أن كانت هناك

0: قرية زراعية مهمة جدا، وكان هناك تنظيم اجتماعي وتنظيم اقتصادي مهم، ورغم أنه كانت هذه الفترة يعني تنتمي إلى فترة يعني الفترة الحجرية، يعني نقوله بين النيوليتيك، بمعنى أن الارتباط بالزراعة هو ارتباط قديم، وبالخصوص زراعة الحبوب. فلذلك لما نتحدث أو نطل على التاريخ المغربي نرى بأن الزراعة احتلت مكانة مهمة ما قبل التاريخ، وفي الفترة القديمة أي فترة وصول الفينيقيين ثم الرومان، استيطان الروماني في المغرب وتطور الزراعة من ذلك الوقت، ثم وصولا إلى الفترة الوسيطية التي لعبت فيها الزراعة أدوار مهمة جدا في التاريخ المغربي وتاريخ البحر الأبيض المتوسط عبر التجارة، وأيضا إلى غاية يعني الفترة الحديثة مع الحماية الفرنسية التي وقع فيها تحديث كبير للنظم الزراعية. لكن بقي عندنا في المغرب أن الزراعة الحديثة المتطورة مع المكننة، يعني مع إدخال المكننة، ثم الزراعة التقليدية التي بقيت أيضا يعني تستمر في بعض المناطق المغربية، بالخصوص بالنسبة للأراضي الزراعية الواقعة في الجبال وفي الواحات.
1: يعني لازالت الأركيولوجيا والأنثروبولوجيا تفاجئنا بأبحاثها التي تعيد كتابة الحضارة المغربية منذ جذورها، كما أسلفت الذكر قبل قليل أنه في التاريخ الإنساني تذكر حضارة الرافدين، بلاد الرافدين، وحضارة أيضا الفراعنة، على أساس أنهم أول من عرفوا من البشر هذه الزراعة. لكن الأبحاث الأخيرة في المنطقة أيضا تثبت أو نعيد كتابة تاريخنا من جديد. السردية في التاريخ والزراعة لا تنتهي أستاذي، وإحنا اخترنا اليوم الحديث عن شق محدد بعينه وهو الحصاد، موسم الحصاد. موسم الحصاد في عند أجدادنا كان له شأن كبير. حدثنا عن الماضي، لو نغوص في الماضي في مناطق جهاتنا كلها، هل كان يتم بنفس الشكل عنده هذا الحمولة وينتظرونه انتظار من ينتظر قطافة موسم كامل؟
0: يعني الزراعة والخصوص الحبوب وجمع الإنتاج الزراعي كان يعني فترة مهمة جدا، يعني تبين بأن الإنسان يطمئن إلى ما وصل إليه عمله، وأيضا كل تطلعاته بأن يعينه الله تعالى على المحصول، لأنه هو الذي يضمن الحياة. فلذلك فإن الزراعة دائما الحبوب كانت يعني مقدسة، يعني لا يعتنى بها بشكل كبير جدا، ويتم حمايتها بشكل يعني رائع، يعني لتتواصل الحياة ولتتواصل أن الإنسان يمكن أن يؤمن غذاءه. لذلك كانت هناك عدد من وسائل بعد جمع المحصول، وسائل الحفاظ يعني، ومثل المطامر، مثل المخازن الجماعية، مثل العريان، مثل وإلى آخره. ولكن لنركز على الزراعة، أن الزراعة هي فترة جمع المحصول، بمعنى بعد مجهود يدوم مجهود كبير يبدأ من الحرث، من عملية الحرث الأولى، ثم وصول الأمطار، ثم يعني الإنبات، ثم ووصول إلى النضج يعني السنابل، ثم القطف أو الحصاد. هذا الحصاد يتم بشكل جماعي، كما أن حتى عملية الحرث كانت تتم أيضا بشكل جماعي، يعني يتم هناك تعاون، مما جعل أن يعني المجتمعات الريفية أو إذا خلينا نقول الناس يعني الفلاحين كانوا يتعاونون على في عملية الإنتاج، في سلسلة الإنتاج، وخصوصا في جمع المحصول. فهذا الجمع ديال المحصول يكون يعني فترة فرح وفترة نشوة وفترة تعاون كبير جدا، واحتفاء بمجهود يدوم لشهور. وكان هذه العملية طبعا تتم يدويا، يعني كل العمليات كانت تتم يدويا، لكن تتم بشكل جماعي. عملية الحصاد يعني تكون بالمنجل، ونعرف هذه الطريقة كانت موجودة ومعروفة مثل الفترة الرومانية، إدخال بعض الأدوات الحديدية يعني وغيرها. كان هذه القضية ديال المنجل، ثم يكون هناك حصاد في الخطوط، يعني يكون مجموعة من الناس في الخط ديال الأرض يعني على الحصيدة، ثم يتم هذا الجمع الحصاد، وبعد ذلك تأتي عملية الدرس، يعني لما يتم يعني الحصاد أو قطع السنابل وجمعها، يتم أيضا عملية الدرس التي تتم عن طريق يعني الحيوانات، يعني
1: البهائم،
0: عن طريق الدواب، عفوا عن طريق الدواب، يعني يكون في واحد المساحة، وتدور هذه الدواب بشكل دائري، وهي يعني لتدوس على السنابل، ثم بعد ذلك يتم رفع هذا يعني الفتات، يعني لا بغينا نقولوا ديال السنابل اللي فيه الزرع،
1: ما يسقط منها
0: تمام، يرفع بالمدراء ويرفع بالبالا، ويأخذه الريح، يأخذ يعني ذلك تبن الرقيق، ويتم جمع الحبوب، يعني المحصول، يعني الحبوب إما شعير وإما قمح، يعني ما كانش عندنا القمح طري واحد الوقت، لأن القمح طري سيدخل في فترة حديثة، لكن القمح اللي تنقولوا له القمح بالدارجة عند الناس ديال الفلاحة والبادية، ويكون هو الشعير، يعني الشعير كان يعني حظه في الزراعة أكثر من القمح. إذن يتم هذا الدرس، ثم يتم هذا الجمع، ثم يتم عملية التخزين، وفيما بعد عملية الطحن والاستهلاك وصنع الخبز وما إليه، ثم عملية الاستهلاك. لكن لنركز على الحصاد، الحصاد كان يتم بشكل جماعي، هو اللي تقوله تويدة،
1: يعني تماما هو أجمل ما في عملية يعني الحصاد في حد ذاتها هي هذه العملية التضامنية، وعندها اتخذت يا دكتور الحلو اتخذت تسميات حسب المناطق، وكل واحد يسميها شكل من أشكال. فحدثني، هناك من يسميها مثلا تويزة، أو هناك من يسميها المعاونة، وغيرها في المناطق.
0: تماما، يعني تسميات تختلف على كل حال. المعاونة تشير إلى التعاون، إلى تضافر الجهود، إلى العمل الجماعي. ثم تويزة أيضا هي عملية، يعني كلمة أمازيغية تعني أيضا هذا التعاون وهذا العمل الجماعي، يعني لهدف معين، ويكون بشكل متكافئ، يعني أن الكل يتعاون مع يعني بحال تنديروا النوبة، بحال ندخلوا النوبة، يعني لكل دوره، وبالتالي يأتي الدور. وهذه قضية التويزة موجودة في كل العمليات التي تتطلب مجهود كبير، لأن لم يكن هناك العمل المأجور، لم يكن العمل مأجور، لكن كان هناك عمل تضامني جماعي وما إليه، ويعني الكل يتعاون مع الكل،
1: لأنه الكل كان يشتغل في الفلاحة، يعني كل واحد كان عنده أرضه قطعته،
0: كان مجتمع فلاحي بالأساس، كان مجتمع زراعي، مجتمع فلاحي بدأ في التحول في الفترة الحديثة طبعا، ولكن المجتمع الزراعي والمجتمع الفلاحي بقي حتى في البنية الذهنية للناس في الثقافة الشعبية، هناك حمولة لهذا المجتمع وهذا الموروث اللي هو فلاحي، وبالتالي نجده مجسد في الأمثال الشعبية، مجسد في الحكايات، مجسد في الأسطورة، مجسد في كل شيء. العملية لماذا قلت بأنه تشير أيضا إلى المقدس؟ لأن حين يكون هناك مثلا قطع الأمطار، يكون هناك الجفاف، وعرف المغرب في تاريخه الطويل يعني على الأقل 3 فترات كبرى من الجفاف ومن الضيق، يعني ما كاينش محصول، ما كاين والو في كل قرن من القرون، مما ادى الى امراض، مثلا مرض الطاعون الاسود في الفتره المارينيه، ثم كانت ايضا في الفتره السابقه الموحديه، ثم ايضا كان هناك يعني في كل فترات، والفتره السعديه حتى ان يعني كان هناك الطاعون، وكان هناك قلة المنتوج، يعني حتى أنه ما بقاش، يعني كان هناك الجوع ولم يكن هناك أمن غذائي ولا شيء، مما جعل ان السكينه واحد يعني انقرض واحد جزء كبير من السكينه. وايضا الخليفه المنصور احمد المنصور الذهبي حتى هو بنفسه كخليفه وسلطان مات بالطاعون في 1603، مما يعني جعل ان هناك البلد عاش في ازمات. هذه الازمات كانت تتواتر، لكن في نفس في يعني فترات اخرى كانت فترات رخاء كبير، فترات رخاء كبير لدرجه ان الناس كانوا يدخرون هذه المعونه وهذه الزروع وهذه الامور، وكانوا حتى الدوله كان لها دور كبير في تامين الامن الغذائي وفي اين المصارفه يعني والتجاره الدوليه التي كانت معروفه انذاك.
1: هو ما يسمى بالاحتياطي الاستراتيجي من الغذاء.
0: الاحتياط الضروري
1: تماما. على وين كان
0: يعني هذا بين قوسين، حتى ان السلطان مولاي اسماعيل يعني انشا يعني واحد هري يعني
1: الهري نسموه احنا بالدارجه الهري.
0: الهري
1: مخازن
0: مخازن العاصمه الاسماعيليه، المخازن يعني السلطانيه يعني كبيرة جدا وضخمة جدا، وهي من تراث العمراني المغربي. يعني هذا يشير إلى أن الدولة واهتمام كانت يعني تفكر بشكل استراتيجي لتأمين الغداء. وهذا الغداء، وحتى أن يعني من زار المغرب وعاش في المغرب من يعني سفراء وغيرهم كانوا يشيدون بهذا الأمر. يعني الأسير موات الذي كان في فترة حكم مولاي إسماعيل يتحدث عن هذا بالنسبة للزراعة في السالة ومحيطها وبالنسبة لنوع الخبز. وكذلك هوست يعني هذا السفير الذي عاش في 1760 في فترة إنشاء مدينة الصاويرة، يعني يتحدث عن الخبز المغربي كأنه أحسن خبز في العالم. يعني أنا اهتديت إلى هذه الأمور من خلال أبحاث، من خلال الكتاب الذي أعددته حول الخبز. فهذه أمور تبين بأن الزراعة كان لها مقام كبير ومكانة استراتيجية
1: كبيرة جدا.
0: طيب دعنا
1: نبحث. أنا في الحقيقة أعددت قائمة من المقاطع الموسيقية التي ترافق الحصادة، لأنه الحصادة يعني ما يميزهم هو هذه العمل التضامن الجماعي. تويزا عندما تقام في المحاصد ويجمعوا الزرع كانوا يرددون أشكال من الأنغام. نستمع لمقطع هشام، نستمع لمقطع أنا والسادة المستمعين والأستاذ الدكتور الحلو، خليك معنا نستمع المقطع باش نعيشوا الأجواء ونعلقوا عليها فيما بعد.

0: إذن هذه الأنغام والمقاطع بطبيعة الحال دكتور الحلو، هذه طقطقة الجبلية ومن لا يعرفها.
1: نعم نعم،
0: لكن الجيل اليوم العيطة الجبلية تماما، لكن جيل اليوم ومن شبابنا يعرف على أنها أهل الشمال، هذه نغمات أهل الشمال وناس الشمال، لكن تاريخها ودلالتها هي زمن الحصاد يا دكتور.
1: تمام، هذا احتفاء، هذا نوع من الاحتفال ومن الاحتفاء ومن بفترة من المهمة جدا في حياة الفلاح هي جمع المحصول. فهذه القضية الحصادة نوجدهم في الشمال، يعني في منطقة الجبالة بالخصوص، ويتغنون بذلك، وكاين رقصة الحصادة اللي هي داخلة في يعني في التقاليد والفولكلور الشعبي المغربي. يعني الحصادة معروفين، يعني يكونوا في المهرجانات يقومون بحركات تجسد عملية الحصاد. يمكننا نتكلموا على الأغاني الأخرى، لما
0: الأغاني الأخرى غادي نمروا لها هو تباعا.
1: أغنية تتحدث عن عملية، يعني عن العملية الفلاحية من البداية من إلى فترة الحصاد، يعني من الزرع من إلى إلى إلى الحصاد، هي قصيدة الزميتة. قصيدة الزميتة يتغنى بها عيساوة على سبيل المثال. وهناك أغاني أخرى يعني ترافق عملية الطحن بالرحى اليدوية، وإلى كانوا النساء يتغنين بهذا للإشارة. بالنسبة لما تهدفت المرأة، المرأة تساهم بشكل كبير جدا في عملية الحصاد.
0: وهي المرأة الآن دكتور الحلو، المرأة هي من تغني أيضا هذه عيطة الملالية، زهور بنت العروبية هي أيضا تغني هذه أغنية من التراث المغربي اللي مرتبطة بالحصادة.
1: جميل.
0: تماما
1: جميل.

0: هذه الأنغام طبعا من تراثنا الشعبي. طالما نكون في مقاهينا الشعبية دكتور الحلو, في مناطقنا في الشمال أو في الوسط أو حتى في الجنوب, أجمل الأشياء أنك تكون في العربية أو في البادية أو في البادية كيف نقوله إحنا في الجنوب المغربي, تسمع أهازيج محلية بالذات تدندن لأنغامها. أحيانا تسمعها بالأمازيغية, أحيانا تسمعها بالحسانية, أحيانا تسمعها بالجبلية أو باللهجة الدارجة, بكل الدوارج بكل اللهجات صحيح, ولكن لا تعد تلقي اعتبارا أن ما تسمعه له حكاية وقصة.
1: طبعا لأن كل يعني كل ما يغنى وتنشوفه بأن العيطة العيطة في السهول الغربية المغربية, يعني تكلمنا على العيطة الجبلية بوحدة من الجبالة إلى تاونات إلى آخره, لكن هناك السهول الغربية يعني نتكلموا على دكالة ونتكلموا على شيشاوة ونتكلموا على مناطق كلها تمتد من الشمال يمكن من الحدود من العرايش إلى آخره, مرورا بمنطقة الدار البيضاء وإلى آخره, دكالة الشاوية إلى عبدة. فكل هذه المناطق كلها مناطق سهول خصبة جدا منذ التاريخ القديم, وهناك إشادة في هذا الموضوع, وبالتالي أن الفن الشعبي لتلك المناطق اللي هو العيطة يعني من أجمل الأمور, القطاع والتي تغنى ولكن فيها حكاية, تغني وتشيد بتقاليد, ومن هذه التقاليد هي التقاليد الزراعية ثم تقاليد الفروسية وما إلى ذلك. على كل حال الحصاد يجر معه عدد من العادات ومن التقاليد ومن التعابير الشعبية الفنية الجميلة, بالخصوص في فترة الصيف, في فترة المحصول, فترة أيضا من الاستفادة من المجهود ديال سنة, فترة الاستراحة, فترة الاجتماع, فترة الزواج وعقد الزيجات وإلى آخره, واستعداد للموسم القادم.
0: صحيح.
1: وهذه كلها أمور خصنا نشوفها بنظرة متكاملة متراكبة مندمجة, يعني الكل يؤدي إلى الجزء يؤدي إلى الكل وهكذا دوالي.
0: تماما, ومن أجل ذلك كانت هذه الإطلالة على الحصاد بين الأمس واليوم, كيف كانوا جدودنا لأول الحال أعطونا منظومة في التضامن وفي التشارك, العملية التشاركية اللي في ليست فقط لا تسري على الموروث الفلاحي, ولكن أعطتنا نظام اجتماعي تضامني تكافلي, والناس وربما لا زال مع ناس البادية لليوم, لأننا عندما نكون بين البادية, البادية ناس البادية أكثر تضامنا, أكثر حرصا على بعضهم, أكثر سؤالا على بعضهم, وهذا الجانب نفتقده نحن سكان المدن للأسف الكبرى.
1: صحيح, لأن هناك تحولات, يعني كان لابد منها تحولات ديمغرافية, تحولات اجتماعية واقتصادية في نظام العيش, لكن البوادي المغربية لا زالت تعج بتقاليد وتتمسك بها, تقاليد جميلة جدا في كل مناحي الحياة, نجد ذلك في الأغاني, نجده في الممارسات الشعبية, وهذا هو التراث ديالنا اللامادي, نجده حتى في الرياضات, يعني مثلا الصيد بالصقور أو الفروسية, يعني الفروسية المغربية, يعني البارود وما إليه, فالمواسم الشعبية, يعني في المواسم هنا تنشوفه, والأسواق أيضا أسواق البوادي والمواسم الشعبية وإلى, نجد أن هذا التراث وهذه التقاليد لا زالت مستمرة.
0: هل لا زال الحصاد بالشكل التضامني بشكل في بعض المناطق
1: اليوم؟ دخلت علي

0: مكننه يعني باكثر من 90%، يعني نقولوا 90% على الاقل دخلت المكننه. لكن المكننه مع ذلك لان الجمع السريع يعني المنضبط وما اليه، على كل حال كان لابد من التطور، ولكن حتى في عمليه المكننه يعني تنشوفوا الناس عمليه الحصاد هي تكون عمليه ينتظرها الجميع وكانها عرس، وبالتالي حتى الاكل يعني يقدم الاكل ويقدم الصدقات، وايضا حتى ويؤخذ ايضا يعني الزكاه من ذلك المحصول، والكل يفرح، يعني يكون هناك تكافل وتقاسم هذه الخيرات يعني بشكل جميل، يعني ان تمر عمليه الحصاد في بفرح وسرور، والكل يستبشر خيرا و يعني يستعد للموسم المقبل دائما بالبشرة، وأيضا بطلب الخير والبركة وبالجمع، وأيضا بالصدقات، وأيضا حتى يعني بحفلات دينية.
1: هل الاهتمام بالفلاح وشبابنا اليوم مهتمين بالفلاحة بعملية الحصاد الارتباط بالأرض خصوصا، أم أنه النزوح إلى المدن والبحث عن فرص عمل قد تقضي على هذا الحياة؟
0: هذا شيء مؤسف جدا، يعني أنا لاحظت هذا حتى في الجبال في منطقة الزلال في منطقة الأطلس الكبير، يعني أن بدأ هناك عزوف كبير عن العمل اليدوي، بدأ هناك عزوف عن العمل اليدوي، عزوف عن الفلاحة، لأن حتى أن هناك تحول في يعني الفلاحة، لدرجة أن واحد العدد من الشباب يفضل الهجرة على خدمة الأرض. وهذا تنوجده في المناطق اللي عندها هجرة للخارج، يعني أو الرغبة في الهجرة، يعني تنوجده في منطقة مثلا بني ملال، تنوجده في منطقة خريبكة، في وزم، في بجعد وما إليه، هذه مناطق يعني كأن الشباب كله مهووس بالهجرة، ولو أنه يتوفر على الأرض أو العائلة تتوفر على الأرض، لكن لم يكن،
1: ولو أن المحافظات أيضا ولو أن المحافظات اليوم هي اللي ارتباط الشباب بالأرض في مشاريع فلاحية يقدم فيها الشباب وتعطى له فرص كبيرة، نتمناه جميع أنهم يستغلوا هذه الفرص ويبقى ارتباطهم وثيقا بأرض أجدادهم. شكرا لكل من تابع هذه الحلقة، والشكر المضاعف لك الدكتور عبد العاطي الحلو صاحب كتاب لوبان دو مون خبز بلادي.
0: خبز بلادي
1: تماماً. أتمنى أن يقرؤوه وأن يستفيدوا من خبز بلادي.
0: هو في طور ترجمه الآن.
1: تترجمه للعربية. شكراً. أتمنى منكم أن تقرؤوه، رحلة في تاريخ بلادي وتراث بلادي. شكراً جزيلاً لكل من يتابع الحلقات. آمل أن ألتقيكم دائماً بألف خير.
2: Sur Médien, les titres des journaux de la mi-journée.
3: Avec vous, Sokéna Aziz, bonjour à tous. Les Algériens vont-ils bouder les élections législatives? Ils sont appelés à voter aujourd'hui lors d'un scrutin vidé de sa substance. Des milliers de candidats ont été recalés par l'autorité électorale. Le médiateur qatari salue des progrès positifs dans les négociations irano-américaines à Doha. Ces discussions indirectes reprendront après les funérailles de Ali Khamenei. Au sud du Liban, les opérations israéliennes ont tué plus de 135 membres du personnel soignant. Plusieurs hôpitaux ont été détruits. Ces établissements tentent de se relever. Ce sera notre séquence reportage à Tyr. On parlera du mondial de football dans votre prochaine édition. Le Portugal va tenter d'obtenir son ticket en 8e face à la Croatie. Fin de partie hier pour le Sénégal. Les Lions de la Teranga se sont vus trop beaux face à la Belgique. Vous entendrez la déception de leurs supporters à Dakar. Et puis New York se prépare pour l'événement de l'année, le mariage de la chanteuse Taylor Swift avec le joueur de football américain Travis Kelce. Le Madison Square Garden a même été réservé pour vendredi soir. Voilà pour les titres, je vous retrouve dans une heure pour le Grand Journal.
4: ميديان على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية. بين الانتصار والهزيمة نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا.

0: Place. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
2: بالمغرب أجواء غائمة جزئيا إلى صافية شمال المملكة مع زخات رعدية مرتقبة بالحوز، فيما سيكون الطقس مشمسا ببقية المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 37 بالرباط، 30 درجة بكل من طنجة والناظور، 36 درجة تسجل بالرشيدية ووجدة، 41 درجة بفاس ومراكش، 43 درجة ببني ملال، فيما ستنخفض الحرارة بالعيون إلى 28 درجة والصويرة 26 درجة مرتقبة. بالجزائر طقس مشمس بأغلب المناطق و 29 درجة تسجل بالجزائر العاصمة وهران وعنابة، 30 درجة بقسنطينة، 39 درجة بغردية وبسكرة، و 45 أعلى درجة حرارة تسجل بأدرار. في تونس يتوقع تكون السماء صافية بأغلب الجهات وعواصف رعدية مرتقبة بالوسط الغربي، 34 درجة تسجل بتونس العاصمة والمنستير وصفاقس، 28 درجة بالطبرقة، 33 درجة بجربة والقصرين، 37 درجة بكفصة ومدنين، و41 درجة بتوزر.

0: منتصف النهار باستوديوهات محطة مادئة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
1: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. حرب إيران، اختتام جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة في الدوحة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين حول تنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. المتحدث باسم الخارجية القطرية يعلن عن إحراز تقدم إيجابي في هذه المباحثات، ونائب وزير الخارجية الإيراني يشير إلى اتفاق الأطراف المشاركة على إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم على أن تدخل حيز التنفيذ نهار اليوم. حرب غزة، جرح الحرب، ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالسماح لهم بالسفر لتلقي العلاج في الخارج وفتح المعابر أمام المرضى وإدخال المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات. حرب أوكرانيا، روسيا تشن هجمات دامية على العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ والمسيرات، وصفتها السلطات المحلية بأنها كانت الأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب قبل 4 سنوات. جاءت بعد تحذير الرئيس فلاديمير زيلينسكي من أن روسيا تستعد لشن هجوم ضخم. بعد هذا الهجوم كييف حثت حلفائها على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي. في العيون، الافتتاح الرسمي لمقر الرابطة الفرنسية، الفضاء المخصص لتعليم اللغة الفرنسية والتبادل الثقافي وتشجيع الإبداع الفني، بحضور السفير الفرنسي بالمغرب الذي أكد أن افتتاح هذه الرابطة يندرج في إطار الالتزامات التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها للمغرب سنة 2024. ميدان الرياضي، كرة القدم ومونديال 2026، بلجيكا تقصي السنغال بعد مباراة مثيرة وريمونتادا بثلاثة أهداف لهدفين، وتمر إلى ثمن النهاية وإنجلترا والولايات المتحدة تلتحقان بالمتأهلين. وفي البطولة الاحترافية المغربية صراع مشتعل.

0: استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة ليوسيرن في سويسرا. وقال اتفقت الأطراف على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي قضى في قصف أمريكي إسرائيلي في 28 من فبراير الماضي مع بداية الحرب. فيما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن الأطراف المشاركة اتفقت على إنشاء قناة اتصال عاجلة لمراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم على أن تدخل حيز التنفيذ اليوم بهدف تسريع تبادل المعلومات ومتابعة التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق. للتعليق معنا حسان قطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات متحدثا من بيروت لأيمن الأحمد.
1: ورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية هي مجرد بداية تفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإيران تريد من خلالها شراء مزيد من الوقت لترتيب بيتها الداخلي الذي نكب بعملية القصف الأمريكي التي أدت إلى اغتيال معظم قادة إيران. والآن هناك صراع داخل إيران بين من يكون الرقم واحد ضمنها سلسلة القيادة الإيرانية، والولايات المتحدة الأمريكية تراهن من خلال التفاوض مع إيران وشراء الوقت أيضا ريثما يتم حسم الصراع بين المجموعات الإيرانية المختلفة بين المتطرفين ومعتدلين. ومن الواضح أن بعضهم يريد التسوية بأي شكل من الأشكال لحفظ النظام بدل أن ينهار وينتهي، والبعض يريد الاستمرار في عملية رعاية المشروع الإيراني الذي كان قائما أيام الخميني والخامنئي. لذلك ما نراه الآن من عملية فتح مكتب للتنسيق أو للتواصل الدائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مصلحة إيرانية أكيدة، لأنه يخدم استقرار اقتصاد إيران التي بدأت تشعر بأنها قادرة على تصدير النفط نتيجة الضغط الأمريكي الذي ضيق الحصار على إيران. لذلك إيران تستفيد من هذا الموضوع، وقد اعترف قاليباف بالأمس أن بعد رفع الحصار الأمريكي استطاعت إيران تصدير 40 مليون برميل من النفط، بينما كانت في السابق تستطيع تصدير برميل نفط واحد.
0: أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب عن اختتام يومين من الاجتماعات البناءة في قبرص بشأن الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع على الأرض. وخلال وقفة احتجاجية نظمت أمس أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمدينة غزة للمطالبة بالسماح لهم بالسفر لتلقي العلاج في الخارج، طالب عشرات الجرحى الفلسطينيين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياتهم عبر تسهيل سفرهم لتلقي العلاج وفتح المعابر أمام المرضى وإدخال المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات. روبورتاج مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
2: هو نداء استغاثة صدح به المصاب رامي أبو شرخ خلال تظاهرة احتجاجية للمرضى والجرحى في مدينة غزة للمطالبة بتسريع سفرهم وإجلائهم الطبي لتلقي العلاج خارج القطاع الذي يعاني من غياب الرعاية الطبية وانهيار المنظومة الصحية.
3: أنا صوبت في 24/10/2023 في أول حرب، ونمت شهرين في المستشفى وعملوا لي تحويلة. هنا في غزة ما حدش لمسني لعدم توفر المعدات، وقعدت في شهرين في المستشفى وطلعت مطالب إني أطلع أعالج أعمل عملية على رجلي، أنا مش قادر أربي أسرة.
2: عشرات المرضى خرجوا لمناشدة المنظمات الدولية للضغط على إسرائيل لرفع القيود الأمنية على معبر رفح وتسهيل حركة الأفراد دون أي إجراءات تسببت في وفاة عشرات المرضى بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية زاهر لوحيدي.
4: أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراءات التحويل للعلاج بالخارج وانتظار فرصة للإجلاء الطبي، من بينهم أكثر من 5600 طفل و 4800 مريض أورام قد أتموا الإجراءات، من بينهم أكثر من 200 حالة إنقاذ حياة بحاجة للإجلاء بشكل فوري خلال أيام محدودة وخلال ساعات. تعقيدات إجراء السفر عبر معبر رفح تعرض حياة المرضى للخطر. أكثر من 1560 مريض توفوا وهم بانتظار فرصة للإجلاء الطبي لم يتمكنوا من الإجلاء.
2: أكثر من 18500 مريض وجريح ينتظرون على قوائم الإجلاء الطبي، فيما لا تسمح إسرائيل إلا بمغادرة نحو 60 منهم أسبوعيا، وهو ما يجعل رحلة الانتظار تمتد طويلا. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم في بيروت مباحثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وذكرت وكالة الأنباء السورية أنه جرى

خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وتعزيز آليات التعاون الاقتصادي. ونقلت عن الرئيس اللبناني تأكيده خلال اللقاء على تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. هزت هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات في وقت مبكر اليوم العاصمة الأوكرانية كييف، مما أدى إلى مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين. وجاء هذا الهجوم بعد تحذير أطلقه سلاح الجو الأوكراني من اقتراب صواريخ باليستية من العاصمة، وعقب قطع الرئيس فلودومير زيلينسكي زيارة إلى العاصمة الإيرلندية دبلن بعد تلقيه تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا تستعد لشن ضربة وشيكة. وسمع في وسط كييف وشرق هدوي أكثر من 12 انفجارا، وهرع السكان نحو محطات المترو التي تستخدم كمال

0: أجل. وقال رئيس بلدية كييف بتالي كليشي أن الهجوم الروسي الليلي كان الأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب قبل أكثر من 4 سنوات، وأعلن يوم حداد في المدينة. فيما حث وزير الخارجية الأوكراني أندري شبيغيا حلفاء بلاده على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد هذا الهجوم الروسي الواسع. نستمع لسعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية من كييف، حوره أيمن الأحمد.
1: يمثل طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت محليا تحولا استراتيجيا جوهريا يتجاوز مجرد كونه رد فعل على الهجوم الروسي المكثف الأخير. هذا التوجه يهدف إلى بناء قاعدة دفاعية ذاتية تنهي حالة التبعية الكاملة لإمدادات التي تتم من الخارج، وتضمن استدامة الدفاع الجوي بعيدا عن تقلبات التردد السياسي في العواصم الغربية. كما يجب التنويه أن هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة، بل هي مسار استراتيجي يتم طرحه منذ فترة، وتم التباحث بشأنه خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة مع الرئيس دونالد ترامب، حيث أفضت المشاورات إلى تجاوب مبدئي من قبل مسؤولين في البيت الأبيض في مسعى لتحويل الرؤية إلى تعاون صناعي دفاعي هيكلي. كذلك لا يقتصر هذا الطموح على الجانب الأمريكي فحسب، بل يمتد ليشمل الحلفاء الأوروبيين، إذ تسعى كييف لحشد ائتلاف دولي يضمن توطين تقنيات الدفاع الجوي وغيرها من الصناعات العسكرية الدفاعية لمواجهة وتيرة القصف المتصاعد. وتضع هذه المطالب الحلفاء الغربيين أمام اختبار حقيقي، فالموازنة بين تقديم دعم نوعي يغير قواعد اللعبة والاشتباك وبين تجنب الانزلاق لمستويات التزام عسكري أعمق مع الجانب الروسي أصبحت المعضلة الكبرى.
0: أظهرت دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أكثر من 2 مليون ضحية في صفوف العسكريين في القوات الروسية والأوكرانية. جرى أمس بمدينة العيون افتتاح الرابطة الفرنسية، وهي فضاء مخصص لتعلم اللغة الفرنسية والتبادل الثقافي وتشجيع الإبداع الفني، وذلك بحضور سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو، الذي قال في كلمة بالمناسبة أن افتتاح هذه الرابطة يندرج في إطار الالتزامات التي أعلنها عنها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها للمغرب سنة 2024. فيما أشارت رئيسة الرابطة الفرنسية بالعيون العالية بوغزاج إلى أن افتتاح هذه المؤسسة يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للأقاليم الجنوبية للمملكة، بالنظر إلى سهمها في تعزيز الإشعاع الثقافي للعيون وتثمين التراث المادي وغير المادي والتعبيرات الفنية للصحراء المغربية. نستمع لسفير فرنسا في المغرب فيليب لاليو.
2: في المجموع سيصبح لدينا نحو 15 مؤسسة ستستقبل الشباب وكذلك البالغين الذين يرغبون في تعلم اللغة الفرنسية واكتشاف الثقافة بمختلف أبعادها، من الكتب والسينما إلى الأشكال الثقافية الأكثر ارتباطا بالتراث أو على العكس الأشكال الأكثر حداثة. كما ستساهم هذه المؤسسات في تعزيز التقارب أكثر مما هو قائم حاليا بين المجتمعين المدنيين المغربي والفرنسي.
3: Les sociétés civiles marocaines et françaises et ainsi contribuer à nourrir, à porter, à enrichir la relation franco-marocaine.
2: وبالتالي الإسهام في تغذية ودعم وإغناء العلاقات الفرنسية المغربية، وهي علاقة كما تعلمون غنية جدا بحكم عراقتها وبفضل مشاريعها والطموح الذي نحمله بشكل جماعي من أجل العلاقات بين بلدينا. ندرك أن هذه الجهة تعرف دين دينامية خاصة، وفرنسا سعيدة جدا بمواكبة هذه الدينامية.
0: دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. وأكدت في بلاغ لها على أهمية الالتزام بهذه الإرشادات خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس.

0: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم ومنافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. بلجيكا تقصي السنغال وتتأهل للدور ثمن النهائي بعد مباراة مثيرة حولت فيها الهزيمة بهدفين لصفر حتى الدقيقة 85 من المباراة إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين في ريمونتادا قلبت بها الطاولة. وكين ينقذ إنجلترا من الخروج والولايات المتحدة تفك عقدة المنتخبات الأوروبية. ودوحتي
1: أسدل الستار على دفعة جديدة من مباريات الدور الثاني والثلاثي للمونديال، وكانت الإثارة عنوانا بارزا فيما كان الحزن من نصيب المنتخب السنغالي الذي ودع البطولة بسيناريو قاس ومؤلم. أسود التيرانغا كانوا على بعد دقائق قليلة من بلوغ ثمن النهائي بعدما تقدموا في النتيجة بهدفين نظيفين قبل أن تستفيق بلجيكا وتفرض التعادل في الأنفاس الأخيرة من الوقت الأصلي لتجر المباراة إلى شوطين إضافيين. وبينما كانت ركلات ترجيح تلوح في الأفق، خطفت بلجيكا بطاقة العبور بهدف من ركلة جزاء قاتلة في آخر ثانية لتنتهي المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويغادر المنتخب السنغالي المنافسات بعد أداء مقنع ضد منتخب بلجيكا. نستمع لمدرب المنتخب البلجيكي رودي غارسيا.
2: قلت إن الفريق عندما يتقدم في النتيجة، وهذا ينطبق على جميع فرق العالم، يميل إلى التراجع ومحاولة حماية مرماه. حينئذ تنتقل الإيجابية إلى الجانب البلجيكي، بينما تنتقل السلبية إلى الجانب السنغالي. وقد أتاح لنا ذلك إدراك التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
1: في مواجهة أخرى، أنقذ القائد هاري كين منتخب إنجلترا من خروج مبكر بعدما قلبت أخر الأسود الثلاثة أمام الكونغو الديمقراطية إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف واحد بتسجيله ثنائية حاسمة في ربع الساعة الأخيرة. أما البلد المنظم الولايات المتحدة الأمريكية فنجح في العبور إلى الدور المقبل بعدما فاز على البوسنة والهرسك بسهولة بهدفين نظيفين. اليوم تتواصل أطوار الدور الثاني والثلاثين من المونديال، قمة أوروبية مرتقبة بين إسبانيا والنمسا.
0: كرة القدم المغربية ومنافسات البطولة الاحترافية في جولتها 29، المتصدر المغرب الفاسي يحتاج إلى الفوز مساء اليوم ضد الكوكب المراكشي وخسارة المطارد الجيش الملكي ضد النادي المكناسي لتحقيق اللقب رسميا وديع قبل جولة من النهاية.
1: يدخل المغرب الفاسي الدور 29 متصدرا برصيد 55 نقطة، ويحل ضيفا على الكوكب المراكشي واضعا نصب عينيه تحقيق انتصار قد يقربه كثيرا من منصة التتويج. في المقابل يخوض الجيش الملكي صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة مواجهة خارج قواعده أمام النادي المكناسي، ولا خيار أمامه سوى الفوز لمواصلة مطاردة المتصدر. الحسابات تبدو واضحة لكنها تحمل كثيرا من الإثارة، فإذا نجح المغرب الفاسي في تحقيق الفوز وتعثر الجيش الملكي بالخسارة، فإن لقب البطولة سيحسم رسميا لصالح الماس قبل الجولة الأخيرة ليعود الدرع إلى خزائن العاصمة العلمية بعد غياب امتد لسنوات طويلة. وسيكتب بذلك الفريق الفاسي صفحة جديدة في تاريخه، جولة ستعرف قمما أخرى للتنافس على المراكز المؤهلة للمنافسات الإفريقية. الوداد الرياضي سيلاقي نهضة بركان في قمة الجولة 29، أما الرجاء الرياضي فيستقبل حسنية تقدير. كل مباريات هذه الجولة 29 ستجرى بداية من الساعة 6 مساء بتوقيت المغربية.
0: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
3: ليلى اش كديري؟ مالك بديتي كتجمعي في الكراتن؟ راه يلاه شفنا الدار اللي بغينا نشريو.
4: ياك مع مصرف المغرب الموافقه النهائيه في يومين والفلوس توجدوا في جوج سيمانات، وراه يلاه نجمع حوايج الدراري.
3: عندك الصح، نبدا بحوايجي ولا نجمع التلفازه؟
4: مع القرض العقاري ديال كريدي دو ماروك دار دارك في اول خطوه. الموافقه النهائيه في يومين وصرف مبلغ القرض في جوج سيمانات.
5: مصرف المغرب، انتم اولوياتنا.
6: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.com. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة.

0: وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
2: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
1: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.
3: ميديا المنتصف، إبراهيم الغربي.
4: والآن إلى ضيف المنتصف. نظمت سفارة الصين في المغرب الثلاثاء حفل استقبال بمناسبة الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الصينية المغربية، وشكل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على تميز وعمق العلاقات التي تجمع المملكة والصين. وبهذه المناسبة أكدت سفيرة الصين بالمغرب أن رباط وبكين تجمعهما روابط صداقة عريقة، مشيرة إلى أن الزيارة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الصين عام 2016 بدعوة من الرئيس شي جين بينغ شكلت علامة بارزة في مسار العلاقات الصينية المغربية، حيث قرر قائد البلدين خلال هذه الزيارة إرساء شراكة استراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة، مما أعطى دفعة جديدة للعلاقات الثنائية، مبرزة أنه في عام 2025 تجاوز حجم التبادل التجاري الثنائي 10 مليارات دولار، مما جعل الصين الشريك التجاري الثالث للمغرب وشريكه الأول في آسيا. للحديث الموضوع نستضيف مؤيد الزعبي، الباحث في الشؤون الصينية من دبي. مرحبا أستاذ مؤيد الزعبي.
5: أهلا ومرحبا بكم.
4: إذن الاحتفاء بالذكرى العاشرة للشراكة الصينية المغربية، ماذا تعني هذه الشراكة وما هي أبعادها وحمولاتها؟
5: أنا أعتقد أن هذه الشراكة اليوم أصبحت ليس شراكة بروتوكولية بس إنما تحولت إلى شراكة حقيقية. الآن الصين تنظر إلى المغرب باعتبارها منصة استثمارية كبرى، المغرب لديها قاعدة صناعية كبيرة، وتعتبر هذه يعني القاعدة الصناعية مهمة جدا بالنسبة للصين. ترى الصين في المغرب شريك استراتيجي يمكنها من الوصول إلى الأسواق في إفريقيا وحتى في أوروبا، وحتى نقل بعض الاستثمارات إلى يعني إلى الدول الإفريقية. أيضا يعني أعتقد أن عندما نتحدث عن مرور 10 سنوات على هذه الشراكة، يعني نحن لا نتحدث فقط عن رقم أو ذكرى، بل عن 10 سنوات يعني شهدت تغيرات كبيرة في العلاقات الثنائية بين البلدين. هناك تعاون في الصناعات، في التكنولوجيا. المغرب أصبح يعني يحتل مكانة مهمة في الطاقة والتكنولوجيا في الاستثمارات الصينية، وهذا يعني يجعل هذه يعني المناسبة فرصة لتقييم هذه الإنجازات والبحث عن فرص ويعني فرص قادمة في الأيام القادمة أو في خلال السنوات القادمة. أنا أجد أن اليوم بعد مرور 10 سنوات المغرب والصين لديهم طموحات كبيرة في تعزيز هذه التعاون، والجانبان لديهم هذا التوجه نحو زيادة الاستثمار وزيادة التعاون في مختلف المجالات.
4: أستاذ مؤيد، كيف تتبلور هذه الشراكة اقتصاديا سياسيا على مختلف الجوانب؟
5: يعني إذا تحدثنا اقتصاديا، هناك استثمارات كبيرة من قبل الشركات الصينية داخل الأسواق في المغرب. أيضا الصين الآن تعفي المنتجات الأفريقية من يعني الرسوم الجمركية في دخولها إلى الأسواق الصينية، وتجد يعني الصين في المغرب بوابة لاستثمار هذه الإعفاءات. كما قلت يعني أن المغرب لديها قاعدة صناعية متطورة جدا، فبالتالي ممكن أن ينعكس هذا على العديد من الاستثمارات بين البلدين. أيضا في سياسيا يعني المغرب لديها استقرار سياسي كبير ومهم، وهذا ما تطمح له الصين. هي تريد أن تعمق شراكاتها ب يعني دول لديها تأثير ولديها عمق استراتيجي داخل إفريقيا، وبالتالي يعني على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية هناك فرص كبيرة للتعاون. وأيضا هناك يعني خطوات تم القيام بها خلال السنوات الماضية تثبت هذا التعاون.
4: تم كذلك إرساء آلية

0: الحوار الاستراتيجي بين وزارتي خارجية البلدين والتي مثلت تقدما في البنية المؤسساتية للعلاقات الثنائية أستاذ مؤيد؟
1: نعم بالتأكيد، يعني شاهدنا خلال يعني السنوات الماضية تعزيز للتبادل يعني على جميع الأصعدة، يعني حتى هناك إعفاءات من التأشيرات مما زاد في عملية التبادل السياحي بين البلدين. أصبحت يعني التبادلات الثقافية أو حتى تبادلات يعني على مستوى الشعبوي يعني متقدمة بين البلدين، فهذا الأمر ينعكس يعني إيجابا على جميع يعني الروادف الاقتصادية والسياسية بين الطرفين.
0: شكرا جزيلا أستاذ مؤيد الزعبي، كنت مباشرة معنا من أبوظبي.

0: C'était donc Histoire d'une légende signée Hakim Tamim, Histoire d'une légende que vous pouvez réécouter sur Mehdi1.com, bientôt midi 57 sur les ondes de Mehdi1. C'est le moment de retrouver Mélanie Pinto pour une nouvelle image du jour, alors que le monde a les yeux rivés sur ce mondial de football qui se déroule donc cette année au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Eh bien, l'univers du ballon rond palestinien est une nouvelle fois en deuil. Le gardien Salim Al-Ashqar, 32 ans, a été tué ce lundi par des tirs israéliens dans la bande de Gaza.
1: Marié depuis seulement 5 mois, Salim Al-Ashqar s'apprêtait à devenir papa pour la première fois. Une sombre annonce de la Fédération palestinienne de football via un piètre communiqué. Depuis son décès, une vague de chagrin s'est abattue sur sa famille, ses coéquipiers et l'ensemble de la communauté sportive palestinienne et internationale. Ouvrez les guillemets, nous pleurons profondément la mort tragique du gardien de but palestinien Salim Al-Ashqar. Nous sommes profondément attristés par la répétition de tels événements. Nous appelons à la justice et à la paix, a déclaré mercredi hier le club de football chilien Deportivo Palestino. Au cours de sa carrière, Salim Al-Ashqar a défendu les couleurs de Khadamat Khan Younes, d'Al-Aqsa et d'Al-Masdar. Selon les autorités sportives palestiniennes, sa mort porte à 1009 le nombre de sportifs palestiniens tués dans la bande de Gaza depuis octobre 2023, dont 567 issus du monde du football. L'assassinat de cet athlète nous rappelle le décès de Souleyman Al-Obeid, ancien joueur international aux 100 buts. Il était surnommé le Pelé palestinien. Il était en train d'attendre de l'aide humanitaire lorsqu'il a été fauché par l'armée israélienne. C'était en août de l'année dernière. L'histoire, aujourd'hui encore, se répète. Et malgré un cessez-le-feu entré en vigueur en octobre de l'année dernière, l'armée israélienne poursuit son offensive dans l'enclave palestinienne exsangue et dépourvue de toute aide humanitaire, toujours en attente de la mise en place de la phase 2 du plan de paix du président américain Donald Trump, qui lui se targuait d'avoir apporté la paix en Palestine. La réalité est tout autre. On déplore au moins la mort de 1000 personnes dans cette trêve illusoire. Selon l'ONU, près d'un enfant est tué chaque jour en moyenne dans l'enclave depuis 8 mois.
2: À venir dans le Grand Journal. Story Echo.
3: Il faudra certainement attendre les prochaines révisions des prix pour que l'on revienne à la situation d'avant-guerre, à condition que les cours mondiaux du pétrole poursuivent leur tendance actuelle à la baisse.
2: L'Hebdo Afrique.
4: Les ressortissants africains ne sont plus les bienvenus au pays de l'arc-en-ciel, au pays de Nelson Mandela. 25 000 d'entre eux sont déjà partis. Le Ghana, le Nigeria et le Malawi continuent d'organiser des rapatriements volontaires. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Eric Toponan, journaliste au programme francophone de la radio allemande Deutsche Welle. Il est aussi le directeur de publication du site panafricain.
2: Le Grand Journal, c'est jusqu'à 13h30.
5: 12h30, 13h30, le Grand Journal, Soukaina Aziz.
0: Vous écoutez Médien, merci de nous suivre sur nos ondes. Il est tout juste 13h, tout de suite le flash d'information présenté par Mohamed Roul. Bonjour Mohamed.
6: Bonjour Soukaina, ahlan bikoum moussamina. سهل معكم هذا الموجز شرق أوسطيا في محاولة لطمأنة المخاوف اللبنانية من احتمال تدخل سوري. يزور وزير الخارجية السوري أسعد شيباني بيروت اليوم، حيث أكد للرئيس اللبناني جوزيف عون أن نية لدمشق في تدخل عسكريا في لبنان، ناقلا له دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. الشيباني وفي ثاني زيارة له منذ توليه منصبه إلى بيروت التقى خلالها مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري حلف حزب الله، حيث أبدى انفتاحا على لقاء مع الحزب المدعوم من طرف إيران مستقبلا. بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أوضح أن الوفد السوري حرص على توضيح الجدل الذي ساد بالنسبة إلى الحديث عن تدخل عسكري سوري في لبنان، فلفت إلى أن لا نية لسوريا في القيام بمثل هذه الخطوة. نبقى في المنطقة حيث انتهت المحادثة غير المباشرة في الدوحة بين واشنطن وطهران، مفاوضات من المقرر أن تستأنف بعد انتهاء مراسيم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي بحسب ما أعلن اليوم المفاوضون. المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون أكدوا حسب الوسطاء أنهم أحرزوا تقدما إيجابيا في المحادثات، بينما دعا اليوم رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف إلى ما سماه الثأرة لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، حسب قوله من خلال المشاركة الواسعة في مراسيم تشييعه التي تبدأ السبت في طهران، تشييع يشارك فيه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بحسب ما أعلن اليوم متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية. في هجوم غير مسبوق قصفت روسيا فجر اليوم كييف بسيل من المسيرات والصواريخ، ملحقة أضرارا جسيمة بمباني سكنية ومتسببة بمقتل 17 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ ومسؤول أوكرانيون. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اقترحت فرض عقوبات جديدة على موسكو، فيما طلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة رخصة تتيح له تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. روسيا كشفت اليوم أنها تنوي مواصلة الضغط على أوكرانيا، وكانت أوكرانيا بدورها كثفت بشكل واسع نطاق ضرباتها بالمسيرات في العمق الروسي، مستهدفة خاصة القطاع النفطي وبشكل مؤثر. وفي سياق متصل، بشكل رسمي أعلنت اليوم النيابة العامة الألمانية أن سلطات رسمية في أوكرانيا تقف وراء تخريب خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يربط روسيا بأوروبا والذي وقع في العام 22 و2000. في المغرب وفي الشأن الاقتصادي، وحسب تقرير المؤشرات الشهرية للمبادلة الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف لشهر ماي، سجل العجز التجاري المغربي ارتفاعا بنسبة 20.8% ليبلغ 159.07 مليار درهم، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11.8% لتصل إلى 370.49 مليار درهم، في حين تقدمت الصادرات بنسبة 5.8% لتبلغ 211.41 مليار درهم. تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا، في محاولة لطمأنة المخاوف اللبنانية من احتمال تدخل سوري، يزور وزير الخارجية سوريا سعد شيباني بيروت اليوم، حيث أكد للرئيس اللبناني جوزيف عون اللانية لدمشق في التدخل العسكري في لبنان، ناقلا له دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. الشيباني وفي ثاني زيارة له منذ توليه منصبه إلى بيروت، التقى خلالها مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري حليف حزب الله، حيث أبدى انفتاحا على لقاء مع الحزب المدعوم من طرف إيران مستقبلا. في سوريا، أفاد مصدر أمني اليوم بوقوع انفجار داخل مقهى قرب القصر العدلي وسط العاصمة دمشق، ولم تتضح طبيعة هذا الانفجار حسب الإعلام الرسمي، حيث شهدت سيارات إسعاف تهرع إلى الموقع الذي طوقته القوات الأمنية، في حين أفاد التلفزيون السوري الرسمي عن عدد من المصابين جراء الانفجار الذي يجري تحققه من طبيعته في محيط القصر العدلي. نبقى في المنطقة، حيث انتهت المحادثة غير المباشرة في الدوحة بين واشنطن وطهران، مفاوضات من المقرر أن تستأنف بعد انتهاء مراسيم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي بحسب ما أعلن اليوم المفاوضون. المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون أكدوا حسب الوسطاء أنهم أحرزوا تقدما إيجابيا في هذه المحادثات، بينما دعا اليوم رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليبافل الثأر لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي حسب قوله من خلال المشاركة الواسعة في مراسيم تشييعه التي تبدأ السبت. هذه المراسيم سيشارك فيها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بحسب ما أعلن اليوم متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية. في هجوم غير مسبوق، قصفت روسيا فجر اليوم كييف بسيل من المسيرات والصواريخ، ملحقة أضرارا جسيمة بمباني سكنية ومتسببة بمقتل 17 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ ومسؤولون أوكرانيون. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اقترحت فرض عقوبات جديدة على موسكو، فيما طلب رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة رخصة تتيح له تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. في سياق متصل بشكل رسمي، أعلنت اليوم النيابة العامة الألمانية أن سلطات رسمية أوكرانية تقف وراء تخريب خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يربط روسيا بأوروبا، والذي وقع في العام 22 و2000. أدى وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وفاة أكثر من 400 شخص حتى الآن، فيما تأكدت إصابة في كيسانغاني كبرى مدن شمال شرق البلاد الواقعة على بعد نحو 600 كيلومتر من بؤرة تفشي، وفق آخر حصيلة رسمية صدرت اليوم. وفي المجموع سجلت في الكونغو 438 وفاة و1406 إصابات، أي بمعدل وفاة بلغ 31.2% بحسب أرقام المعهد الوطني للصحة العامة. في المغرب، وفي شأن الاقتصادي، وحسب تقارير المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف في شهر ماي، سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعا بنسبة 20.8% ليبلغ 159 مليار درهم، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11.8% لتصل إلى أزيد من 370 مليار درهم، في حين تقدمت الصادرات بنسبة 5.8% لتبلغ أزيد من 211 مليار درهم. تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 8

0: السلام. بزاف منا أو أغلبنا كنعيشوا حياتنا وحنا كنحاولوا نغيروا أشياء كثيرة. ما كرهناش نغيروا الخدمة، نغيروا الدار، نغيروا الحوايج، نغيروا الأتات، نغيروا أحيانا حتى الناس اللي هما حولنا. لكن ربما كنساو حاجة واحدة، هي أنه أول مكان يبدأ منه أي تغيير هو حنا، هو العقل. كل إنجاز حققه إنسان كان في البداية مجرد فكرة، وكل خوف عطل شخص عن التقدم كان أيضا مجرد فكرة. لهذا الشيء ربما السؤال ماشي هو شنو اللي كيوقع حولنا، وإنما كيف يفكر عقلنا فيما يدور حولنا. ملي كيصبح العقل حليفا لنا تبدو العقبات أصغر وتصبح الحلول أقرب. أما عندما يتحول إلى مصدر للخوف والشك فقد نخسر معارك حتى قبل أن نخوضها. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم
0: ولحظة غادي نستمعوا لأغنية ونرجع نواصلوا.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، أنتم تستمعون لطاقة إيجابية وإحنا سعيدين وسعداء بزاف أننا نكون معكم في هذا البرنامج اللي كيعطينا الطاقة الإيجابية. كنحاولوا أننا نبارطاجوا مع بعضياتنا طاقة إيجابية. السؤال هو واش العقل حليفنا أم أكبر عدو لنا؟ سعيدة جدا أن نناقش هذا الموضوع ونسلط عليه الضوء مع ضيفي الكريم أستاذ محسن مفروض اللي هو كوتش ومعد ذهني ومستشار بيداغوجي. سي محسن مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
2: شكرا على الاستضافة حنان.
1: مرحبا بك.
2: بارك الله فيك.
1: كنسمعوا بزاف الإعداد الذهني، هذا المصطلح ولينا كنسمعوا بزاف عند رياضيين، عند الناس اللي هما باغيين يدوزوا امتحانات، بزاف ديال المجالات. شنو كنقصدوا بالإعداد الذهني؟
2: فالإعداد الذهني كيف ما تنعرفوا ولا يقل أهمية عن أي إعداد آخر، سواء في الرياضة أو في المعرفة. يعني مثلا بالنسبة للتلاميذ تلقى تيوجد كل شيء، تيحفظ، كيخطط لكل شيء، ولكن ذهنيا ما مستعدش. دونك الذهن ديالو هو اللي غادي يعاونو أصون باش يوصل لديك لا بيرفورمانس 100% تيهملها. ألوغ كو إلا كان مستعد ذهنيا 50% ومستعد علميا ولا معرفيا 70%، راه غتكون عنده ان بيرفورمانس عاليه جدا. دونك الاعداد الذهني هو انك انت تروض العقل على انه يكون في ابهى حله ديالو، مركز 100%، لان التركيز واحد شويه نسبه قليله ديال التركيز اللي كسوا خلال الامتحان او خلال المباراه هي اللي غتدير الديتاي، هي اللي غدير الفرق. الا مركزش في هذيك 90 دقيقه ولا الا مركزش في هذيك ساعتين عنده ديال الامتحان، تما فين غادي يكون الفرق.
1: يعني استعداد مزيان لكن خص يكون معاه الاعداد الذهني، لانه كنسمعوا حنا الاعداد الذهني كيف ما قلت لك كنسمعوا بزاف عند الرياضيين. وكنسمعوا بزاف عند رواد الاعمال، لكن واش كلنا محتاجين الاعداد الذهني ولا حتى نكونوا باغيين نخوضوا شي حاجه، مثلا شي مباراه، شي امتحان، ندخلوا شي مشروع جديد، او احنا دائما في امس الحاجه الاعداد الذهني، خصوصا تهضرت واحد المساله اللي هي مهمه، التركيز والتشتت وغياب التركيز هو سيد الموقف حاليا عند الجميع صغارا وكبارا.
2: نعم. شوف طبيعه ديال العقل البشري اون جينيرال هي واحد التركيبه اللي من الصغر مبني على الطاقه، على غريزه البقاء. دونك ملي تنقولوا غريزه البقاء كاين خوف، كاين حزن، كاين ياس، كاين بزاف ديال الحوايج اللي هما سلبيين ما كيعرفش يتعامل معاهم العقل. علاش؟ لانه كاينه برمجه منذ الصغر، عندك تطيح، عندك تسقط، عندك ما تجيبش، عندك تدير. دونك ديما كاين خوف من المستقبل. الوغ نروضوا العقل منذ الصغر كنروضوا على الخوف من الماضي. دونك فاش نكبروا خاص تيبدا الانسان يكبر، خاص ضروري اعاده برمجه العقل، لانه العقل داكشي اللي كتعطيه ليه كيستهلكو. عطيتيه حاجه مزيانه غيستهلك، عطيتيه حاجه خايبه حيت هو داير فحال واحد الخزان كيشد داك الافكار ودوك المعلومات اللي عطيتيه وكيخزنهم في العقل اللاواعي وكيجبدهم لك في العقل الواعي نهار كتحتاجهم. يعني خزنتي فيه واحد الحاجه اللي هي ايجابيه ولا واحد الحاجه اللي ما فيهاش خوف، ما فيهاش قلق، غادي تلقاها نهار تحتاج العقل الواعي ديالك في انستيتياسيون. لهذا فالاعداد الذهني ماشي فقط تيختصر على فئه مخصصه ولا فئه معينه من الناس، لا، ولكن حنا كاملين خصنا واحد الاعداد، لاننا كاملين تنعرفوا كما تنقولوا بالدارجه، تيقول لك واحد الراس يقول يسير واحد الراس يقول يبقى.
1: اييه.
2: دونك هذيك عندنا جوج ديال الاصوات في الدماغ ديالنا، صوت كي
1: مرات كثر. واش هي اللي كنسمعوا بزاف؟ كنسمعوا بزاف عند خصوصا عند الطلبه، انه كيقول لك انا كنت مستعد، انا كنت حافظ موجد، ونهار الامتحان ما عرفتش شنو وقع لي، تبلوكيت
2: فوالا،
1: تمسحات لي لا ميموار.
2: علاش تبلوك؟
1: اولا كيقول لك مثلا انا ملي كان انا متمكن من راسي ومتمكن من الامكانيات ديالي، ولكن ملي كنوقف حدا الناس ما كنقدرش، ما كنعرف ما نقول، كنت بلوكا.
2: علاش؟ لانه في ديك لا سيتوياسيون كيما قلنا نحتاج العقل الواعي ديالو اللي غيكومونيكي مع الناس ولا اللي غادي يوصلني لواحد النتيجه. منين غيجبد داك العقل الواعي؟ غادي يجبد من الافكار المخزنه عنده في العقل اللاواعي. دونك شنو مخزن نتايا؟ مخزن خوف، مخزن نظره ديال الناس عليك كيفاش غادي تكون، مخزن خوف من المستقبل مثلا واش غادي نجيب نقطه ولا ما غاديش نجيب نقطه. يعني في داك الاعداد المعرفي ديالك كاين اعداد ذهني انت ما كتحسش
1: يعني انت داك الاصوات اللي لداخل وداك الشيء اللي مخزن انت
2: الحوار الداخلي،
1: لان داك الشيء كتراكمات ديال الصغار، ديال ربما تجارب اللي ماشي بالضروري تكون تعشتيها، ديال سمعتيها من عند الناس، او ربما عاشوها ناس اللي انت كتعرفهم، فداك الشيء اللاوعي ديالك كيخزن
2: تيخزنو كيجبدو لك بطريقه لا واعيه حتى نتايا، حتى تلقى راسك خدام به. هادشي علاش دائما تنهضروا على اعاده البرمجه، علاش يقول لك خاص الانسان يراقب الافكار ديالو، لان الافكار تتحول الى كلمات، والكلمات تتحول الى افعال، والافعال تتحول الى سلوك، والسلوك شنو كيعطينا؟
1: كيعطينا داك انت اللي انت عليه،
2: كيعطينا عاده، والعاده كتكون شخصيه، والشخصيه كتحدد المصير. ومنين بدات؟ بدات من الفكره. دونك هادشي علاش خاص الانسان يراقب الافكار ديالو. إن فوا تجيني فكرة، عندي طريقة ولا عندي هذاك لوزين ديالي اللي هو الدماغ باش يحللها، باش يقيمها، باش يعطيها ليفاليواسيون، واش هي فوالي فلتريها، واش هي سلبية إيجابية، واش صالحة ليا ولا ما صالحاش ليا. دونك تيولي العقل كيعاونك هنا، فين أهمية البرمجة اللغوية العصبية. ملي تنقولوا البرمجه اللغويه العصبيه، فيعني كتعاود اعاده لا بروغراماسيون ديال لي نورون ديالك وديال العقل ديالك وديال اللغه ديالك. دونك حوار داخلي ملي غادي يعطيك واحد النتيجه بيان سور اللي باغي انت،
1: اللي باغي واللي كتكون ايجابيه، هذا هو النتيجه والنتيجه الطبيعيه للتفكير. يعني التفكير ديالنا هو اللي كيحدد طريقه التفكير ديالنا، ونظرتنا للأشياء اللي كتحدد المسار ديالنا. يعني واخا انت دير واحد المجهود مهم في داك الشيء اللي انت باغي توصلو في المجال ديالك، لكن الا كانت طريقة تفكيرك سلبية فما توصلش النتيجة اللي انت باغيها. وانت هضرتي واحد المسألة اللي هي فعلا مهمة، احنا دائما كنقولوا عندك طيح، شي واحد دار معك شي حاجة تكون انت درتي له، علاش؟ هي سفغي، هي نظرة مجتمع،
2: هي
1: متوارثة، ولكن علاش فعلا دائما احنا كنمشيو عندك؟ كنمشيو دائما، كنميلوا دائما الناحية اللي كتكون هي سلبية، ولا فيها خوف، ولا فيها تحذير او تنبيه، ولا كتقول مثلا سوتو مع ولدنا كتقول له، كتبقى تنبهك وقلنا مازال ما وقع ليش، كتقول له لا باش ما يوقع لكش.
2: حيت حنا كما قلت لك في الاول، التركيبه ديال العقل البشري مبنيه على غريزه البقاء، ماشي غريزه الحب او لحب الحياه او لحب البقاء، لا، هي فقط غريزه البقاء. ومين تكون غريزه
1: مقاومه
2: كتقاوم، عندك طيح، عندك دي دائما خايف من شي حاجه اللي غادي تجيك من من من المستقبل، الوغ كنت ما عارفش كيفاش دايره هاد الحاجه اللي غتجي، واش ايجابيه واش سلبيه. وحتى الا جات سلبيه خصني نعلم او نرود العقل ديالي انه يتعامل معها بسلاسه، ويتعامل معها بواحد الطريقه منطقيه، يدير ليها التقييم كما قلنا ليفاليواسيون. مي كندير ليها التقييم، الدماغ ديالي كيبدا يفيق شي شويه، وتيبدا ما يبقاش فقط يستهلك، وانما يتعامل بمرونه مع داكشي اللي جاي.
1: وكنشوفوا شباب ديال اليوم تبارك الله ما عندهمش هاد القضيه ديال انهم كيخافوا بزاف، بحال كنقولوا حنا الشخص الزعيم، يعني ملي كيكون الشخص الزعيم كيكون عنده يعني شويه ماشي بحال حنا ملي كنا صغار.
2: احنا رباو فينا، ولكن احنا ولكن ملي كبرنا عاودنا بدنا، عاودنا درنا البرمجه.
1: ماشي
2: كل شيء، غير اللي ما بغاش يخدم على راسه ده.
1: يعني في اي وقت ممكن تعيد برمجه العقل ديالك وطريقه تفكيرك.
2: طبيعه الحال، شوف الانتقال كيفاش كان من برنامج لبرنامج عند حنان، من الرقمنه. يعني ها انت كيفاش غتعلم؟ تعلم في الرقمنه، دزنا معك الطاقه ايجابيه، حنا تنعطيك دابا طاقه ايجابيه، يعني غير اللي ما بغاش يتعلم من خلال البرامج او من خلال الانترنت. كاين في السوسيولوجي كما قلتي على هذه القضيه، المساله ديال الوليدات، كاين في السوسيولوجي ما يسمى بالنبوءه المحققه لذاتها. ما هي النبوءه المحققه لذاتها؟ يعني انا كنتنبأ بواحد الحاجه كنت سواء سلبيه او لا ايجابيه، كنعطيها لدماغي، مي كنتنبأ بها دماغي كيحول لي هذيك الفكره لسلوك. يعني كندير السلوك اللي كيعاونني انني نحقق ديك النبوءه.
1: انت كتميل السلوك ديالك بدون بطريقه غير واعيه لداكشي اللي انت خفتي منه. وكنقولوا حنا كنسمعوا دائما اقداركم تؤخذ من افواهكم.
2: من افواهكم، نعم. مثلا نعطيو مثال ديال زميل في العمل، انت راه بينو غير الخير والاحسان، ولكن من بعيد تقول هذاك ما عنديش معاه، عطيتي فكره لدماغك، دماغك شنو عيطك؟ عيطك سلوك غير يشوف فيك ويشوف عاديه غتحول لعنف اولا غتحول لواحد الشوفه ما هيش
1: تنوى فشي شكل
2: فوالا. دونك هذه هي هادشي اللي واقع دابا اللي تيوقع للدماغ. الدماغ هو واحد العضله بحال العضلات، تنروضو كنقويه كندير ليه لونطريمون ديالو، ما تنعطيش لونطريمون

0: فقط العضلة. شحال من واحد كتلقى العضلة تبارك الله ولكن العقل الله يجيب. علاش؟ حيت ما دايرش ترويض للعقل ديالو، ما دايرش لا ميسكولاسيون.
1: لان هي رياضة، هي رياضة. دائما كنقولوها احنا حتى ملي كنا في حياة اونلاين كنا كنقولوا بانه راه الطريقة ديال التفكير راه العقل راه واحد بحال شي ميسكل انت كتنميه. هاد المسألة ديال اقداركم تؤخذ من افواهكم، بعد مرات فعلا كيصبح الانسان كيقول هذا النهار هذا ما غيدوش بخير، وفعلا ما كيدوش بخير.
0: عقلك عاونك انه ما يدوش بخير، واخا يكون هو دايز بخير، عقلك تبدا يقلب على شي حاجه باش مي باش يخرج هذيك ليغور ولا يخرج فين كاين السلبي. دونك ماشي ما تنقولوش حنا ان العقل خصنا نهضروا معاه بالايجابيه ولا لا لا، تهضر معاه غير بالواقعيه
1: باللوجيك
0: المنطق.
1: فوالا دونك ملي كنقولوا اي وقت ممكن اننا نغيروا الاشياء فهناك تمارين. ربما حنا في طاقه ايجابيه ما كنميلوش بزاف للنصائح لانه كنميلوا ليزيكزيرسيس تمارين اللي يقدر كل واحد فينا يديرهم وتتولي عنده عادة.
0: نعم،
1: وكيف ما قلت انت العادة كتعود الى سلوك، كيرجع الى سلوك.
0: دونك من بين التمارين اللي كننصحوا بها هو انه الانسان يحاول يبدل الحوار الداخلي ديالو ملي تجي شي فكرة. يعني ملي تجيني فكرة نطرح بعض الأسئلة او سكون ابل لا روميز اون كيسيون، ماشي لا ميز اون كيسيون ولكن لا روميز، نعاود نطرح الاسئله. يعني واش ملي تجيني فكره سلبيه ونعطيها لدماغي باش حتى هو يتعلم يدير معايا ليفاليوسيون، نعطيه التمرين ديال يحلل هذيك الفكره، واش هذيك الفكره واقع او لا هي مستمده من الماضي من واحد الحاجه وقعات ليا شحال هذه وجات وتيقول لي دماغي عندك راه غادي تعاود توقع لك. دونك حاول انه دماغك يعرف يفرق ما بين فكره جات من الماضي وفكره كاينه في الحاضر. هذه من من من, من التمارين. ثاني حاجه نراقب الأفكار، يعني نحاول ما أمكن أنني نغجتي الأفكار السلبية، نمنعها أنها تدخل ونخلي الأفكار الإيجابية والأفكار اللي غادي تعاوني وما تعطينيش خوف من المستقبل. دونك ملي كنعطي لدماغي كنفهمه شنو هو الماضي شنو هو الحاضر شنو هو المستقبل، أنت خايف من تجربة مازال ما درتيهاش، انت مازال ما حطيتيش رجليك.
1: جوستمون بعض المرات كنخافوا من اشياء الا جلستي غير مع راسك تعطي وقت لراسك تفكر تقول علاش غير نحدد مناش انا خايف، غتلقى راسك ما عارفش علاش خايف.
0: حيت انت واخد الخوف من تجربه سابقه كسوا من عندك ولا من شي واحد عاود ليك وقعات ليه وبقات مرسخه فين قلنا العقل اللاواعي، وجبتها ملي بغيت ندخل انايا لاكسيون. ملي بغيت ندوز لاكسيون عقلي قال لي لا عندك راه واحد السيد راه كان وقعات له شنو وقع له ولا واحد المره راه درتي. لا انا كنعاود تجربه ولكن بان مايند سيت. انت علاش دابا كلشي تيهضر على المايند سيت؟ دونك المايند سيت شنو هو؟ راه هو الدماغ، راه هو الطريقه ديال التفكير. دونك الطريقه ديال التفكير حبذا لو انني نتحكم فيها، ما نخليهاش هي تتحكم فيها ولكن انا نتحكم فيها بطريقه ما بالتمارين. كاين كما قلنا التمارين، ومن ابرز التمارين اللي كلشي تيهضر عليهم حنا كاملين غنهضروا عليهم وشاك جو غادي تسمعها لا ميديتاسيون. باسكو لا ميديتاسيون تتعطي داك الاسترخاء ديال العقل والاسترخاء حتى ديال البدن وتيوليو بجوجهم في توافق. تتعطي لي زيميسفير بجوج ديالك باش يخدموا ما بين المنطق وما بين لا كرياتيفيتي، باسكو عندنا جوج ديال لي زيميسفير، واحد خاص بالمنطق واحد خاص بلا كرياتيفيتي. تتريحهم بجوج والجسد تيكون حتى هو مسترخي وفراحه. دونك شنو تيعطيك؟ تعطيك طريقة مميزة في التفكير وفي الفيلتراسيون كيف ما قلتي.
1: التأمل كنت غير مثلا هذه واحد سبع سنين تهضر عليه كان غيبان للناس شي حاجة، ودابا حنا ما تفكينا مع الأسعار، ما تفكينا مع المشاكل ديال الدراسة، ما تفكينا مع الصالير، ما تفكينا، بقى خصنا غير التأمل. ولكن الآن الناس عندهم وعي بزاف ديال الحاجات اللي ما كانوش شحال هذه
0: وصلوا ليه
1: وفهموا بأنه كيساعدوا
0: وصلوا لي لانه فوالا تيساعد، لان الصحه النفسيه مهمه باش تقاوم الصحه الجسديه.
1: صح،
0: ما يمكنلكش تكون عندك صحه نفسيه مضروبه وانت كتظاهر انك راك بخير. لا، راه ملي كتمشي كتكون بوحدك كتبين ديك الساعات الحقيقه. هو كما نعاود نرجعوا لها الحوار الداخلي. الحوار الداخلي ديالك تيخصو دائما يكون اون كومباتيبيليتي مع الجسد ديالك.
1: دابا الحوار الداخلي راه بزاف الناس كيقول لك واش دابا حنا واش انا ما عنديش الوقت باش نهضر مع ولادي ولا مع راجلي، بقى غير حواري الداخلي. راه حنا كنديروا حوار داخلي بدون بطريقه غير واعيه. هي ديك النقطه اللي قلتي انت، واحد الراس كيقول لي نمشي نتقدى، واحد الراس كيقول لي لا نجلس في الدار.
0: وملي كتفيق في الصباح
1: وانت عندك جوج ريوس كيهضروا
0: لك، ملي كتفيق في الصباح وجوج عندك جوج ديال الاصوات، واحد
1: تيقول لك انت ما حاش براسك.
0: انت ما حاش براسك.
1: هذاك الشيء اللي كيخلينا كنكونوا دائما مترددين. ما كتبغي تبدا الحاجة وكتحبس
0: بيان سور،
1: تبغي تدخل في شي مشروع وكتخاف وتولي وكتقول بلاتي خليني انا صلاغي احسن ما ندير مثلا هاد التردد ناتج على المساله هذه.
0: بيان سور ناتج عليها، لانه كتغدي جوج الناس، جوج العقوله عندك انت كتغدي فيهم، واحد تيقول لك تيحفزك وواحد تيعكزك
1: اوكي خلعك.
0: فوالا الا بقيتي انت تابع داك اللي كيخلعك، دونك هنا فين تسمع الناس يبقاو في منطقه الراحه تيقول لي وصافي انت صالاغي مزيان هذا خليك في الدومين ديالك، ما غاديش تتبدل صاحبك كيب ماكرف.
1: اي داكشي
0: هادشي شكون اللي تيقولها لك؟ تيقولها كي دماغ. عاوتاني ملي تسمع شي واحد قالها لك تقول الله هادشي اللي كنت نقلب عليه
1: او لا. بعد المرات كيحس الانسان براسو راه هو يعني نشيط ومتحفز وباغي يغير، وعنده داك كيحس براسو انه عنده داك الانرجي وداك الطاقه وداك الحافز، ودغيا كيبرد
0: ما داش لاكسيون. خلى الفجوه ما بين الفكره والاكسيون خلاها كبيره. لا، ما بين الفكره والاكسيون تيقول لك الناس اللي ناجحين تياخذوا القرارات بسرعه وكيطبقوا شويه.
1: اي شحال من قرار خديتي وما طبقتيش؟
0: دونك انت خديت القرار،
1: هذا سؤال ليك، شحال من قرار خديتي وما طبقتيش؟
0: صراحه انا كان عندي قرار مهم في حياتي اللي طبقته، اللي خدمت عليه وطبقته، خديته بسرعه جاني يعني على غفله، ولكن خديت له الوقت، خديت له واحد 5 ولا 6 ديال السنوات باش نطبقه، وملي طبقته الحمد لله تنعيش في ابهى حله ديالي وتنعيش لا فيرسيون اللي كنقلب عليها انايا. ولكن كانوا عندي صعوبات كبيره، كسوا من العائله، كسوا من لونطوراج ديالي، كسوا من نفسي، لانه خلعتني نفسي وتتقول لي فين غادي. ولكن قاومت وحاولت نرود هذوك الافكار اللي تيجيوني سلبيين. علاش؟ باش انا نتحكم في مشاعري ونتحكم في عقلي، والحمد لله ما عمري ندمت عليها. دونك نرودوا الافكار ديالنا،
1: نرودوا الافكار. وهذه مساله انا سولتك لانه بزاف ديال الناس كيقول لك التغيير زوين، لكن ماشي دائما كيكون زوين. واش التغيير دائما كيكون في مصلحه الشخص؟
0: على حسب الفكره اللي عندك على التغيير. يعني الا كنت وعلاش بغيتي تغير، الا غيرتي غير حيت طلع لك الدم، راه حتى واحد ما مرتاح في شي بلاصه هو فيها. ولكن الا كانوا عندك دي غيزون ديال التغيير، فهنا غنقدر نقول لك عقلك تيعاونك، النبوءه المحققه لذاتها تيعاونك انك تطبق هذاك التغيير وتوصل لذاك الشيء اللي بغيتي. واما الا بغيتي غير تغير باش ما تفيقش مع 8 الصباح، لا راه فين ما مشيتي غادي تفيق في 8 ديال الصباح.
1: يعني خصهم يكونوا اسباب اللي هما منطقيين وحقيقيين
0: ونخدم عليهم
1: وتخدم عليهم. انطلاقا من تعاملك مع بزاف ديال الناس ومواكبتك لبزاف ديال الناس، شنو ابرز الاشياء ربما ولا المفاهيم الخاطئه اللي عندنا اللي كتحبسنا باننا نمروا للخطوة الموالية في حياتنا؟
0: هي الخوف من المستقبل. أبرز الناس اللي كيجيو عندي واللي كيجيو عندي استشارات ولا مواكبة هي الخوف من المستقبل، هذه أول حاجة. ثاني حاجة الخوف من قول كلمة لا. متى تقول هذه كلمة لا؟ راه هي شي شوية صعيبة في اتخاذ القرار. يعني متى تقول لا تنقولها لراسي وكنقولها لغيري. دونك خصني الطريقة كيفاش نخدم بها. ومن أهم الحوايج اللي كتلقاهم كما قلنا دابا، الناس خايف من واحد الحاجة مازال أنت ما عارفاش شنو غادي تعطيك،
1: مازال ما عاشهاش.
0: دير ليها التدبير، دير ليها ودير ليها أن بلون ديالها. إي سورتو سورتو إلا درتي أن بلون ما تحاولش تدوز من بلون أ لبلون بي، لأنه إلا دزتي البي كاين سي وكاين دي حتى لزيد. ألوغ كو إلا بقيتي في الأ كاينة لا بيرسيفيرونس، غنخدم عليها حتى غادي نجيبها. وهنا الدماغ فين كتعاونو باش تتعطي داك الترويض الإيجابي.
1: واخا في ختاما في دقيقة أو أقل من دقيقة، شنو يعني رسالتك للناس وسورتو الشباب اللي كيتبعونا واللي كيسمع دائما المحيط ديالو أنت عمرك لا طفرتيه، فكترسخ عنده وكيقول مع راسه أنا أي حاجة درت فيها يدي ما كتصدقش، وهادو منهم بزاف.
0: أنا غنجاوبهم بأول قاعدة قريتها أنايا، هي دون شاك être humain il dort un champion.
1: كل انسان هناك بطل
0: ناس. شنو خصو غير تفيقو، غير تعطيه هذيك اللمسه الاولى باش ينوض. ملي غينوض غيفاجئ، كتقول شحال من مره فاجئونا دي بروفيل اللي ما كانوا والو ولكن وصلوا. دونك كل واحد يامن بالقدرات ديالو، يامن بداك الشيء اللي عنده ويمشي بدماغه ايجابيا وغادي يوصل.
1: تبارك الله عليك محسن مفروض، كوتش معد ذهني مستشار بيداغوجي، شكرا انك كنت معنا اليوم.
0: شكرا لك حنا.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، اراكم والقاكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه في امان الله.

0: مستمعينا، بعد قليل سيكون هناك موجز إخباري.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز الثالثة.
0: محمد الغول في تقديم هذا الموجز، أهلا بكم. شرق أوسطيا، وفي محاولة لطمأنة المخاوف اللبنانية من احتمال تدخل سوري، يزور وزير الخارجية السوري أسعد شيباني بيروت اليوم، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اللانية لدمشق في تدخل عسكريا في لبنان، ناقلا له دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق. بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، شيباني وفي ثاني زيارة له إلى بيروت منذ توليه منصبه، التقى خلال زيارة مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس مجلس وابن به بري حليف حزب الله، حيث أبدى انفتاحا على لقاء مع الحزب المدعوم من طرف إيران مستقبلا. في سوريا، قتل اليوم 5 أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى قرب القصر العدلي وسط دمشق، وفق ما أفادت السلطات السورية في حادثة نادرة منذ وصول السلطات الانتقالية إلى الحكم. نبقى في المنطقة، حيث انتهت المحادثات غير المباشرة في الدوحة بين واشنطن وطهران، مفاوضات من المقرر أن تستأنف بعد انتهاء مراسيم تشريع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي بحسب ما أعلن اليوم المفاوضون كما الوسطاء. في هجوم غير مسبوق، قصفت روسيا فجر اليوم كييف بسيل من المسيرات والصواريخ، ملحقة أضرارا جسيمة بمباني سكنية ومتسببة بمقتل 17 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ ومسؤولون أوكرانيون. وفي ردود الفعل، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اقترحت فرض عقوبات جديدة على موسكو، فيما طلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة رخصة تتيح له تصنيع الصواريخ باتريوت للدفاع الجوي. وفي سياق متصل، بشكل رسمي أعلنت اليوم النيابة العامة الألمانية أن سلطات رسمية أوكرانية تقف وراء تخريب خط أنابيب الغاز نورستريم الذي يربط روسيا بأوروبا والذي وقع في العام 22 و2000. قاريا، أودى وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بحياة أكثر من 400 شخص حتى الآن، فيما تأكدت إصابة في كيسانغاني كبرى مدن شمال شرق البلاد الواقعة على بعد نحو 600 كيلومتر من بؤرة التفشي، وفق آخر حصيلات رسمية اليوم. وفي المجموع، سجلت في جمهورية الكونغو 438 وفاة و 1406 إصابات، أي بمعدل وفاة بلغ 31.2% بحسب أرقام المعهد الوطني للصحة العامة. في سياق متصل، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم انتهاء موجز فيروس هانتا الذي انتشر على سفينة إم في هونديوس السياحية وأثر قلقا كبيرا على الصعيد العالمي. في المغرب، وفي الشأن الاقتصادي، وحسب تقرير المؤشرات الشهرية للمبادلة الخارجية الصادر عن مكتب الصرف الشهري مايو، سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعا بنسبة 20.8% ليتجاوز 159 مليار درهم، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11.8% لتتجاوز 370 مليار درهم، في حين تقدمت الصادرات بنسبة 5.8% لتتجاوز 211 مليار درهم. تحويلات مغاربة الخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 8.8% لتصل أزيد من 50 مليار درهم. مغاربيا، أكد مصدر قضائي اليوم أن محكمة السناف بتونس العاصمة قضت غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين، وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تهمة تعطيل حرية العامة. جمعية القضاء التونسي قالت في بيان لها عقب صدور الحكم الابتدائي أن الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر عزل 57 قاضيا يونيو 22 و2000 وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء فبراير 22 و2000. في المغرب، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين لتوخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على أثر موجة الحر التي تشهد عدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية وفي نشرة إندانية من مستوى يقظة برتقالي، توقعت تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم لحظات، ويعود إليكم الزميل سفيان، إلى اللقاء.
2: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances.

0: four decades on the global stage.
1: Hello, Morocco. This is Brian Adams, right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
0: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Exclusively on Medi One in Morocco.
2: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi One.
3: عائلتنا كتكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيرة اللي تريحنا؟
4: كل شيء ممكن.
5: أنا شاب عندي قل من 35 سنة وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري أول دار ليا بلا ما نضغط على راسي.
4: كل شيء ممكن.
6: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرضى على ذوقي بلا ما نتزير؟
4: كل شيء ممكن.
7: أنا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي.
4: كل شيء ممكن.
8: مع سلف سكن مبروك وسلف بلادي إيمو ديال البنك الشعبي، استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
9: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
10: أكوا فينا ناقصة من الصوديوم، داكشي علاش كنشربها كل نهار، كتخليني ديما نبقى إتغطي ونركز على امتحاناتي. اختار أكوا فينا وخذ الوقت الأساسي.
11: أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز الرابعة.
12: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا، في محاولة لطمأنة المخاوف اللبنانية من احتمال تدخل سوري، زور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت اليوم، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اللانية لدمشق في التدخل عسكريا في لبنان، ناقلا له دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. الشيباني وفي ثاني زيارة له إلى بيروت منذ توليه منصبه التقى خلالها مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس مجلس وابن به باري حليف حزب الله، حيث أبدى انفتاحا على لقاء مع الحزب المدعوم من إيران مستقبلا. في سوريا قتل اليوم 5 أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى قرب القصر العدلي وسط العاصمة دمشق، وفق ما أفادت السلطات السورية في حادثة نادرة منذ وصول السلطات الانتقالية إلى الحكم. قاريا أودى وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأكثر من 400 شخص حتى الآن، فيما تأكدت إصابة في كيسانكاني كبرى مدن شمال شرق البلاد الواقع على بعد نحو 600 كيلومتر من بؤرة التفشي وفق آخر حصيلة رسمية صدرت اليوم. وفي المجموع سجلت في جمهورية الكونغو الديمقراطية 438 وفاة و1406 حالة إصابة، أي بمعدل وفاة بلغ 31.2% بحسب أرقام المعهد الوطني للصحة العامة. منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم بدء تجربة سريرية لعلاجين لفيروس إيبولا في البلد. في المغرب وفي العلاقات مع الجار الشمالي إسبانيا، استقبل اليوم المدير العام للأمن الوطني والمراقبة الترابية الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليس بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، والذي يجري زيارة عامة للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. وتتويجا لهذه الشراكة الأمنية شهد هذا اللقاء إقامة مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. إسبانيا. نبقى في المغرب حيث صدق اليوم مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. قدمه وزير العدل القانون. حسب الحكومة يهدف لترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 1622 المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. كما صدق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. تم تعيين يحيى عكاش مديرا للتشغيل، وعلى مستوى الوزارة المنتدبة دار رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تم تعيين محمد أمين الحرش مديرا عاما للانتقال الرقمي. مجلس الحكومة صدق كذلك على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. قدمه وزير الداخلية ويستهدف تحويل المندوبية إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالية. ختام الموجز مستمعين، بقية رفقة متعلي باقي برامج إذاعة ميديا أتمنها لكم لحظات، وتلتقون الزميل حكيم تميم في لوتخ ماتش. إلى اللقاء.
13: وقع الرئيس
14: مجلس النواب
15: سوني اليورانيوم.
16: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
17: للشأن المغربي،
16: نحلل
17: مع من تتحاور
16: ونقدم اليوم الخبر كما هو
18: على قناة ميديا تيفي.
16: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية

0: تغطيات جديدة.
1: عشر سنين، عشر دورات ديال القرب والفرص اللي كتجمعنا عام ورا عام مع العمران. شحال من حلم ولا حقيقة حيت كيجمعنا بكم.

0: Leïla, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares déjà les cartons? On vient à peine de visiter la maison qu'on veut acheter.
1: Justement, avec Crédit du Maroc, on a une réponse définitive en 2 jours. Et le déblocage du crédit en 2 semaines. Donc je ferais mieux de prendre de l'avance sur les affaires des enfants. Il y a beaucoup à faire.
0: Tu as raison. Je commence par mes affaires ou la télé?
2: Avec le crédit immobilier de Crédit du Maroc, vous êtes déjà chez vous. Votre accord définitif en 2 jours. Le déblocage en seulement 2 semaines. Crédit du Maroc, vous d'abord. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا، في محاولات لطمأنة المخاوف اللبنانية من احتمال تدخل سوري، يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت اليوم، حيث أكد لرئيس اللبناني جوزيف عون أن لا نية لدمشق في التدخل عسكريا في بلاده، ناقلا له دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. الشيباني وفي ثاني زيارة له إلى بيروت منذ توليه منصبه التقى خلالها مسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري حليف حزب الله، حيث أبدى انفتاحا على لقاء مع الحزب المدعوم من طرف إيران مستقبلا. في سوريا

0: قتل اليوم 5 أشخاص على الأقل، وأصيب عدد آخر جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى قرب القصر العدلي وسط دمشق، وفق ما أفادت السلطات السورية في حادثة نادرة منذ وصول السلطات الانتقالية إلى الحكم. في هجوم غير مسبوق قصفت روسيا فجر اليوم كييف بسيل من المسيرات والصواريخ ملحقة أضرارا جسيمة بمباني سكنية ومتسببة بمقتل 17 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ ومسؤول أوكرانيون. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي طالب من الولايات المتحدة برخصة تتيح له تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، مشددا على أن كييف سترد بكل تأكيد على هذا الهجوم الدامي. في المغرب والعلاقات مع الجارة الشمالي إسبانيا، استقبل اليوم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. اللقاء شهد إقامة مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بجهود هذه الأطر في تدعيم التعاون الأمني النموذجي بين البلدين، خاصة في مجالات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. في المغرب دائما، صدق اليوم مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول، قدمه وزير العدل. القانون حسب الحكومة يهدف لترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16/22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. المجلس صادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمه وزير الداخلية، ويستهدف تحويل المندوبية إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني قدمه وزير الداخلية. انطلقت بالجزائر اليوم الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني في استحقاق دعي له نحو 25 مليون ناخب، وتشكل نسبة المشاركة فيه تحديا كبيرا للسلطة في ظل نقص الحماسة الكبيرة الذي أبداه الجزائريون لتجاه هذه الانتخابات. وكانت آخر انتخابات قد شهدت أضعف نسبة مشاركة في تاريخ البلاد حيث لم تتعدى 23% فقط. وتميزت الانتخابات الحالية برفض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نحو ثلث القوائم المترشحة تحت مبررات عدة أبرزها المال الفاسد كما ذكرت وسائل إعلام محلية. نختم بالرياضة وكرة القدم. ومنافسات كأس العالم اليوم يبحث عدد من المنتخبات عن التأهل إلى دور الثمن من خلال مباريات إسبانيا في مواجهة النمسا، البرتغال تنازل كرواتيا، والجزائر تقابل سويسرا. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعة لباقي برامج إذاعة تامدة، أتمنها لكم لحظات، وتلتقون زميلة أمنة في أنفوزيون. إلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: أكوافينا نقسم الصوديوم، وهذا الشيء كيعني أنها كتعطينا بلوس ديتغاتاسيون لو كور ديالنا وحتى التوازن. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.
3: Certaines entreprises s'adaptent au changement, d'autres le devancent. Certaines suivent les tendances, d'autres les créent. Certaines regardent le marché, d'autres le dominent. Parce qu'avancer, ce n'est pas seulement suivre le mouvement, c'est imaginer ce qui vient après. Pour ceux qui regardent plus loin, une nouvelle génération arrive. Thanks by CaixaBank. 1er juillet 2026, Tanger.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: نرحب بكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. نقاش الحصاد حديث فيه اليوم عن الرأي المقدم أمس من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تشغيل الأطفال بالمملكة وأبرز ما جاء فيه. قصة اليوم عن اللاعب المغربي عيسى ديوب الذي خطف الأضواء بهدف التعادل الذي سجله للمنتخب المغربي أمام هولندا في كأس العالم ليرقيه المغاربة إلى رتبة جنرال. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من بروكسل التي تسعى للتكيف مع واقع مناخي جديد يطبعه الحر الشديد وحاجة القارة للتبريد حماية للساكنة دون الإخلال بمسار التحول نحو الطاقة النظيفة. وفي نافذة كتاب في دقيقتين نتعرف اليوم رفقة شكري البكري على كتاب طوق الحمامة أحد أبرز المؤلفات العربية التي تعرضت للحب ومظاهره وأسبابه للعلامة ابن حزم الأندلسي. بضع دقائق تفصلنا مستمعين عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله.
3: الحال غادي يكون صافي ومشمش في شمال الخط تندرارا عرباط بحال حتى في جنوب العيون، أما في المناطق الأخرى الحال مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا ويمكن يعطي شي رعدات مشتية في الخض النهار بسوس مسا والأطلس الكبير. الريح غادي صوت شرقي تقريبا في عامة النواحي ما عدا في السول الغربية سوس والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت غربي، القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% في جل النواحي وما معدية شوية 45% إلا في الريف والمنطقة الشرقية وكذلك في السواحل الصحراوية. الحرارة وسط النهار ما زال طلعة بالمعقول في جل المناطق ما بين 23 و 42 درجة في واد الدهب، ما بين 27 و 32 درجة في الريف، ما بين 29 و 42 درجة في السوس والساقية الحمراء، ما بين 32 و 35 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 43 درجة في دكالة وناحية عبدة، ما بين 34 و 42 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 36 و 41 درجة في تافيلات، ما بين 37 و42 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 38 و43 درجة في ناحية الحوز، ما بين 39 و45 درجة في اللوكوس، 41-42 درجة في ناحية سايس، 43-44 درجة في ناحية الشوية، 44-45 درجة في ناحية تادلة، و46 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الدبانات السيراتيت غادي تلقى منها وتكاثر بزاف ويمكن تدير خسائر كبيرة، شجر الكليمونتين والنافيل والصناف البكرية ديال الماندارين، واخا في الحقيقة القشرة ديال الغلة مازال قاصحة عليها باش تقبها وتدخل فيها البيض ديالها لداخل ديال الحب، ولكن خاص كيف ما كان الحال نراقبوها ونتبعوا التكاثر ديالها لا تمشي تغفلنا وتهلك شي غلة إلا بدأت تطيب شوية، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة مساء موعد النشرة المغاربية. النشرة المغربية من إعداد وتقديم نهى يوسف. نهى مساء الخير.
4: مساء الخير أمين، أهلا بكم مستمعينا. بداية هذا الموعد الإخباري من الجزائر، وسط رهان السلطة الحاكمة على تجديد شرعية المؤسسات انطلقت اليوم الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني في اقتراع دعي له نحو 25 مليون ناخب، يأتي بعد حملة انتخابية وصفت بالباهتة وغابت عنها التعبئة الشعبية. التحدي الأبرز هذه الانتخابات يظل نسبة المشاركة بعدما سجلت تشريعيات العام 2021 أدنى نسبة عن للمشاركة لم تتجاوز 23%. عن رهانات هذا الاستحقاق وسياقه السياسي نستمع للشوقي بن زهراء الناشط الحقوقي والسياسي الجزائري تحدث من باريس لأيمن الأحمد.
5: أولا ما يجب أن نعرفه أنها تعرف أكبر عزوف انتخابي منذ توقيف المسار الانتخابي سنة 1992. العملية بدأت صباحا بتقريبا مشاركة تقريبا فقط القوات الأمنية، وهي صارت تقريبا عادة يعني خصوصا في الفترة الصباحية. نسبة المشاركة المعلن عنها على 10 صباح اللي هي 3.5% هي أقل حتى من سنة 2021، وهذه تبقى أرقام السلطة. نسبة المشاركة على الثانية زوال يعني تأخر الإعلان عنها، وهو عن وجود مؤشرات لعزوف انتخابي ومقاطعة تاريخية يعني للانتخابات التشريعية التي أصلا يعني حتى قبل انطلاقها المواطن الجزائري حرم حتى من أنه يختار بين المترشحين، لأنه ليست فقط قضية النتائج وما يحدث في الصناديق، لكن تم إقصاء المرشحين الذين لا يدخلون في إطار السلطة باسم مادة هي المادة 200 خصوصا في فقرتها السابعة التي فيها فقرة مطاطية تمنع كل من يشتبه في وجود علاقة لهم بالمال العام بالمشاركة أصلا في هذه العملية الانتخابية، وهي طريقة لكي يكون البرلمان القادم هو برلمان 100% متحكم فيه من طرف السلطة السياسية لتمرير المشاريع القادمة، وربما يعني من أهمها محاولة تمرير عهدة ثالثة للرئيس المعين عبد المجيد تبون.
4: الحديث عن الانتخابات ينقلنا إلى تونس، حيث استعرضت مكونات من المجتمع المدني والسياسي خلال ندوة صحفية اليوم تفاصيل مسار الدعاوى القضائية والطعون المرفوعة ضد تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأكد المشاركون في الندوة أن الطعون تستند إلى خروقات قانونية بارزة، من أهمها وجود 4 أعضاء منتهي الولاية داخل التركيبة الحالية للهيئة، معتبرين أن الطعون القضائية تهدف إلى تحصين المسار الانتخابي وضمان استقلالية المؤسسة المشرفة على الاستحقاقات المقبلة. الآن إلى المغرب، حيث صادق اليوم مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. قدمه وزير الداخلية. مشروع القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من خلال تحويلها إلى هيئة حكامة جيدة. وبحسب بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذه الهيئة تتولى فضلا عن مهام إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، تتولى القيام بمهام جديدة تتمثل في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، اعتمادا على معايير مضبوطة ووسائل حديثة للتتبع والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والترابي في إطار ممارسة المهام المسندة إليها. عن دواعي إصلاح المندوبية السامية للتخطيط ورهاناته نتابع توضيحات محمد جدري مدير مرصد العمل الحكومي من الرباط، اتصل به أيمن الأحمد.
6: المملكة المغربية تتوفر اليوم على رؤية اقتصادية واضحة المعالم، اللي هي رؤية 2035، اللي الهدف الأساسي ديالها هو أننا نضاعف الناتج الداخلي الخام ديالنا من 130 مليار دولار سنة 2021 إلى أكثر من 260 مليار دولار سنة 2035. ما يمكن لناش نحقو هاد المؤشرات هذه إلا بواحد الالتقائية ديال السياسات العمومية ديالنا، باش يولي عندها واحد الأثر مباشر على الاقتصاد. باش نوصلوا لهذا المبتغى هذا ضروري خصنا واحد المؤسسات العمومية اللي كتقوم بالدور ديالها، بحال المندوبية السامية للتخطيط اللي كان صاحب الجلالة أكد في أحد الخطابات دياله على ضرورة الإصلاح المندوبية السامية للتخطيط، باش أنها تمشي إلى ما هو أكثر مما هو بحثي وهو أكاديمي، باش أنها تولي كتوفر واحد المجموعة ديال المؤشرات من أجل تتبع وتقييم أثر السياسات العمومية على أرض الميدان. بالأكثر من ذلك أن مجموعة من القطاعات الوزارية يمكن لها تأخذ هذه المؤشرات ديال المندوبية السامية للتخطيط من أجل يعني تحسين الجودة ديال تنزيل السياسات العمومية على أرض الميدان، لأن الرهانات كبيرة بالنسبة للمملكة المغربية من هنا إلى 2035.
4: نواصل من مقر المديرية العام للأمن الوطني بالرباط، فيها استقبل اليوم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اللواء لويس بالايز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

الزيارة تجسد من جديد المستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بين الرباط ومدريد، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. وتتويجا لهذه الشراكة الأمنية

0: حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة أبرزها حظر ممارسة أي نشاط سياسي على العسكريين، وأيضا تشديد العقوبات على حالات الهروب من الخدمة وإفشاء السر المهني. تفاصيل وأوفى عن هذه الإصلاحات وجديد هذين القانونين مع سيدي محمد ولد بالعمش الصحفي والمحلل السياسي من نواكشوط، حاوره أيمن الأحمد.
1: الجديد في هذا القانون أنه يحدد فترة الاحتياط التي كانت يعني يحافظ عليها 5 سنوات، ولكن يضيف لها ميزة أنه أيضا يمنع خلال فترة التقاعد هذه بعد تقاعد الضابط الأعلى ابتداء من رتبة اللواء فما فوق، يعني يحظر عليه ممارسة السياسة طيلة 5 سنوات. وبالتالي قرئ هذا القانون كأنه إبعاد الجيش عن ممارسة السياسة في موريتانيا. القانون الآخر يتعلق بتنظيمات الجنود وضباط الصف وغير ذلك وباقي أصحاب الرتب، وتم استعداد بعض الرتب في الجيش، وبالتالي الآخر تنظيمي بحث وإنشاء إصلاح بعض الإشكالات الفنية المتعلقة بالمصادر البشرية العسكرية، ويعني ليس فيه ما يثير جدا. القانون الثاني المتعلق بحظر السياسة على الضباط هو الذي مثار جدل في موريتانيا، وهو كخلاصة هو يعني إبعاد الجيش عن السياسة بشكل نهائي.
0: الآن إلى الصفحة الرياضية، سنتحدث عن الجولة 29 من البطولة المغربية الاحترافية لكرة القدم. انطلقت قبل لحظات بثماني مباريات والمنافسة على اللقب مشتعلة. يوسف الشاطر.
2: بكل تأكيد نهى، بداية بمباراة المغرب الفاسي والكوكب المراكشي التي تشد الانتباه، بما أن الماس هو المتصدر بفارق نقطة واحدة عن الجيش الملكي قبل انطلاق هذه الجولة. المغرب الفاسي يعول على جاهزية خط هجومه ونجمه سفيان بن جديد الذي وقع 20 هدفا خلال هذا الموسم أمام خصم يبدو في أفضل الظروف. الكوكب الذي استعاد الكثير من عافيته تحت قيادة المدرب هشام الدمعي. المباراة تعرف التعادل السلبي بعد 6 دقائق من اللعب، والتعادل السلبي تقريبا في جل المباريات الأخرى. الجيش الملكي يتعادل أمام النادي المكناسي وهو الفريق الأكثر انتظارا لعثرة من الماس. نادي البركان أمام الوداد مباراة مهمة بالنسبة للفريق البركاني من أجل التأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل. نتيجة سلبية أيضا بعد 10 دقائق من اللعب، والرجاء يتعادل أمام حسنية أكادير سلبا. وفي هذه الأثناء نهند المكنسي يسجل الهدف الأول في مباراته أمام الجيش الملكي، وهذا خبر يسر كثيرا أنصار المغرب الفاسي. على العموم التعادل السلبي في جميع المباريات باستثناء تقدم النادي المكنسي على الجيش الملكي والأولمبيك أسفي على أولمبيك تشيرا.
0: ربما يوسف ينتهي المطاف بهدية من مدينة مكناس لجيرانهم في فاس. إذن سنتابع طبعا نتائج هذه الجولة في نشرتنا الإخبارية اللاحقة. شكرا لك يوسف الشاطر.

0: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك أوف أفريكا.
2: مع بانك أوف أفريكا تيمك هي الحل.
3: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
4: دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي قدمه حول تشغيل الأطفال بالمغرب لاعتماد سياسة عمومية وطنية مندمجة للقضاء على هذه الظاهرة ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل الأطفال دون سن 16، مع ربط برامج الدعم الاجتماعي للأسر الهشة بانتظام أبنائها في الدراسة أو التكوين وإرساء مسارات قانونية وآمنة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة نحو التكوين والتدرج المهني. الموضوع نطرقه اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش نستضيف اليوم عبد الله السوسي رئيس جمعية أمان لحماية الطفولة متحدثا من تارودانت. أهلا ومرحبا سيدي الكريم.
5: أهلا ومرحبا بكم وأهلا بالمستمعين الكرام.
4: أهلا بك سيدي. ومعنا أيضا على الخط الأستاذ سعيد بالفقيه الأكاديمي وعضو المجلس الإداري لمنظمة بدائل لحماية الطفولة. مرحبا بك سي بالفقيه.
6: أهلا وسهلا سي أمين، مرحبا بك وضيفك الكريم وبكل المستمعين الكرام.
4: أهلا بكم معنا. أبدأ معك هذا النقاش سي بالفقيه، يعني المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دعا إلى اعتماد سياسة صارمة للقطع مع ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب، لكن رغم ذلك نجد قطاعات بعينها ربما ما زالت تستغل هؤلاء وعلى رأسها القطاع الفلاحي. كيف نقارب بداية رأي المجلس وفي نفس الوقت الأخذ بعين الاعتبار الهشاشة التي تكتنف هذا القطاع ككل؟ وطبعا نتحدث مثلا عن استغلال العائلات لأبنائها في الأنشطة الفلاحية وغير ذلك.
6: نعم، ممتن مرة أخرى للدعوة في أمين. فقط أنا بغيتنا أثمن عاديا يعني انخراط المجلس كمؤسسة من مؤسسات الحكامة المغرب للإداء برأيه في هذه القضايا ومن بين هذه القضية التي هي موضوع حديثنا هذا اليوم. طبيعة الحال كما جاء في ذكرك في أمين أنه تشغيل الأطفال مثلا كنموذج في القطاع الفلاحي، فأعتقد بأن موقف المجلس هنا هو جاء يعني مغلف بمنطق حقوقي صارم. لماذا؟ لأنه أعتقد بأن هناك استحضار للالتزام الدولي والدستوري للمغرب، خصوصا أن المغرب يعني من الدول الموقعة على اتفاقية منظمة العمل الدولي لتجرم تشغيل الأطفال دون السير القانوني. فبالتالي هذا الأثر التراكمي كيف سوف نقرأه في إطار التعاطي مع هذه الظاهرة، وأن تشغيل الأطفال يساوي مباشرة حظر مدرسي، مشاكل صحية، حظر كفاءة المستقبل، تكريس الفقر بين الأجيال. إذن المجلس في هذا الإطار يعني يرى أعتقد بأنه استثمار سلبي على المدى البعيد. هناك من يعتقد بأن تشغيل الأطفال هو استثمار، هو إسهام في خلق الثروة، إسهام في يعني جر المداخل على الأسرة، ولكن هو في حد ذاته هو أداء ذو أثر تراكمي سلبي ليس فقط على تلك الأسرة بنفسها ولكن على المجتمع بأكمله. لماذا؟ لأن هنا يعني نسلبه حق العيش ديال الطفولة دياله بشكل سليم، نسلبه مبدأ المساواة مع أقرانه. فالطفل في البداية في البداية هو مثلهم مثل باقي الأطفال في المدار الحضاري. فبالتالي لا يمكن أبدا أن نسير بسرعتين مع أطفال بلادنا بسرعة أنه هناك من يسر

0: يستثمر وهناك من يستغل. فبالتالي الاستثمار أولى من أن نستحضر منطق الاستغلال. فبالتالي هذا موقف يعني نثمنه ونتمنى أن يؤخذ به بعين الاعتبار بل بعين الصرامة وأخذ به في كل يعني مرحلة يعني إنتاج التشريعات القانونية الخاصة بهذا المجال.
1: طيب أنا حينما أتيت على ذكر القطاع الفلاحي تحديدا لأنه ورد في الرأي الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتقرير أو هذا الرأي نفسه الذي جاء فيه أن أيضا قطاعات أخرى تستغل وتلتف حتى على القوانين لتشغيل الأطفال ومن بين هذه القطاعات أيضا شركات النسيج. أحول هذا النقاش لك سي عبد الله السوسي، يعني المجلس تحدث أيضا عن ربط الدعم الاجتماعي للأسر بتمدرس الأطفال للحد من ظاهرة تشغيلهم، هل باعتقادك مثل هذه الدعوة من شأنها فعلا أن تقلص من دفع الأسر لأبنائها للعمل وهم دون السن القانوني طبعا؟
2: شكرا لكم مرة أخرى على الاستضافة. في الحقيقة هذه الدعوة سيكون لها أثر من طبيعة الحال، لكن وحدها لا تكفي لأن الموضوع ليس موضوع بنسانا بالشكل الذي نراه أو نقاربه. فتشغيل الأطفال خصوصا في المجال الفلاحي وهذا رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة ما زال يعني عدد الأطفال المتواجدين في الضيعات الفلاحية يعني كبير خصوصا في يعني الضيعات الغير المهيكلة يعني الضيعات الفلاحية التي يعني ليست في إطار الرقابة والتي بعيدة وصعبة الرقابة. وهنا لا بد من إشارة أن لاستجابة الأسر لا بد من إجراءات أخرى مواكبة، خصوصا لا بد من القيام بتعبئة وتحسيس يعني تحسيس من طرف يعني سواء المؤسسات القطاعات الحكومية على المستوى الترابي للأسر وللأطفال من أجل يعني فهم أثر تشغيل الطفل على سواء على الطفل وسواء على الأسرة. لابد كذلك من تقوية الجهاز الترابي المندمج وهذا من التوصيات المهمة التي جاءت في التقرير الذي نشكر المجلس على هذا التقرير الجيد وعلى التوصيات القوية التي جاء بها التي نتمنى من الحكومة ومن القطاعات الحكومية أن تأخذ بها، وهو كذلك تقوية الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة لإيجاد حلول اجتماعية ولإيجاد حماية اجتماعية يعني موازية لما يقوم به مفتشي الشغل والنيابة العامة من أجل الحد من هذه دائرة التشغيل. فما قامت ما اقترحه ليس كافيا، فأنا أرى أن لابد من إجراءات أخرى مواكبة ومصاحبة.
1: طبعا هو يعني المجلس ربما في رأيه قدم مجموعة من المقترحات وليس هذا فقط، هذا من باب الإشارة فقط. سي بالفقيه، يعني المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نبه أيضا إلى نقطة مهمة وتغيب عن متابعة المهتمين في الغالب، وهي استغلال الأطفال المهاجرين الأجانب في أعمال السخرة أو التسول أو غير ذلك، الأمر الذي يدفع طبعا في نهاية المطاف إلى ضرورة البحث عن حلول تضمن حقوق هؤلاء أيضا باعتبارهم كما ذكرت هامشا ربما غير مفكر فيه في السياسات العمومية في هذا الإطار.
0: نعم أمين، هذا موضوع كذلك هو في الحقيقة من ذي المواضيع اللي تشغل بال العدد من فاعلين في المجتمعين خصوصا المجتمع المدني، وهنا طبيعة الحال منظمة بدائل الطفولة والشباب هي من بين المساهمين في يعني إثارة الانتباه لهذه الإشكالية. هذه الإشكالية طبيعة الحال هي نابعة أولا قبل أن نتكلم عن من أين تنبع، فلا بد من التذكير أمين وأن المغرب بقيادة صاحب جلالة فهو يعتبر رائد من رواد الهجرة على المستوى الإفريقي طبيعة الحال في القيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة. هذا الجانب لابد أن نستحضر بأنه هي هذا يعني الهشاشة التي يعاني منها أولئك الأجانب، ف يعني سواء تحت عامل غير الاستقرار أو الفقر أو الجهل بالحقوق أو الخوف من التبليغ، فنجده بأن يتم استغلالهم في بعض السلوكات الغير مقبولة سواء في التسول المنظم أو الأعمال المنزلية الغير يعني المترشح بها في الورشة.

0: الصغرى وأحيانا حتى في الصغرى. وبالتالي هذا القانون كما قلت وغير هذا أو جانب أو كما قلت غير مفكر فيه، فهناك يعني أعتقد بأنه هناك فراغ قانوني أو فراغ تطبيقي على مستوى القوانين اللي كانت توفر عليها. فطبيعة الحال لابد من استحضار هنا مدونة الأسرة، مدونة الشغل، قانون التمدرس الإلزامي الذي يتحدث عن الطفل بصفة عامة. مثلا لما نتحدث عن دمقراطة التعليم، لا نتحدث عن دمقراطة التعليم موجهة فقط إلى الطفولة في المغربية، ولكن نتحدث عن دمقراطة التعليم عن الطفولة في المغرب، وهناك فرق كبير. لأن إذا تحدثنا على الطفولة المغربية فنحن يعني نقتصر فقط على الطفل المغربي، ولكن في المقابل لما نتحدث عن الطفولة في المغرب نتحدث عن كل الأطفال الذين يقطنون المجال الجغرافي في المغرب من طنجة إلى القويرة. فبالتالي لا بد من أن نضع هذه الجوانب هذه في من ضمن الأولويات السياسية العمومية.
1: طيب.
0: ينبغي أن تركز على الطفل يعني بصفة عامة وليس عن انتمائه العرقي أو أو الهويتي أو الجغرافي كما يعني كما نقصد في بعض الظواهر من هذا الجوانب. بالنسبة لل نعم إذا تحتي لي فقط بالنسبة للجانب جانب كبدائل أو كحلول أو كاقتراحات، لابد أن نراعي هنا المبدأ المصلحة الفضلى للطفل. تحدث عن الطفل الأجنبي من كواحد من الطفولة بصفة عامة. كذلك بالنسبة للأسر لابد أن نتحدث عن وضعية الإقامة. طبيعة الحال لابد من أنسانتها، والمغرب يعني الحمد لله غادي في الاتجاه هذا مع يعني مع الصرامة في احترام قوانين الوطن. طبيعة الحال ليس يعني يعني ذلك من باب البدغي الإعلامي، ولكن من باب المواطنة العابرة للحدود. هذه المواطنة كما لها من حقوق فهي لها واجبات، فبالتالي لابد من احترام قوانين الوطن، مقدسات الوطن، الأمن العام إلى غير ذلك. فبالتالي هذه الجوانب لابد أنها تكون داخلة في هذا
1: الفكرة واضحة
0: الأمور العام بهذه الجوانب.
1: طيب. نعم أستاذ. طيب سي سوسي، يعني المجلس اقترح أيضا اعتماد مقاربة مزدوجة تقوم على القضاء الكامل على تشغيل الأطفال دون سن 16 مقابل إرساء مسارات منظمة للتدرج المهني بالنسبة يعني للشباب أو المراهقين من 16 ل 18 سنة. طبعا نعلم جميعا أن ربما كثير من هؤلاء الشباب هم لا يرغبون أحيانا في متابعة دراستهم وينهجون مسار العمل. باعتقادك كيف يمكن معالجة هذه المسألة، ضمان تدرج مهني لهؤلاء دون حرمانهم مما لهم من حقوق سواء في التعليم أو حقوق بشكل عام؟
2: وصحيح نحن بشكل يومي كوحدة حماية الطفولة نتلقى تبليغات ونواكب أطفال في وضعية شغل، ومن بين يعني الأجوبة التي نتلقى من أطفال أنهم يريدون الانقطاع عن الدراسة ويعني اختيار مسار مهني. لكن الحقيقة هذا من بين الحلول نجد بعض الحلول، لكن بعض في بعض الأطفال لا نجد حلولهم على أرض الواقع، لأن كذلك ليس بسهل الولوج لهذه المسارات التكوين المهني وتكوين في التدرج. بعض الأحيان توقيت التسجيل في فترة سنة يعني تترك الطفل يعني ينتظر سنة حتى السنة المقبلة. المعايير التي تطلبها يطلبها التكوين المهني في بعض المهن، عدم توفر جميع المراكز التكوين المهني لجميع المهن التي يرغب فيها الأطفال للالتحاق بها، هذه بعض الإشكالات التي يعني تحد من هذا الجواب للأطفال، والتي نتمنى من تكوين تطوير هذه المسارات وتنويعها وتسهيل الولوج لها لجميع الأطفال للحد فعلا من ظاهرة السقوط والسقوط في التشغيل.
1: سي عبد الله سوسي، رئيس جمعية أمان لحماية الطفولة، كنت معنا من ترودانت، شكرا جزيلا سيدي الكريم على كل هذا الوقت وكل هذه التوضيحات.
2: شكرا لكم على الاستضافة مرة أخرى.
1: والشكر موصول أيضا للأستاذ سعيد بالفقيه الأكاديمي وعضو المجلس.

0: الإداري لمنظمة بدائل لحماية الطفولة ممتن لك سيد الكريم.
1: عفوا سي أمين، مرحبا، شكرا لكم.
0: فاصل قصير مستمعينا، ولنعود لمتابعة باقي فقرات هذا الحلقة.

0: par le Kawkab de Marrakech, 0-0. On dispute la première mi-temps.
1: Et c'est noté, Hakim Tamim. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Média.
2: بعد قليل في الحصاد القصة قصة مدافع ولد في فرنسا لكن جذوره ظلت دائما تمتد نحو المغرب في مدينة تولوز عام 1997 ولد عيسى ديوب لعائلة مغربية سنغالية وهناك بدأت رحلته الأولى مع كرة القدم
3: المدونة
4: هناك في المطبخ السياسي للأمم المتحدة تفسد توابل الأيديولوجيا وطموحات الدول والأفراد تفسد وصفة السلام في عملية التحضير للطبخة الأممية رائحة لا تخطئها الأنوف اجتماعات مغلقة قادة يتحدثون إعلاميون يراقبون تختلط كيمياء المواقف بعجين النوايا فتفوح رائحة القرارات في خلطة هجينة تقنع متذوقها بأن الحرب هي أم كل شيء
2: ميديا ريبورتاج
5: مع تصاعد الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في التكتل يحتدم الجدل في أروقة بروكسل حول كيفية الموازنة بين حماية السكان من قسوة المناخ عبر توفير التبريد اللازم والالتزام الصارم بأهداف خفض الانبعاثات الكربونية
2: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا

0: دي ان حصاد اليوم امين عزيماني.
1: خطف لاعب مغربي عيسى ديوب الأضواء بهدف التعادل الذي سجله للمنتخب المغربي أمام هولندا ليقود أسود الأطلس إلى مواصلة المشوار في كأس العالم 2026. ديوب أو الجنرال كما لقبه الجمهور المغربي دخل تاريخ كرة القدم المغربية بعدما اختار الانضمام إلى صفوف المنتخب وبات أحد أعمدتها. قصة عيسى ديوب يرويها لنا اليوم سفيان أمنحود.
2: في كرة القدم ليست كل الحكايات تروى بالأهداف، بعضها يكتب بالاختيارات، اختيارات قد تغير مسار لاعب وربما تغير وجه منتخب بأكمله، وحكاية عيسى ديوب واحدة من تلك القصص. قصة مدافع ولد في فرنسا لكن جذوره ظلت دائما تمتد نحو المغرب. في مدينة تولوز عام 1997 ولد عيسى ديوب لعائلة مغربية سنغالية، وهناك بدأت رحلته الأولى مع كرة القدم.

0: منذ سنواته المبكرة كان واضحاً أن الطفل يملك شيئاً مختلفاً، طول فارع وقوة بدنية وشخصية تتقدم سنه. دخل أكاديمية تولوز وهناك تدرج بهدوء وثبات حتى وصل إلى الفريق الأول وهو لا يزال في سن صغيرة. لم يحتاج إلى وقت طويل ليصنع مكانته، في عمر لم يتجاوز 20 حمل شارة القيادة، مشهد نادر في كرة القدم الفرنسية، لكنه كان دليلاً على النضج المبكر وعلى الشخصية التي تبنى قبل الموهبة أحياناً. في قلب الدفاع لم يكن عيسى مجرد لاعب يفتك الكرات، بل لاعب يقرأ المباراة قبل أن تبدأ معاركها. هدوء في التمركز، صلابة في الالتحام، وقدرة على قيادة الخط الخلفي بثقة كبيرة. هذا التألق فتح له أبواب إنجلترا عام 2018 في واحدة من أكبر صفقات النادي حينها، وهناك في أقوى دوري في العالم صقل شخصيته أكثر. مواسم طويلة، أكثر من 100 مباراة، وتجربة أوروبية رفعت من قيمته كمدافع يعرف كيف يعيش المباريات الكبرى. ثم جاءت محطة فولهام لواصل رحلته في الدوري الإنجليزي، لكن خارج الأندية كان هناك سؤال أكبر يرافقه دائما: أي قميص سيمثل؟ فرنسا كانت حاضرة، فقد حمل ألوانها في مختلف الفئات السنية وكان الطريق مفتوحا أمامه. لكن في العمق كان هناك صوت آخر، صوت الجذور. ثم جاء القرار واختار عيسى ديوب أن يمثل المغرب. اختار القميص الذي يحمل ذاكرة العائلة والبلد الذي ظل حاضراً في وجدانه رغم سنوات التكوين في أوروبا.
1: أنا سعيد وفخور بتمثيل المغرب والمشاركة في أول كأس عالم لي. إنه أمر جديد بالنسبة لي، ولكن كما قلت هو فريق ناجح للغاية. لقد وصلوا إلى نصف نهائي كأس العالم الأخير وتوجوا بلقب كأس أمم إفريقيا، لذا أنا فخور جدا بكوني جزءا من هذا الفريق.
0: وفي كأس العالم عام 2026 جاءت لحظة اختصرت هذا الاختيار كله. أمام هولندا وفي الوقت البدل الضائع ارتقى عيسى وسجل هدف التعادل، هدف لم ينعش المباراة فحسب، بل جعل اسمه يكتب في ذاكرة الجماهير المغربية. لم يكن القرار مجرد خطوة رياضية، بل لحظة انتماء. واليوم عيسى ديوب، أو الجنرال كما يلقب، ليس مجرد لاعب في كتيبة الأسود، بل صورة لاعب فهم أن بعض المسارات لا تقودك فقط إلى المجد، بل إلى المكان الذي تنتمي إليه حقاً.

0: Leïla, t'as fini ta valise? Parce que moi, je suis sûr que j'ai oublié un truc.
1: Tu n'aurais pas oublié d'activer le mode CFG par hasard?
0: Mais c'est quoi, le mode CFG?
1: Facile, Amine. Le mode CFG, c'est ma carte et mon appli CFG Bank. Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
0: Ah, c'est ça l'effet CFG.
1: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça. Ouvrez votre compte, on vous rembourse 510 dirhams sur vos achats payés par carte au Maroc et à l'étranger.
2: Midi 1, Hassad Oulian, Amin Azimari.
3: قبل نشرة السابعة نتعرف من جديد مستمعين على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسايس والماس وداخل منطقة سوس. درجات الحرارة 27 درجة بالصويرة، 29 بالعيون، 31 بأقادير وطنجة، 35 درجة بوجدة، 36 بكل من الدار البيضاء والرباط، 42 درجة بفاس، و43 تسجل بمراكش. بالجزائر أجواء غائمة جزئيا بساحل شرق عنابة وصحوة في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة ببجاية وقسنطينة، 29 بالجزائر العاصمة وعنابة، 31 درجة بوهران والتياريت، و41 تسجل بتمنراس. بتونس طقس غائم جزئيا إلى مشمس شمال ووسط البلاد وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة بطبرقة، 30 ببنزرت، 31 بالجربة والقصرين، 32 درجة بتونس العاصمة، و33 تسجل بصفاقس وسوسة. السابعة مساء، موعد النشرة الإخبارية المفصلة معك نهى يوسف. نهى مرحبا من جديد.
4: مرحبا أمين، أهلا بكم. هذه عناوين السابعة. موجة الحر مستمرة في المغرب تتواصل إلى نهاية الأسبوع مع درجات حرارة قد تصل إلى 46 مئوية، ووزارة الصحة تدعو المواطنين إلى الحذر من مضاعفات هذه الموجة وتوجه مجموعة من الإرشادات الوقائية. ألسنة اللهب تلتهم غابات الجنوب الفرنسي، الجفاف والرياح يزيدان الوضع تعقيدا، ومئات الإطفائيين يكافحون في مواجهة النيران. واشنطن وطهران تواصلان اختبار التهدئة، تقدم حذر في محادثات الدوحة غير المباشرة مع إرساء قناة اتصال لمراقبة تنفيذ التفاهمات وترقب للجولة المقبلة.

0: على مسار ترميم العلاقات السورية اللبنانية، وزير الخارجية السوري يجري ثاني زيارة له إلى بيروت، والبلدان يوقعان على إحداث لجنة مشتركة لتعزيز الشراكة والتعاون الثنائي. بريطانيا تطوي صفحة التبني القسري المخزي في خطوة غير مسبوقة. اعتذار رسمي من رئيس الوزراء كير ستارمر عن عمليات التبني القسري التاريخية في إنجلترا وويلز في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. بداية عرض السابعة الإخباري من المغرب، ونواصل اهتمامنا بالحالة الجوية مع موجة الحر المستمرة بالمملكة. نشرة إنذارية جديدة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد، وذلك اعتبارا من اليوم وإلى غاية الأحد القادم. ومع موجة الحر المتواصلة هذه، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها اليوم المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة. مزيد من المعطيات والإرشادات الواجب اتباعها نتابعها مع الدكتورة فدوى رحاوي، رئيسة قسم الأمراض غير السارية بمديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. اتصل بها أيمن الأحمد.
1: تعرض لدرجة حرارة مفرطة قد يؤدي إلى الجفاف، قد يؤدي للإجهاد الحراري، ضربات الشمس، يقدر يتفاقم بعض الأمراض سوتو عند بعض الفئة اللي أكثر عرضة للمضاعفات مثل كبار السن، الرضع، الأطفال الصغار، نساء الحوامل، والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كداء السكري، داء ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والشرايين، الناس اللي كيعاني بسرطانات ولا من الفشل الكلوي، وأيضا الناس اللي كيعملوا في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس. ولهذا وزارة الصحة توصي بالأكثر من شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور عن العطش، خصوصا عند الناس الكبار في السن والناس اللي عندهم بعض الأمراض، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصا بين الساعة 12 والرابعة بعد الزوال، ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، الحفاظ على برودة المنازل بإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات الحر وتهويتها خصوصا في الصباح الباكر ولا في المساء، تجنب القيام بمجهود بدني كبير خلال فترات ارتفاع الحرارة، وفي حالة ظهور بعض الأعراض مثل ارتفاع شديد في الحرارة، الصداع، الدوار، الغثيان أو اضطراب في الوعي، يجب التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية.
0: أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالنموذج المغربي في التدبير الغابوي، معتبرة أنه يجمع بين حماية الغابات والتنوع البيولوجي والتنمية المحلية مع تعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، غير أن تحديات تغير المناخ تظل ماثلة في أكثر من منطقة في الضفة الشمالية للمتوسط من بينها فرنسا، حيث أججت موجة الحر والرياح القوية حرائق غابات واسعة في الجنوب أتت على مئات الهكتارات وأجبرت مئات السكان على إخلاء منازلهم. وقد حشدت السلطات مئات من عناصر الإطفاء وطائرات متخصصة لمحاصرة الحريق الذي لا يزال خارج السيطرة الكاملة. التفاصيل مع مراسلنا من باريس علي الشقوري.
2: جنوب فرنسا تحت وطأة النيران مجددا، حرائق عنيفة عدة تجتاح مقاطعات إيغو وأود وبوجدغون، فيما لا يزال الحريق الرئيسي الذي اندلع يوم الأربعاء خارج نطاق السيطرة. كولونيل بول بيرجي المسؤول عن عمليات الإطفاء في إقليم أود:
3: لا تزال لدينا مساحات يتعذر الوصول إليها حتى الآن على الجناحين الأيسر والأيمن، لذلك يستمر الحريق في التوسع، وقد تم وضع المعدات لإيقافه بمجرد أن يصبح في النطاق، ولكن مع ذلك لم تتم السيطرة على الحريق بعد.
2: كإجراء احترازي أجلي 2100 مصطفى من 6 مخيمات استجمام للحد من انتشار النيران، عبأت إمكانيات ضخمة إذ يتواجد 900 رجل إطفاء في الميدان مدعومين ب 85 آلية وثلاث طائرات من طراز كنداغ وأربع مروحيات قاذفة للمياه. هذه الحرائق شهدت لأول مرة استعمال طائرات مسيرة لنقل المعدات إلى أماكن وعرة. إميل جونفوا رجل إطفاء:
4: تمكنا من تشغيل مسيرة الرفع لأول مرة على مستوى العمليات الميدانية، قمنا بنقل كمية كبيرة من المعدات لزملائنا لتجنبهم مشقة تسلق المرتفعات، فقد كان أمامنا فارق ارتفاع يتجاوز 300 متر وأكثر من

0: سعى من السير للاقتراب، وبالتالي فقد أتاح لهم ذلك تجنب اجتياز هذا المنحدر.
1: هذه الحرائق تفاقم من حصيلة وطنية حرجة، فقد التهمت النيران أكثر من 8000 هكتار في فرنسا منذ بداية الموسم، منها أكثر من 1000 هكتار خلال يوم الأربعاء فقط، رقم يتجاوز ما سجل خلال صيف عام 2024 بأكمله. علي الشقوري من باريس لميديا.
2: في فرنسا دائما وارتباطا بموجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الغرق إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 من يونيو الماضي، وفق ما أفادت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية اليوم، واصفة هذا الرقم بالمقلق. نفتح الآن ملف الشرق الأوسط. اختتمت أمس إيران والولايات المتحدة جولة من المحادثات غير المباشرة في الدوحة وسط حديث عن تقدم إيجابي في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. الجولة أفضت إلى الاتفاق على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي خروقات محتملة، كما تناولت ملف الأصول الإيرانية المجمدة وترتيبات مضيق هرمز، فيما أرجئت مناقشة القضايا الأكثر حساسية وفي مقدمتها البرنامج النووي إلى جولات لاحقة. بينما أكد الوسطاء استمرار المسار التفاوضي بعد مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، يبقى الهدوء الميداني هشاً. أي قراءة لهذه الجولة وما رشح عنها من قرارات بعض عناصر الإجابة مع حسان القطب رئيس المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات من بيروت، حاوره أحمد أيمن الأحمد.
3: ورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية هي مجرد

0: لحفظ النظام بدل أن ينهار وينتهي، والبعض يريد الاستمرار في عملية رعاية المشروع الإيراني الذي كان قائما أيام الخميني والخامنئي. لذلك ما نراه الآن من عملية فتح مكتب للتنسيق أو للتواصل الدائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مصلحة إيرانية أكيدة، لأنه يخدم استقرار اقتصاد إيران التي بدأت تشعر بأنها قادرة على تصدير النفط نتيجة الضغط الأمريكي الذي ضيق الحصار على إيران. لذلك إيران تستفيد من هذا الموضوع، وقد اعترف قالبه أن بعد رفع الحصار الأمريكي استطاعت إيران تصدير 40 مليون برميل من النفط، بينما كانت في السابق تستطيع تصدير برميل نفط واحد.
1: نواصل أنباء المنطقة من بيروت. بعد أشهر من بدء طي صفحة الماضي بين دمشق ولبنان، جاءت ثاني زيارات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى البلاد لتكرس هذا المسار، جولة شملت الرؤساء الثلاثة وعددا من القيادات السياسية والروحية اللبنانية، حملت رسائل طمأنة بعدم وجود أي نية سورية للتدخل في الشأن اللبناني، وانتهت بتوقيع لجنة عليا مشتركة لفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين. تفاصيل الزيارة وأبرز محطاتها ضمن روبورتاج مراسلنا من بيروت خالد زين الدين.
2: الوزير الصديق أسعد الشيباني
3: قلبا وقالبا مع لبنان، كلمات اختصرت زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى بيروت. قال الرجل ما يطمئن لبنان، التقى الرؤساء الثلاثة وشخصيات مركزية في المشهد السياسي، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.
2: والمهم فيها هي بتدلل على العمل السريع اللي يعني نحن قمنا فيه لإعادة إرساء العلاقات بين لبنان وسوريا على أسس علاقات من دولة لدولة.
3: ووزير الخارجية السورية أسعد الشيباني
4: تأتي هذه الزيارة الثانية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان حكومة وشعبا، والذي يوسخ لعلاقة مستدامة وعلاقة صحية بين البلدين.
3: الزيارة لافتة في الشكل والمضمون.
5: في التوقيت تأتي بعد الكلام عن تدخل عسكري سوري في لبنان.
3: الصحفي اللبناني اسكندر خشاش متحدثا لميديا.
5: في المضمون بدت وكأنها رسالة تطمينية أن سوريا الجديدة تختلف عن سوريا القديمة، وهي لم تقدم على التدخل في لبنان.
3: ما دلالات زيارة شيباني لرئيس مجلس النواب اللبناني حليف حزب الله نبيه بري؟
5: بدأ واضحا من خلال زيارة الوزير شيباني إلى الرئيس بري أن سوريا تخلت عن أحقاد الماضي، وهي باتجاه فتح صفحة جديدة مع لبنان واللبنانيين.
3: الزيارة شهدت توقيعا لاتفاقية بين الحكومتين اللبنانية والسورية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
1: اهتزت العاصمة السورية دمشق اليوم عن انفجار داخل أحد المقاهي بمنطقة الحجاز خلف 6 قتلى و22 جريحا. مصدر أمني سوري نفى في تصريحات لإحدى القنوات المحلية ما يشاع حول وجود عملية انتحارية أدت إلى وقوع الانفجار، مؤكدا أن الأمر يتعلق بعبوة ناسفة. ضمن باقي أبرز الأنباء الدولية هذا المساء، لقي ما لا يقل عن 21 شخصا مصرعهم في العاصمة الأوكرانية كييف إثر هجوم جوي روسي فجر اليوم، هو من بين الأضخم الذي يستهدف البلاد. الكرملين أعلن اليوم أن موسكو عازمة على مواصلة الضغط على أوكرانيا، وتوعد الرئيس الأوكراني في المقابل بالرد على الهجوم اليوم أو على هجوم اليوم، فيما أكد مسؤول أمريكي أن رئيس دونالد ترامب يسعى إلى التوصل لاتفاق سلام ينهي ما وصفه بالقتل العبثي في أوكرانيا. ختام 7 من بريطانيا بعنوان الإنصاف ومحاولات مداواة جرح غائر. خطت بريطانيا خطوة شجاعة غير مسبوقة لطي واحدة من أحلك صفحاتها ما بعد الحرب العالمية الثانية. الحكومة قدمت اعتذارا رسميا هو الأول من نوعه عن سياسات التبني القسري التي جرد بموجبها زهاء 200,000 طفل من أمهاتهم العازبات منتصف القرن المنصرم. رئيس الوزراء كير ستارمر أقر صراحة بمسؤولية الدولة عن ممارسات وصفها بالوصمة لينهي عقودا من الممانعة السياسية ويفسح المجال لجبر ضرر العائلات المكلومة. تفاصيل القصة تأتيكم من لندن مع مراسلنا حميد الأزهري.
6: اعتذار رسمي ترافقه حزمة تعويضات بملايين الدولارات، كير ستارمر وقف أمام البرلمان ليدين تواطؤ الدولة في مأساة انتزاع آلاف الأطفال من أمهاتهم غير المتزوجات خلال أربعينيات وسبعينيات القرن الماضي. هي وصمة عار تلطخ جبين تاريخ

0: حين يقول ستارمر.
1: أقولها لكل شخص تأثر بهذه المأساة، نحن نعتذر لكم اعتذارا عميقا وصادقا. إلى الأمهات اللواتي قيل لهن إنهن غير صالحات لتربية أطفالهن، إلى اللواتي منعن من رعاية أطفال كنا يريدن بشدة احتضانهم وتربيتهم، وحملن هذا الفقد في قلوبهن لعقود طويلة.
0: آلاف القاصرات والأمهات العازبات زج بهن فيما سمي بدور الأمومة والطفولة، هناك انتزعت موافقتهن على التخلي عن أطفالهن تحت الإكراه. جودي بيكر إحدى هؤلاء أنجبت طفلتها وأجبرت على تركها.
2: كانت طفلتي نائمة لم تستيقظ أبدا، قالوا لي إنني سأنساها وستمضي الحياة وسأنجب أطفالا غيرها، لكنني لم أنسها، أنا أمها.
0: بعض الأمهات قيل لهن إن الطفل توفي بينما أعطي للتبني سرا. لامدئة حميدة لازاري، لندن.
3: ومن لندن نضع نقطة نهاية السابعة. أشكر لكم طيب متابعتها ووفاءكم لمديئة. الحصاد في المقابل لا زال متواصلا، وأعيد الكلمة الآن لك أمين عزيماني.
4: شكرا لك نهى، وحصادنا متواصل اللحظة بركن المدونة. بعد تجربة حربين عالميتين تضافرت عقول قانونية وسياسية وفكرية لتأسيس الأمم المتحدة، المنظمة التي أنشأها العالم لأجل العالم. ظلت فكرة حالمة خذلت مؤسسيها بشكل محزن. هل تتنكر الأمم المتحدة لروح ميثاقها؟ عنوان هذا الأسبوع من المدونة، وتوقعها سناء المسعودي.
5: سؤال لا يسكته تعاقب الليل والنهار، أيهما الأصل، الحرب أم السلام؟
6: We must learn to live together in peace.
5: الإجابة على هذا السؤال الذي لم يصمت يوما تركض وراءها عقول من ألف الغرفة النرويجية، هناك في المطبخ السياسي للأمم المتحدة، تفسد توابل الأيديولوجيا وطموحات الدول والأفراد، تفسد وصفة السلام. في عملية التحضير للطبخة الأممية رائحة لا تخطئها الأنوف، اجتماعات مغلقة، قادة يتحدثون، إعلاميون يراقبون، وفود تأتي وأخرى تغادر، تختلط كيمياء المواقف بعجين النوايا، فتفوح رائحة القرارات في خلطة هجينة تقنع متذوقها بأن الحرب هي أم كل شيء. من قلب المطبخ الأممي تفوح رائحة ملوحة تكفي لتجفيف كبرياء شعوب بأكملها. ثمة كثير من الحروب، ثمة كثير من الدماء تسيل، تختلط الأوراق على الطهاة والطباخين دون أن ينبعث أمل تذوق جواب ذلك السؤال الشجاع، أيهما الأصل، الحرب أم السلام؟
7: To see the situation of the Palestinians without us having hearts to do something.
5: في شجاعة تليق به كفنان عبقري رسم بيركروغ إجابة هذا السؤال، التقط ما لا يطوف بخلد صناع القرار الأممي في لوحته الزيتية التي تغطي جدار القاعة النرويجية بمقر الأمم المتحدة. يغوص هذا الفنان في نوازع العنف الكامنة بالنفس البشرية، يرسم كيمياء الدم القاتلة وهي تعري زيف منظمة أممية صارت عنوانا للخذلان. من المفارقات السوداء أن قدر العالم عالق بجدارية تزين المنظمة التي أنشأها العالم من أجل العالم، لوحة زيتية بامتداد 9 أمتار، وصفها الأمين العام الأممي السابق بان كي-مون بالخلفية لكل ما يدور في الأمم المتحدة. في جداريته التي تظل بلا عنوان رتب كروغ كل رموز الصراع في حياة البشر، فكك الإجابة على سؤالنا الشجاع، أيهما الأصل، الحرب أم السلام؟ بعشر لغات على حائط حجري بمقر الأمم المتحدة يطوف صدى الجواب على هذا السؤال المبصر.

0: Conference of the United Nations on International Organization.
1: في نص العبارة التي تزين حديقة التسامح بمنظمة الأمم المتحدة، يقول الميثاق الذي أخذته شعوب العالم على الأمم المتحدة: لما كانت الحروب تولد في عقول الناس، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام. هل تخون الأمم المتحدة روح ميثاقها؟ لو أمعنا النظر في هذا الميثاق سنعثر على خائن لم يمسك بعد، لكن هذا الخائن يعرف نفسه جيداً.
2: شكراً لك سناء. اللحظة مستمعينا، واصل حصدنا كالمعتاد بمساء الرياضة. مساء الرياضة اليوم يتجدد رفقتك يوسف شاطر. يوسف مساء الخير.
3: مساء النور أمين، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نسهل حديث مساء الرياضة بأخبار كأس العالم 2026، حيث أجرى المنتخب المغربي حصة تدريبية جديدة في هيوستن الأمريكية استعدادا لمباراة المغرب ضد كندا في ثمن نهائي كأس العالم. جاءت الحصة في استمرار للتحضيرات الخاصة بأسود الأطلس، والتي جاءت بعد وصول بعثة المنتخب إلى المدينة التي ستحتضن هذا الموعد الحاسم. معرفة الحصة مشاركة جميع اللاعبين في مؤشر مهم على جاهزية المجموعة رغم المجهود البدني الكبير الذي بذله رجال محمد وهبي خلال المباراة أمام هولندا. وتقام مباراة المغرب وكندا السبت بمدينة هيوستن ضمن دور ثمن النهائي من المونديال، وطبعا ستنطلق على الساعة 6 بالتوقيت المغربي. هذا رأي مدرب المنتخب الكندي جيس مارش في هذه المباراة، خصوصا بعد الأداء الرائع للمنتخب المغربي.
4: What you saw in Morocco was a team with a lot of self-belief. The team's been in a good way.
5: ما شاهدناه من المنتخب المغربي هو فريق يتمتع بثقة كبيرة بالنفس. الفريق يعيش فترة ممتازة، خاصة بعد تتويجه بكأس الأمم الإفريقية. ما يميز هذا المنتخب هو ثقته الكبيرة وإمكاناته الفنية العالية. نحن نتمتع بجاهزية بدنية جيدة، وتشير بيانات الأداء البدني لدينا أننا قطعنا مسافات كبيرة خلال المباريات، وأعتقد أننا أحسننا إدارة اللقاءات بشكل فعال.
3: طبعا مباراة المغرب كندا تثير الاهتمام في كأس العالم، وعلاقة بها أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لقيادتها، وسيساعد أوليفر في إدارة هذه المواجهة مواطنة ستيوارت بورت كمساعد أول، وجيمس ماينوارين كمساعد ثاني، في حين أنيطة مهمة الحكم الرابع للهولندي داني ماكيلي ومواطني هيسل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. نبقى في كأس العالم، حيث هدد لاعب وسط السنغال باب جاي بالتوقف عن اللعب مع المنتخب طالما بقي هذا الجهاز التقني على رأس المنتخب، وذلك في عقاب الخروج من دور 32 وفق ما نشره اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي. الأخبار الرائجة تشير إلى خلاف كبير بين باب جاي وبين مدرب المنتخب باب تياو، الذي يواجه استياء كبيرا من الجماهير السنغالية عقب هذا الخروج المخيب للأمال. في أخبار المونديال أيضا، يغيب لاعب خط الوسط البرازيلي لوكاس باكيت عن مواجهة النرويج في دور 16 من كأس العالم بسبب إصابة في فخذه. الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أكد هذا الخبر وأعرب عن أسفه لغياب هذا اللاعب المهم في خط وسط المنتخب البرازيلي عن هذه المباراة المهمة. طبعا البرازيل إلى حدود الساعة لم تصل إلى درجة الإقناع، خصوصا بعد الأداء المتوسط أمام منتخب اليابان في دور 32. ومن البرازيل إلى الغريمة التاريخية الأرجنتين، إذ سيخوض ليونيل سكالوني مباراته 100 مدربا لمنتخب الأرجنتين عندما يقوده أمام رأس الأخضر الجمعة في هذا الدور الجديد. محطة جديدة بالنسبة لهذا المدرب الذي جاء من العدم ليقود الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم ولقبين في منافسة كوبا أمريكا. ومنذ ذلك الحين يحظى ليونيل سكالوني بشعبية كبيرة وسط الأرجنتينيين وبثقة خصوصا من الأسطورة ليونيل ميسي. أخيرا يقترب يوليان ناغلسمان من مغادرة منصبه

مدرب المنتخب الألماني بعد خروجه المبكر من كأس العالم بحسب صحيفة بيلد. المرشح الأبرز لتدريب المنتخب الألماني هو يورغن كلوب الذي يعيش فترة راحة منذ انفصاله عن نادي ليفربول. طبعا الخروج المخيب مبكرا من كأس العالم كان له تبعات وغير خطط رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف الذي كان يود الاحتفاظ بناغلسمان حتى يورو 2028. نصل إلى برنامج اليوم. إسبانيا تواجه منتخب النمسا، مباراة في غاية التعقيد بالنسبة للمنتخب النمساوي وفي غاية الصعوبة أيضا بالنسبة لإسبانيا التي فشلت في إبراز كل مؤهلاتها خلال الدور الأول. عودة لامين يامال إلى اللعب بشكل طبيعي في التشكيلة الأساسية يعتبر خبرا سارا بالنسبة للمدرب لويس دي لافوينتي الذي يحتاج لرفع النسق. تشكيلة إسبانيا تعرف حضور ثلاثي برشلونة في خط الوسط، لامين يامال، داني أولمو وبيدري، لجانب باينا ورودري قائد هذا المنتخب، ويبقى المهاجم الوحيد هو أوير سبا لاعب نادي ريال سوسيتاد. مباراة هذا الدور تتواصل فجر الغد، البرتغال أمام كرواتيا والسويسرا تواجه الجزائر. نتحدث اللحظة عن كرة القدم المغربية ومباريات البطولة التي تتواصل في جولتها 29 الإثارة في مختلف الملاعب المغربية، بداية بملعب الشرفي في مكناس. النادي المكناسي يتقدم على الجيش الملكي بهدفين لواحد بعد 64 دقيقة من اللعب، وهذه مفاجأة من العيار الثقيل تخدم مصالح المغرب الفاسي الذي يتعادل أمام الكوكب المراكشي والذي يملك فرصة لحسم اللقب اليوم في حال حقق الانتصار. واستمرت خسارة الجيش الملكي أمام النادي المكناسي في باقي النتائج المسجلة. نهضة بركان يتقدم على الوداد الرياضي بهدف، رجاء الرياضي يتعادل سلبا أمام حسنية أكادير، التعادل الإيجابي هدف لمثله في مباراة نهضة زمامرة والفتح الرباطي، ثم اتحاد تورغا التعادل السلبي أمام اتحاد طنجة، اتحاد يعقوب المنصور أمام الدفاع الحسني الجديدية. نتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لمثلهما، وأولمبيك أسف يتقدم على أولمبيك تشيرا بهدف لمثله. طبعا المباريات جلها انطلقت على الساعة 6 بالتوقيت المغربي. وفي أخبار كرة القدم الإفريقية، كشف الاتحاد الإفريقي الخميس بشكل رسمي عن جدول مباريات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2026-2027، والذي يشهد انطلاق المنافسات في شهر شتنبر المقبل، على أن تقام مباراتي النهائي خلال الفترة بين 9 و31 من شهر ماي. وأبرز الكاف على موقع الإلكتروني أن منافسات دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية ستبدأ بإجراء الدورة التمهيدي في أيام 4، 5، و6 من شتنبر 2026، على أن تقام مباريات الإياب في الفترة من 11 إلى غاية 13 من الشهر ذاته. ودائما دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية هي فرصة بالنسبة للأندية المغربية من أجل التألق وخطف الأضواء. أخيرا في إنجلترا، سينتقل لاعب خط وسط المنتخب الإنجليزي إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي قادما من نوتنغهام فورست عقب عودته من كأس العالم، حيث يشارك رفقة المنتخب الإنجليزي. الصفقة تصل إلى 155 مليون دولار، وهذا رقم خرافي بالنسبة للاعب خط وسط سينتقل من نوتنغهام إلى مانشستر سيتي. بهذا نصل المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. طبعا مع مين عزيمان يعود بعد لحظات، وباقي فقرات حصاد ميديا.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: مع تصاعد موجات الحر غير المسبوقة واتساع آثارها الصحية والاقتصادية، تجد أوروبا نفسها أمام نقاش جديد يتجاوز حدود المناخ إلى صميم السياسات الطاقية. فبين الحاجة المتزايدة إلى التبريد لحماية السكان والتمسك بأهداف خفض الانبعاثات، تسعى بروكسل إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات التكيف مع الواقع المناخي الجديد واستمرار مسار التحول نحو الطاقة النظيفة. التفاصيل في روبورتاج مراسلنا ببروكسل سامح رمضان.
2: تحت وطأة موجات حر استثنائية وغير مسبوقة، تجد القارة الأوروبية نفسها أمام اختبار مناخي واقتصادي قاس وضع التكتل أمام معضلة حقيقية. هل أصبح التكييف ضرورة حيوية للبقاء أم عقبة طاقية تهدد مسار التحول الأخضر؟ فمع تصاعد الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في التكتل، يحتدم الجدل في أروقة بروكسل حول كيفية الموازنة بين حماية السكان من قسوة المناخ عبر توفير التبريد اللازم والالتزام الصارم بأهداف خفض الانبعاثات الكربونية. وفي هذا السياق تنظر المفوضية الأوروبية إلى هذه التداعيات لا بوصفها أزمة طارئة، بل دليلا قاطعا على تسارع أزمة المناخ، وفقا لكبيرة المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية باولا بينينيو.
3: Yes, we have seen that the last week's heat wave, which was pretty much unprecedented.
4: نعم، لقد شهدنا أن موجة الحر التي ضربت أوروبا الأسبوع الماضي والتي كانت غير مسبوقة تقريبا أدت إلى وفيات ومآس وخسارة أرواح وربما خسارة مبكرة لأرواح كان بالإمكان إنقاذها. وهذا يذكرنا بأهمية سياساتنا المناخية وأهمية التحول في مجال الطاقة وجميع المؤسسات والسياسات التي طرحناها، ولا سيما ما يتعلق بالتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري. لقد كانت هذه الموجة بمثابة تذكير صارخ بأهمية العديد من السياسات التي نعمل على تنفيذها. أما فيما يتعلق بأجهزة التكييف، فنحن نعلم أنه في كثير من الحالات تكون ضرورية لتحقيق مستوى مناسب من البيئة الداخلية يسمح للناس بالعمل والراحة.
2: وبينما تزداد الحاجة إلى وسائل التبريد مع اشتداد موجات الحر، تتمسك بروكسل بحدود صلاحياتها مؤكدة أن إدارة هذا الملف تبقى مسؤولية وطنية. فالمفوضية تضع الأهداف العامة والسياسات المناخية، لكنها تترك للدول الأعضاء والمستهلكين حرية اتخاذ القرار. وفقا للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنا كايسا،
4: أعتقد أن علينا أيضا النظر إلى حدود صلاحياتنا. فإلى أي مدى ينبغي للمفوضية أن تملي على المواطنين ما يجب عليهم فعله أو عدم فعله؟ وكما أشرتم، فإننا نعيش بالفعل أزمة المناخ، وما شهد

0: بدأناه الأسبوع الماضي ربما لم يكن سوى بداية لصيف طويل وصعب، لذلك فمن غير المستبعد أن يصبح هذا الموضوع محل نقاش على المستوى السياسي، وعندها سنتخذ الخطوات المناسبة إذا أشارت الدول الأعضاء إلى الحاجة إلى ذلك. لكن فيما يتعلق بأجهزة التكييف في المنازل الخاصة، فإن المفوضية لا تتدخل في إدارة تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.
1: لم يعد التحدي المناخي مقتصرا على خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، بل بات يشمل أيضا حماية السكان من آثار التغير المناخي المتسارع. وبين ضرورات التكيف مع موجات الحر، لتبدو أوروبا أمام معادلة تفرض إعادة تقييم سياساتها المناخية والطاقية. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية بروكسل.
2: نواصل حصادنا مستمعينا بالفقرة اليومية كتاب في دقيقتين، وكتاب اليوم طوق الحمامة في الألفة والألافة، وهو من أبرز الكتب العربية التي تعرضت لعاطفة الحب ومظاهره وأسبابها وأخبار المحبين، وترجم إلى العديد من اللغات العالمية. ألفه ابن حزم الأندلسي المتوفى عام 1464 للميلاد. كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
3: إنه أحد الكتب الأكثر فرادة في التراث العربي والإنساني، ويرجح أن ابن حزم ألفه ولما يبلغ 30، بعدما أحرق البربر قصره في قرطبة خلال الفتنة التي أدت إلى زوال الحكم الأموي في الأندلس ونشوء ممالك الطوائف. ألف ابن حزم كتابه طوق الحمامة في الألفة والألاف في استجابة لصديق طلب منه أن يصنف رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه وما يقع فيه وله على سبيل الحقيقة. فقسم ابن حزم رسالته على 30 بابا، منها باب علامات الحب وأعراضه وصفاته المحمودة والمذمومة، ثم أبواب المراسلة والسفير وطي السر والرقيب والواشي والوصل والهجر والوفاء والغدر والقنوع والسلو والموت. ويختم الرسالة ببابين، باب الكلام في قبح المعصية وباب في فضل التعفف، ليكون خاتمة إيرادنا وآخر كلامنا الحض على طاعة الله عز وجل. ويقول ابن حزم في ماهية الحب: إن الحب أوله هزل وآخره جد، دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله عز وجل. والحب داء عياء، وفيه الدواء منه على قدر المعاناة، وسقام مستلذ وعلة مشتهات لا يود سليمها البرء منها ولا يتمنى عليها الإفاقة، يزين للمرء ما كان يأنف منه ويسهل عليه ما كان يصعب عنده. ومن علامات الحب الإنصات لحديث المحبوب إذا تحدث وتصديقه وإن كذب. صنف ابن حزم كتابه طوق الحمامة في الألفة والألاف نزولا عند رغبة صديقه، لكنه ألفه بدم قلبه الذي ما زال ينزف لموت محبوبته نعم، التي يحدثنا عنها في باب البين. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح النهار. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل المرور لموجز الثامنة نتعرف من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسايس والماس وداخل منطقة سوس. درجات الحرارة 27 درجة بالصويرة، 29 بالعيون، 31 بأقادير وطنجة، 35 درجة بوجدة، 36 بكل من الدار البيضاء والرباط، 42 درجة بفاس، و43 تسجل بمراكش. بالجزائر طقس غائم جزئيا بالساحل شرق عنابة وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة ببجاية وقسنطينة، 29 بالجزائر العاصمة وعنابة، 31 بوهران وتياريت، و36 درجة تسجل بشلف. بتونس طقس غائم جزئيا إلى مشمس بشمال ووسط البلاد وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة بتبرقة، 30 ببنزرتة، 31 بالجربة والقصرين، 32 درجة تسجل بتونس العاصمة، و33 بكل من صفاقس وسوسة. هذه تمام الثامنة مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل الموجز من الجزائر، حيث ينتخب الجزائريون أعضاء المجلس الشعبي الوطني في استحقاق دعي له نحو 25 مليون ناخب، وتشكل نسبة المشاركة فيه تحديا كبيرا في ظل نقص الحماسة لدى الجزائريين خلال الحملة الانتخابية. وعند الثالثة بتوقيت المحلي، الثانية زوالا بتوقيت غرينتش، بلغت نسبة المشاركة 11.24% بالمئة، وفق ما أوردته محطات تلفاز محلية نقلا عن كريم خلفان الرئيس بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. بالمغرب استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس بالياز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. وأضاف المصدر ذاته أنه هو تتويج لهذه الشراكة الأمنية المشتركة شهد هذا اللقاء إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. في الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من بيروت اليوم أنه لا نية لدى بلاده لتدخل عسكريا في لبنان بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرحى فيها على إمكانية اضطلاع دمشق بدور في مواجهة حزب الله. وفي وقت يعمل فيه البلدان المجاوران على ترميم علاقتهما منذ وصول السلطات الجديدة إلى دمشق، تضمنت زيارة الشيباني إلى لبنان سلسلة لقاءات سياسية وروحية أبرزها مع رئيس البرلمان نبيه بري، حليف حزب الله وقوى مسيحية رئيسية كانت طيلة عقود مناوئة لحكم عائلة الأسد التي فرضت وصاية على الشؤون اللبنانية لعقود. وفي سوريا قتل 5 أشخاص على 6 أشخاص على الأقل اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة.

0: كانت مزروعة داخل مقهى في وسط العاصمة دمشق في اختبار جديد للسلطات السورية التي عملت جاهدة خلال الأشهر الماضية على إرساء الأمن وبسط سيطرتها في عموم البلاد، ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يعد الأكثر دموية في دمشق، وأسفر أيضا عن 25 أو عشرات الجرحى. يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي حالة القتل العبثي في أوكرانيا وفق ما قاله مسؤول أمريكي اليوم، وذلك عقب هجوم روسي مكثف استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا. وتوعدت كل من كييف وموسكو بشن هجمات جديدة في هذه الحرب المستمرة منذ 4 سنوات إثر القصف المكثف الذي وقع ليلنا. ختاما، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم انتهاء موجة تفشي فيروس هانتا الذي تم اكتشافه على متن سفينة ام في هندوريوس السياحية الهولندية، وذلك بعدما أنهى آخر شخص مخالط حجره صحي. ويأتي الإعلان عن احتواء هذا الفيروس الذي خلف قلقا كبيرا على الصعيد العالمي عقب اتخاذ المنظمة عددا من الإجراءات منذ إبلاغها بالوضع مطلع ماي المنصرم. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول أيضا لمخرج هذه الحصة عصام الحراثي. لحظات وتتابعون برنامج فام دوجوردوي مع ياسمين، إلى اللقاء.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. قال الإمام المناوي رضي الله عنه: قد جعل الله حقيقته صلى الله عليه وآله وسلم تقصر عقولنا عن معرفتها، وأفاض عليها وصف النبوة من ذلك الوقت. ثم لما انتهى الزمان بالاسم الباطن في حقه إلى وجود اسمه وارتباط الروح به صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل حكم الزمان إلى الاسم الظاهر، فظهر بكليته جسما وروحا.

أوجد الحق سبحانه وتعالى الحقيقة المحمدية التي هي أصل النور الإنساني في الحضرة العالمية، فوجدت حقائق العالم كلها بوجودها وجودا إجماليا، ثم أوجدهم فيها وجودا تفصيليا فصارت أعيانا ثابتة، فأعيان العالم في العلم والعين وكمالاتها إنما حصلت بواسطة الحقيقة المحمدية صلى الله على صاحبها وآله وسلم تسليما إلى يوم الدين.

الحق تعالى لما أراد أن يعرف من حيث ظهور آثار الأسماء الإلهية وتجليها من حضرة الألوهية، خلق أولا الروح المحمدي على الصورة الجمعية، ثم منه خلق جميع العوالم العلوية الروحية العقلية والعوالم السفلية الخلقية العنصرية إلى خاتم الصور النوعية الكونية، وهو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. الشيخ العارف سيدي عبد الله البسنوي المتوفى سنة 45 للهجرة رضي الله عنه. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: جمعة أهلا بكم. ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم برباط الدورة 11 للجنة الوطنية للاستثمارات، وخلال هذه الدورة تمت المصادقة على 29 مشروع اتفاقية وتسع ملحقات اتفاقية في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع المصادق عليها حوالي 42 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 9800 منصب شغل من بينها 2400 منصب شغل مباشر و 7400 منصب شغل غير مباشر. دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 265 مليون دولار لفائدة مشروع لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ شمال المغرب قرب شفشاون. وأفاد بيان للمجموعة أن هذا الاستثمار الكبير في البنية التحتية للطاقة النظيفة، والذي يعد من بين أكبر الاستثمارات من نوعها في إفريقيا، من شأنه أن يسهم في تعزيز موثوقية وقدرة شبكة الكهرباء في المغرب من خلال توفير سعة تخزين مرنة لدعم إدماج مستويات أعلى من توليد الطاقة المتجددة. استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم برباط اللواء لويس فالياز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخبارات الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية. وأضاف المصدر أنه تتويجا لهذه الشراكة شهد هذا اللقاء إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملية والمساعدة التقنية مع الأمن الإسباني. في الرياضة، انهزم فريق الجيش الملكي أمام مضيفه النادي المكناسي بثلاثة أهداف لهدفين اليوم برسم الدورة 29 من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم. وعقب هذه النتيجة رفع مكناس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الجيش الملكي عند 54 نقطة في المركز الثاني إلى جانب فريق نادي تبركان الفائز اليوم على الوداد بهدفين للا شيء. وفاز الرجاء على حسن تقدير بهدفين دون رد رافع

0: رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الحسنية عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر، وتغلب اتحاد تورقة على اتحاد طنجة بهدف دون رد، رافعا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ظل اتحاد طنجة في المركز التاسع ب 36 نقطة. وغادر فريق أولمبيك أسفي القسم الأول للبطولة عقب تعادله مع مضيف أولمبيك تشيرة بهدف المثلي، بعدما ظل في المركز الأخير برصيد 22 نقطة وبفرق خمس نقاط على اتحاد يعقوب المنصور صاحب المركز الخامس عشر. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Ray Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري بتحويل المندوبية إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي. جرى الانتخابات التشريعية اليوم في الجزائر لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني في استحقاق تشكل فيه نسبة المشاركة تحدياً كبيراً. التوقيع في بيروت على إحداث لجنة مشتركة لبنانية سورية لتعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في عدد من المجالات. في الرياضة، فريق المغرب الفاسي ورغم هدية النادي المكناسي يترك فرصة حسم لقب البطولة المغربية الاحترافية إنوي تمر بتعادله اليوم سلبا مع الكوكب المراكشي. عمر مجمع، أهلا بكم في هذه النشرة. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح اعتبارا من اليوم إلى يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي ظل توليه واشتداد موجات الحرارة في الآونة الأخيرة، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها دعت المواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. هذه توضيحات الدكتورة فدوى الرحاوي، رئيسة قسم الأمراض غير السارية بمديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة من الرباط. تحدثت إلى أيمن أحمد.
2: تعرض لدرجة حرارة مفرطة قد يؤدي إلى الجفاف، قد يؤدي إلى الإجهاد الحراري، ضربات الشمس، يقدر يتفاقم بعض الأمراض سوتو عند بعض الفئة اللي أكثر عرضة للمضاعفات مثل كبار السن، الرضع، الأطفال الصغار، نساء الحوامل والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كداء السكري، داء ارتفاع ضغط الدم، الأمراض القلب والشرايين، الناس اللي كيعاني بسرطانات ولا من الفشل الكلوي، وأيضا الناس اللي كيعملوا في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس. ولهذا وزارة الصحة توصي بالأكثر من شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور عن العطش، خصوصا عند الناس الكبار في السن والناس اللي عندهم بعض الأمراض، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصا بين الساعة 12 والرابعة بعد الزوال، ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، الحفاظ على برودة المنازل بإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات الحر وتهويتها خصوصا في الصباح الباكر ولا في المساء، تجنب القيام بمجهود بدني كبير خلال فترات ارتفاع الحرارة، وفي حالة ظهور بعض الأعراض مثل ارتفاع شديد في الحرارة، الصداع، الدوار، الغثيان أو اضطراب في الوعي، يجب التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية.
1: صادقت الدورة 11 للجنة الوطنية للاستثمارات اليوم بالرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة عز خنوش على 29 مشروع اتفاقية وتسع ملاحق اتفاقيات بقيمة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 42 مليار درهم، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث حوالي 9800 منصب شغل من بين 2400 منصب شغل مباشر و7400 منصب شغل غير مباشر. وتهم المشاريع المصادق عليها 16 إقليما وعملا في 6 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص أقاليم الحوزة الجديدة مولى يعقوب الناظور حمنا والترودانت. وتتصدر الصناعة الغذائية قائمة الصناعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل، يليها قطاع الصناعة الكيميائية

0: ثم صناعات الطيران. صدق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمه وزير الداخلية، وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. هذه توضيحات محمد جدري مدير مرصد العمل الحكومي من الرباط، حاوره أيمن أحمد.
1: المملكة المغربية تتوفر اليوم على رؤية اقتصادية واضحة المعالم، هي رؤية 2035 اللي الهدف الأساسي ديالها هو أننا نضاعف الناتج الداخلي الخام ديالنا من 130 مليار دولار سنة 2021 إلى أكثر من 260 مليار دولار سنة 2035. ما يمكن لناش نحقق هذه المؤشرات هذه إلا بواحد الالتقائية ديال السياسات العمومية ديالنا باش يولي عندها واحد الأثر مباشر على الاقتصاد. باش نوصلوا هذا المبتغى هذا ضروري خصنا واحد المؤسسات العمومية اللي كتقوم بالدور ديالها بحال المندوبية السامية للتخطيط اللي كان صاحب الجلالة أكد في أحد الخطابات ديالو على ضرورة الإصلاح المندوبية السامية للتخطيط باش أنها تمشي إلى ما هو أكثر مما هو بحثي وهو أكاديمي، باش أنها تولي كتوفر واحد مجموعة ديال المؤشرات من أجل تتبع وتقييم أثر السياسات العمومية على أرض الميدان. بالأكثر من ذلك أن مجموعة من القطاعات الوزارية يمكن لها تأخذ هذه المؤشرات ديال المندوبية السامية للتخطيط من أجل يعني تحسين الجودة ديال تنزيل السياسة العمومية على أرض الميدان، لأن الرهانات كبيرة بالنسبة للمملكة المغربية من هنا إلى 2035.
0: وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 265 مليون دولار لفائدة مشروع لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ شمال المغرب قرب شفشاون. وأفاد بيان للمجموعة أن هذا الاستثمار الكبير في البنية التحتية للطاقة النظيفة، والذي يعد من بين أكبر الاستثمارات من نوعها في إفريقيا، من شأنه أن يسهم في تعزيز موثوقية وقدرة شبكة الكهرباء في المغرب من خلال توفير سعة تخزين مرنة لدعم إدماج مستويات أعلى من توليد الطاقة المتجددة، كما سيوفر للمستهلكين إمدادات أكثر موثوقية ونظافة. وأضافت المجموعة أن مشروع محطة الضخ والتخزين بفحصة سيؤدي دورا بطارية عملاقة قابلة لإعادة الشحن للشبكة الوطنية للكهرباء. استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم برباط اللواء لويس فالياز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية. وأضاف المصدر أنه تتويجا لهذه الشراكة شهد هذا اللقاء إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع الأمن الإسباني. أزل الستار هذا المساء على الانتخابات التشريعية في الجزائر، حيث دعي نحو 25 مليون ناخب لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني بعد حملة انتخابية طغى عليها الفتور في سياق سياسي وحقوقي محلي موسوم بفقدان الثقة في العملية الانتخابية وجدواها، مع توقعات بتسجيل نسبة مشاركة متدنية. هذا تعليق شوقي بنزهرة ناشط حقوقي وسياسي جزائري من باريس، حاوره أيمن الأحمد.
2: وجود مؤشرات لعزوف انتخابي ومقاطعة تاريخية يعني للانتخابات التشريعية التي أصلا يعني حتى قبل انطلاقها المواطن الجزائري حرم حتى من أنه يختار بين المترشحين، لأنه ليست فقط قضية النتائج وما يحدث في الصناديق، لكن تم إقصاء المرشحين الذين لا يدخلون في إطار السلطة باسم مادة هي المادة 200 خصوصا في فقرتها السابعة التي فيها فقرة مطاطية تمنع كل من يشتبه في وجود علاقة لهم بالمال.

العام بالمشاركة أصلا في هذه العملية الانتخابية، وهي طريقة لكي يكون البرلمان القادم هو برلمان 100% متحكم فيه من طرف السلطة السياسية لتمرير المشاريع القادمة، وربما يعني من أهمها محاولة تمرير عهدة ثالثة.

0: وكان أسعد الشيباني قد أجرى في وقت سابق اليوم مباحثات مع الرئيس جوزيف عون تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآلية التعاون الاقتصادي. هذه مراسلة خلدون زين الدين من بيروت.
1: الوزير الصديق أسعد الشيباني
2: قلبا وقالبا مع لبنان، كلمات اختصرت زيارة وزير الخارجية السورية أسعد شيباني إلى بيروت. قال الرجل: ما يطمئن لبنان. التقى الرؤساء الثلاثة وشخصيات مركزية في المشهد السياسي، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.
1: والمهم فيها هي بتدلل على العمل السريع اللي نحن قمنا فيه لإعادة إرساء العلاقات بين لبنان وسوريا على أسس علاقات من دولة لدولة.
2: ووزير الخارجية السورية أسعد الشيباني:
3: تأتي هذه الزيارة الثانية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان حكومة وشعبا، والذي يوسخ لعلاقة مستدامة وعلاقة صحية بين البلدين.
2: الزيارة لافتة في الشكل والمضمون.
4: في التوقيت تأتي بعد الكلام عن تدخل عسكري سوري في لبنان.
2: الصحفي اللبناني اسكندر خشاش متحدثا لميديا:
4: في المضمون بدت وكأنها رسالة تطمينية أن سوريا الجديدة تختلف عن سوريا القديمة، وهي لم تقدم على التدخل في لبنان.
2: ما دلالات زيارة شيباني لرئيس مجلس النواب اللبناني حليف حزب الله نبيه بري؟
4: بدأ واضحا من خلال زيارة الوزير شيباني إلى الرئيس بري أن سوريا تخلت عن أحقاد الماضي، وهي باتجاه فتح صفحة جديدة مع لبنان واللبنانيين.
2: الزيارة شهدت توقيعا لاتفاقية بين الحكومتين اللبنانية والسورية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
0: أحيت إسرائيل اليوم ذكرى مرور 1000 يوم على أحداث 7 أكتوبر 2023 وسط دعوات لتشكيل لجنة تحرير

0: مرور 1000 يوم على أحداث 7 أكتوبر 2023، وسط دعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على حيثيات الهجوم الذي أشهد الحرب على غزة، وبعد مرور 1000 يوم على العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني المدمر، ورغم إرساء وقف إطلاق النار، آثار العدوان الإسرائيلي ما تزال بادية في يوميات الغزيين على مختلف الأصعدة. هذا الروبورتاج سيف صوتي من غزة.
1: 1000 يوم مضى على الحرب في قطاع غزة، وعلى صوت الانفجارات التي لا تهدأ والطائرات الحربية التي قتلت أكثر من 73,000 فلسطيني وحولت بصواريخها وغاراتها المدمرة نحو 90% من الأحياء السكنية والمباني والبنية التحتية إلى ركام. يقول الغزيون إن الحرب لم تسرق منهم منازلهم وأرزاقهم فحسب، بل انتزعت منهم حتى ذكرياتهم.
2: أنا خسرت بيتي وخسرت محل رزقي، واصطدمت إصابة الولد عنده شلل نصفي، خسرت أولاد عمي، خسرت عديلي، خسرت كل حاجة، كل ما أملك.
3: حياتنا اتدمرت، كل حياتنا اتدمرت، ما فيش مستقبل. جوعنا، امردنا، اتشردنا، نزوع، قهر، مزلة.
1: خلال 1000 يوم من الحرب تبدلت ملامح قطاع غزة جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا، فأكثر من 60% من مساحة القطاع أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية، وفق ما يؤكده مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة.
4: تحدث عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي ل 15 قطاعا حيويا من القطاعات الحيوية في قطاع غزة، وفي مقدمتها القطاع الصحي، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي وأحرق وأخرج على الخدمة 38 مستشفى. الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف 100% من المؤسسات التعليمية، سواء كان من الجامعات سواء كان من المدارس.
1: يرى مراقبون أن إسرائيل لم تكتفي بألف يوم من الحرب والقتل والتجويع، بل تمضي في تنفيذ أهدافها العسكرية والسياسية. من مدينة غزة، الإذاعة ميديا، سيف السويطي.
0: رياضة، المغرب الفاسي، ورغم هدية النادي المكنسي يترك فرصة حسم لقب البطولة المغربية الاحترافية إنوي، تمر بتعادله اليوم سلبا أمام الكوكب المراكشي. في المتابعة يوسف الشاطر.
5: المغرب الفاسي يفوت فرصة حسم لقب البطولة المغربية الاحترافية برفضه هدية من النادي المكنسي. نصف الطريق نحو الإنجاز قام به الكوديم لصالح جاره بعد أن أسقط الجيش الملكي بثلاثة أهداف لهدفين، لتتحول الأنظار إلى ملعب مراكش، حيث وقف الكوكب ندا قويا أمام رفاق سفيان بن جديدة. احتاج أهل فاس إلى هدف من أجل كسر الغياب عن المنصة الأهم الممتد منذ موسم 1984-1985، غير أن رعونة مهاجمه وسوء تقدير مدربه لأهمية المباراة وطبيعتها فرضت على جماهير الفريق الانتظار إلى جولة ختامية مثيرة أمام أولمبيك تشيرا في فاس من أجل كسب اللقب. الأفضلية صارت أوضح الآن، جولة ختامية يحتاج فيها الفاسيون للفوز من أجل التتويج، في حين سيلعب نهضة بركان مباراة العمر. الفوز ثم الانتظار من أجل الحفاظ على اللقب الذي حققه الفريق الموسم الماضي، في حين ضعفت آمال الجيش الملكي الذي يجر الخيبات في الأسابيع الأخيرة. نهضة بركان كان فاز على الوداد بهدفين، وفي باقي النتائج التي سجلت أنعش اتحاد تورغا آماله في البقاء بعد الفوز على اتحاد طنجة بهدف في وقت تعادل اتحاد يعقوب المنصور أمام الدفاع الحسني الجديدي بهدفين لمثلهما، ليتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.
0: برسم مونديال أمريكا الشمالية، فاز منتخب إسبانيا مساء اليوم على منتخب النمسا بثلاثية نظيفة، وعبر إلى الدور الثمان النهائي لملاقاة البرتغال أو كرواتيا. نصل إلى نهاية هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
6: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
7: La sélection live de la semaine.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بوشمعاء أهلا بكم. صدقت الدورة 11 للجنة الوطنية للاستثمارات يوم الخميس بالرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة عز زغنوش، صدقت على 29 مشروع اتفاقية وتسع ملاحق اتفاقيات بقيمة إجمالية استثمارية إجمالية بلغت حوالي 42 مليار درهم، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وذكر بلاغه لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث حوالي 9800 منصب شغل، من بينها 2400 منصب شغل مباشر و7400 منصب شغل غير مباشر. وتهم المشاريع المصادق عليها 16 إقليما وعمل في 6 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص أقاليم الحوزة الجديدة مولاي يعقوب الناظور حمنا وتردان. تتصدر الصناعة الغذائية قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل، يليها قطاع الصناعة الكيميائية ثم صناعة الطيران. دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والمسنين والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة والذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة الطرب الوطني عبد اللطيف حموشي يوم الخميس بالرباط

0: استقبل اللواء لويس بالياز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية. وأضاف المصدر أنه تتويجا لهذه الشراكة شهد هذا اللقاء إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع الأمن الإسباني. استقبلت فعالية الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم المنظمة تحت الرعاية الملكية ما بين 19 و 27 يونيو ما يقارب 3,600,000 من رواد المهرجان بمدينة الرباط وسلا. وذكر بلاغ لجمعية مغرب الثقافات أن هذه الدورة تميزت بحضور جماهير كبير وبمنصات امتلأت عن آخرها وبإقبال لافت من الجمهور طيلة أيام المهرجان، بما يؤكد مرة أخرى المكانة الخاصة التي يحتلها موازين ضمن أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم. في الرياضة، حقق منتخب إسبانيا انتصاره الأول في الأدوار الإقصائية منذ إحرازه لقب مونديال 2010 بفوزه السهل على النمسا بثلاثية نظيفة مساء الخميس في لوس أنجلوس، فبلغ الدور ثمن النهائي من نسخة 2026 المقامة في أمريكا الشمالية. وضرب لاروخا موعدا يوم الاثنين المقبل في دالاس مع الفائز من مباراة البرتغال وكرواتيا التي انطلقت منذ قليل بتورونتو. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11:00 صباحا على ميديا.

0: السلام. بزاف منا او اغلبنا كنعيشوا حياتنا وحنا كنحاولوا نغيروا اشياء كثيره. ما كرهناش نغيروا الخدمه، نغيروا الدار، نغيروا الحوايج، نغيروا الاتات، نغيروا احيانا حتى الناس اللي هما حولنا. لكن ربما كنساو حاجه واحده، هي انه اول مكان يبدا منه اي تغيير هو حنا، هو العقل. كل انجاز حققه انسان كان في البدايه مجرد فكره، وكل خوف عطل شخص عن التقدم كان ايضا مجرد فكره. لهذا الشيء ربما السؤال ماشي هو شنو اللي كيوقع حولنا، وانما كيف يفكر عقلنا فيما يدور حولنا. ملي كيصبح العقل حليفا لنا تبدو العقبات اصغر وتصبح الحلول اقرب. اما عندما يتحول الى مصدر للخوف والشك فقد نخسر معارك حتى قبل أن نخوضها. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على الميدان.
0: ولحظة غادي نستمعوا لأغنية ونرجع نواصلوا.

0: طاقة إيجابية مع حنان توري على
1: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، أنتم تستمعون لطاقة إيجابية وإحنا سعيدين وسعداء بزاف أننا نكون معكم في هذا البرنامج اللي كيعطينا الطاقة الإيجابية. كنحاولوا أننا نبارطاجوا مع بعضياتنا طاقة إيجابية. السؤال هو واش العقل حليفنا أم أكبر عدو لنا؟ سعيدة جدا أن نناقش هذا الموضوع ونسلط عليه الضوء مع ضيفي الكريم أستاذ محسن مفروض اللي هو كوتش ومعد ذهني ومستشار بيداغوجي. سي محسن مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
2: شكرا على الاستضافة حنان.
1: مرحبا بك.
2: بارك الله فيك.
1: كنسمعوا بزاف الإعداد الذهني، هذا المصطلح ولينا كنسمعوا بزاف عند الرياضيين، عند الناس اللي هما باغيين يدوزوا امتحانات، بزاف ديال المجالات. شنو كنقصدوا بالإعداد الذهني؟
2: فالإعداد الذهني كيف ما تنعرفوا هو لا يقل أهمية عن أي إعداد آخر، سواء في الرياضة أو في المعرفة. يعني مثلا بالنسبة للتلاميذ تلقى تيوجد كل شيء، تحفظ، كيخطط لكل شيء، ولكن ذهنيا ما مستعدش. دونك الذهن ديالو هو اللي غادي يعاونو أصون باش يوصل ديك لا بيرفورمانس 100% تيهملها. ألوغ كو إلا كان مستعد ذهنيا 50% ومستعد علميا ولا معرفيا 70%، راه غتكون عنده ان بيرفورمانس عاليه جدا. دونك الاعداد الذهني هو انك انت تروض العقل على انه يكون في ابهى حله ديالو، مركز 100%، لان التركيز واحد شويه نسبه قليله ديال التركيز اللي في سواء خلال الامتحان او خلال المباراه هي اللي غتدير الديتاي، هي اللي غدير الفرق. الا مركزش في هذيك 90 دقيقه ولا الا مركزش في هذيك ساعتين عنده ديال الامتحان، تما فين غادي يكون الفرق.
1: يعني استعداد مزيان لكن خص يكون معاه الاعداد الذهني، لانه كنسمعوا حنا الاعداد الذهني كيف ما قلت لك كنسمعوا بزاف عند الرياضيين وكنسمعوا بزاف عند رواد الاعمال، لكن واش كلنا محتاجين الاعداد الذهني ولا حتى نكونوا باغين نخوضوا شي حاجه، مثلا شي مباراه، شي امتحان، ندخلوا شي مشروع جديد، او احنا دائما في امس الحاجه الاعداد الذهني، خصوصا تهضرت واحد المساله اللي هي مهمه، التركيز والتشتت وغياب التركيز هو سيد الموقف حاليا عند الجميع صغارا وكبارا.
2: نعم. شوف طبيعه ديال العقل البشري اون جينيرال هي واحد التركيبه اللي من الصغر مبني على الطاقه، على غريزه البقاء. دونك ملي تنقولوا غريزه البقاء كاين خوف، كاين حزن، كاين ياس، كاين بزاف ديال الحوايج اللي هما سلبيين ما كيعرفش يتعامل معاهم العقل. علاش؟ لانه كاينه برمجه منذ الصغر، عندك تطيح، عندك تسقط، عندك ما تجيبش، عندك تدير. دونك ديما كاين خوف من المستقبل. نقول تنروضوا العقل منذ الصغر، كنروضوا على الخوف من الماضي. دونك فاش نكبروا خاص يبدا الانسان يكبر، خاص ضروري اعاده برمجه العقل، لانه العقل داكشي اللي كتعطيه ليه كيسهلكو. عطيتيه حاجه مزيانه غيسهلك، عطيتيه حاجه خايبه حيت هو داير فحال واحد الخزان كيشد داك الافكار ودوك المعلومات اللي عطيتيه وكيخزنهم في العقل اللاواعي وكيجبدهم لك في العقل الواعي نهار كتحتاجهم. يعني خزنتي فيه واحد الحاجه اللي هي ايجابيه ولا واحد الحاجه اللي ما فيهاش خوف ما فيهاش قلق، غادي تلقاها نهار تحتاج العقل الواعي ديالك في انستيتياسيون. لهذا فالاعداد الذهني ماشي فقط تختصر على فئه مخصصه ولا فئه معينه من الناس، لا، ولكن حنا كاملين خصنا واحد الاعداد، لاننا كاملين تنعرفوا كما تنقولوا بالدارجه، تيقول لك واحد الراس يقول يسير واحد الراس يقول يبقى.
1: اييه.
2: دونك هذيك عندنا جوج ديال الاصوات في الدماغ ديالنا، صوت كي
1: مرات كثر. واش هي اللي كنسمعوا بزاف؟ كنسمعوا بزاف عند خصوصا عند الطلبه، انه كيقول لك انا كنت مستعد، انا كنت حافظ موجد، ونهار الامتحان ما عرفتش شنو وقع لي، تبلوكيت
2: فوالا،
1: تمسحات لي لا ميموار.
2: علاش تبلوك؟
1: او لا كيقول لك مثلا انا ملي كان انا متمكن من راسي ومتمكن من الامكانيات ديالي، ولكن ملي كنوقف حدا الناس ما كنقدرش، ما كنعرف ما نقول، كنت

0: تبلوكا.
1: علاش؟ لانه في ديك لا سيتوياسيون كما قلنا يحتاج العقل الواعي ديالو اللي غيكومونيكي مع الناس ولا اللي غادي يوصلني لواحد النتيجه. منين غيجبد داك العقل الواعي؟ غادي يجبد من الافكار المخزنه عنده في العقل اللاواعي. دونك شنو مخزن نتايا؟ مخزن خوف، مخزن نظره ديال الناس عليك كيفاش غادي تكون، مخزن خوف من المستقبل مثلا واش غادي نجيب نقطه ولا ما غاديش نجيب نقطه. يعني في داك الاعداد المعرفي ديالك كاين اعداد ذهني انت ما كتحسش
0: يعني انت داك الاصوات اللي لداخل وداك الشيء اللي مخزن انت
1: الحوار الداخلي،
0: لان داك الشيء كتراكمات ديال الصغار، ديال ربما تجارب اللي ماشي بالضروري تكون تعشتيها، ديال سمعتيها من عند الناس، او ربما عاشوها ناس اللي انت كتعرفهم. فداك الشيء اللاواعي ديالك كيخزن
1: تيخزنوك يجبدوا لك بطريقه لا واعيه حتى نتايا حتى تلقى راسك خدام به. هادشي علاش دائما تنهضروا على اعاده البرمجه. علاش يقول لك خص الانسان يراقب الافكار ديالو؟ لان الافكار تتحول الى كلمات، والكلمات تتحول الى افعال، والافعال تتحول الى سلوك، والسلوك شنو كيعطينا؟
0: كيعطينا داك انت اللي نتايا
1: كيعطينا عاده، والعاده كتكون شخصيه، والشخصيه كتحدد المصير. ومنين بدات؟ بدات من الفكره. دونك هادشي علاش خص الانسان يراقب الافكار ديالو. إن فوا تجيني فكرة، عندي طريقة ولا عندي هذاك لوزين ديالي اللي هو الدماغ باش يحللها، باش يقيمها، باش يعطيها ليفاليواسيون، واش هي فوالا يفلتريها، واش هي سلبية إيجابية، واش صالحة ليا ولا ما صالحاش ليا. دونك تيولي العقل كيعاونك هنا فين أهمية البرمجة اللغوية العصبية. ملي تنقولوا البرمجه اللغويه العصبيه، فيعني كتعاود اعاده لا بروغراماسيون ديال لي نورون ديالك وديال العقل ديالك وديال اللغه ديالك. دونك حوار داخلي اللي غادي يعطيك واحد النتيجه بيان سور اللي باغي انت،
0: اللي باغي واللي كتكون ايجابيه. هذا هو النتيجه، والنتيجه الطبيعيه للتفكير. يعني التفكير ديالنا هو اللي كيحدد طريقه التفكير ديالنا، ونظرتنا للاشياء اللي كتحدد المسار ديالنا. يعني واخا انت دير واحد المجهود مهم في داك الشيء اللي انت باغي توصلو في المجال ديالك، لكن الا كانت طريقه تفكيرك سلبيه فما توصلش النتيجه اللي انت باغيها. وانت هضرتي واحد المساله اللي هي فعلا مهمه، احنا دائما كنقولوا عندك الطيح، شي واحد دار معك شي حاجه تكون انت درتي له. علاش؟ هي سفغي، هي نظرة مجتمع،
1: هي
0: متوارثة، ولكن علاش فعلا دائما حنا كنمشيو عندك؟ كنمشيو دائما، كنميلوا دائما الناحية اللي كتكون هي سلبية، ولا فيها خوف، ولا فيها تحذير أو تنبيه، ولا كتقول مثلا سوتو مع ولدنا كتقول له، كتبقى تنبهو كتقول له مازال ما وقعليش، كتقول له لا باش ما يوقعلكش.
1: حيت حنا كما قلت لك في الاول، التركيبه ديال العقل البشري مبنيه على غريزه البقاء، ماشي غريزه الحب او حب الحياه او حب البقاء، لا، هي فقط غريزه البقاء. ومين تكون غريزه
0: المقاومه؟
1: مقاومه، كتقاوم، عندك الطيح، عندك الدير، دائما خايف من شي حاجه اللي غادي تجيك من من من المستقبل، الوغ كنت ما عارفش كيفاش دايره هاد الحاجه اللي غادي، واش ايجابيه واش سلبيه. وحتى الا جات سلبيه خصني نعلم او نرود العقل ديالي انه يتعامل معها بسلاسه، ويتعامل معها بواحد الطريقه منطقيه، يدير ليها التقييم كما قلنا ليفاليواسيون. مي كندير ليها التقييم، الدماغ ديالي كيبدا يفيق شي شويه، وتيبدا ما يبقاش فقط يستهلك، وانما يتعامل بمرونه مع داك الشيء اللي جاي.
0: وكنشوفوا شباب ديال اليوم تبارك الله ما عندهمش هاد القضيه ديال انهم كيخافوا بزاف. بحال اللي كنقولوا حنا الشخص الزعيم، يعني ملي كيكون الشخص الزعيم كيكون عنده يعني شويه ماشي بحال حنا ملي كنا صغار.
1: احنا رباو فينا، ولكن احنا ولكن ملي كبرنا عاودنا بدنا، عاودنا درنا البرمجه.
0: ماشي
1: كل شيء، غير اللي ما بغاش يخدم على راسه ده.
0: يعني في اي وقت ممكن تعيد برمجه العقل ديالك وطريقه تفكيرك.
1: طبيعه الحال، شوف الانتقال كيفاش كان من برنامج لبرنامج عند حنان، من الرقمنه. يعني ها انت كيفاش غتعلم؟ تعلم في الرقمنه، دزنا معك الطاقه ايجابيه، احنا تنعطيك دابا طاقه ايجابيه. يعني غير اللي ما بغاش يتعلم من خلال البرامج او من خلال الانترنت. كاين في السوسيولوجي كما قلتي على القضيه، المساله ديال الوليدات، كاين في السوسيولوجي ما يسمى بالنبوءه المحققه لذاتها. ما هي النبوءه المحققه لذاتها؟ يعني انا كنتنبأ بواحد الحاجه كنت سواء سلبيه او لا ايجابيه، كنعطيها لدماغي. مي كنتنبأ بها، دماغي كيحول لي هذيك الفكره لسلوك. يعني كندير السلوك اللي كيعاونني انني نحقق ديك النبوءه.
0: انت كتميل السلوك ديالك بدون بطريقه غير واعيه داكشي اللي انت خفتي منه. وكنقولوا حنا كنسمعوا دائما اقداركم تؤخذ من افواهكم.
1: من افواهكم، نعم. مثلا نعطيو مثال ديال زميل في العمل، انت راه

0: بينه غير الخير والإحسان، ولكن من بعيد تقول هذاك ما عنديش مع. عطيتي فكرة لدماغك، دماغك شنو عيطك؟ عيطك سلوك غير يشوف فيك هو يشوف عادية غتحول لعنف أو لا غتحول لواحد الشوفة ما هي
1: تنوى في شي شكل.
0: فوالا دونك هذه هي هادشي اللي واقع دابا اللي تيوقع للدماغ. الدماغ هو واحد العضلة بحال العضلات، تنروضو كنقويه كندير ليه لونطخينمون ديالو، ما تنعطيش لونطخينمون فقط للعضلة. شحال واحد كتلقى العضلة تبارك الله ولكن العقل الله يجيب علاش؟ حيت ما دايرش ترويض للعقل ديالو، ما دايرش لا ميسكولاسيون
1: لان هي رياضة، هي رياضة. دائما كنقولوها احنا حتى ملي كنا في حياة اونلاين كنا كنقولوا بانه راه الطريقة ديال التفكير راه العقل راه واحد بحال شي ميسكل انت كتنميه. هاد المسألة ديال اقداركم تؤخذ من افواهكم، بعد مرات فعلا كيصبح الانسان كيقول هذا النهار هذا ما غيدوش بخير، وفعلا ما كيدوش بخير.
0: عقلك عاونك انه ما يدوش بخير، واخا يكون هو دايز بخير، عقلك تيبدي يقلب على شي حاجه باش يخرج هذيك ليغور ولا يخرج فين كاين السلبي. دونك ماشي ما تنقولوش حنا ان العقل خصنا نهضروا معاه بالايجابيه ولا لا لا، تهضر معاه غير بالواقعيه
1: باللوجيك
0: المنطق.
1: فوالا دونك ملي كنقولوا اي وقت ممكن اننا نغيروا الاشياء فهناك تمارين ربما حنا في طاقه ايجابيه ما كنميلوش بزاف للنصائح لانه كنميلوا ليزيكزيرسيس تمارين اللي يقدر كل واحد فينا يديرهم وتتولي عنده عادة.
0: نعم.
1: وكيف ما قلت العادة كي تعود إلى سلوك. كرجع إلى سلوك.
0: دونك من بين التمارين اللي كان نصحوا بها هو أنه الإنسان يحاول يبدل الحوار الداخلي دياله ملي تجي شي فكرة. يعني ملي تجيني فكرة نطرح بعض الأسئلة أو سكون أبيل لا روميز أون كيسيون. ماشي لا ميزون كيسيون ولكن لا روميس، نعاود نطرح الاسئله. يعني واش ملي تجيني فكره سلبيه ونعطيها لدماغي باش هو يتعلم يدير معايا ليفاليوسيون، نعطيه التمرين ديال يحلل هذيك الفكره، واش هذيك الفكره واقع او لا هي مستمده من الماضي من واحد الحاجه وقعات لي شحال هذه وجات وتيقول لي دماغي عندك راه غادي تعاود توقع لك. دونك حاول انه دماغك يعرف يفرق ما بين فكره جات من الماضي وفكره كاينه في الحاضر. هذه من من من, من التمارين. ثاني حاجه نراقب الأفكار. يعني نحاول ما أمكن أنني نغجتي الأفكار السلبية، نمنعها أنها تدخل ونخلي الأفكار الإيجابية والأفكار اللي غادي تعاوني وما تعطينيش خوف من المستقبل. دونك ملي كنعطي لدماغي كنفهمه شنو هو الماضي شنو هو الحاضر شنو هو المستقبل، انت خايف من تجربة مازال ما درتيهاش، انت مازال ما حطيتيش رجليك
1: جوستمون. بعد مرات كنخافوا من اشياء الا جلستي غير مع راسك تزي وقت لراسك تفكر تقول علاش غير نحدد مناش انا خايف، هتلقى راسك ما عارفش علاش خايف،
0: حيت انت واخد الخوف من تجربه سابقه كسوا من عندك ولا مشي واحد عاود ليك وقعات ليه وبقات مرسخه فين قلنا العقل اللاواعي. وجبتها ملي بغيت ندخل انايا لاكسيون، ملي بغيت ندوز لاكسيون عقلي قال لي لا عندك راه واحد السيد راه كان وقعات له وشنو وقع له ولا واحد المره راه درتي. لا انا كنعاود تجربه ولكن بقى مايند سيت. انت علاش دابا كلشي تيهضر على المايند سيت؟ دونك المايند سيت شنو هو؟ راه هو الدماغ، راه هو الطريقه ديال التفكير. دونك الطريقه ديال التفكير حبذا لو انني نتحكم فيها، ما نخليهاش هي تتحكم فيها ولكن انا نتحكم فيها بطريقه ما بالتمارين. كاين كما قلنا التمارين، ومن ابرز التمارين اللي كلشي تيهضر عليهم حنا كاملين غنهضروا عليهم وشاك جو غادي تسمعها لا ميديتاسيون. باسكو لا ميديتاسيون تتعطي داك الاسترخاء ديال العقل والاسترخاء حتى ديال البدن وتيوليو بجوجهم في توافق. تتعطي لي زيميسفير بجوج ديالك باش يخدموا ما بين المنطق وما بين لا كرياتيفيتي، باسكو عندنا جوج ديال لي زيميسفير، واحد خاص بالمنطق واحد خاص بلا كرياتيفيتي. تتريحهم بجوج والجسد تيكون حتى هو مسترخي وفراحه. دونك شنو تيعطيك؟ تعطيك طريقة مميزة في التفكير وفي الفيلتراسيون كيف ما قلتي.
1: التأمل كنت غير مثلا هذه واحد سبع سنين تهضر عليه كان غيبان للناس شي حاجة، ودابا حنايا ما تفكينا مع الأسعار، ما تفكينا مع المشاكل ديال الدراسة، ما تفكينا مع الصالير، ما تفكينا، بقى خصنا غير التأمل. ولكن الآن الناس عندهم وعي بزاف ديال الحاجات اللي ما كانوش شحال هذه
0: وصلوا ليه
1: وفهموا بأنه كيساعدوا
0: وصلوا لي لأنه فعلا تيساعد، لأن الصحة النفسية مهمة باش تقاوم الصحة الجسدية. ما يمكن لكش تكون عندك صحة نفسية مضروبة وانت كتظاهر أنك راك بخير. لا، ملي كتمشي كتكون بوحدك كتبين ديك الساعة الحقيقة. هو كما نعود رجعوا لها الحوار الداخلي. الحوار الداخلي ديالك تيخصو دائما يكون اون كومباتيبيليتي مع الجسد ديالك.
1: دابا الحوار الداخلي راه بزاف ناس كيقول لك واش دابا حنا واش

0: عنديش الوقت باش نهضر مع ولادي ولا مع راجلي، بقى غير حواري الداخلي. راه حنا كنديروا حوار داخلي بدون بطريقه غير واعيه. هي ديك النقطه اللي قلتي انت، واحد الراس كيقول لي نمشي نتقدى، واحد الراس كيقول لي لا نجلس في الدار.
1: وملي كتفيق في الصباح
0: وانت عندك جوج ريوس كيهضروا
1: لك، كتفيق في الصباح وجوج عندك جوج ديال الاصوات، واحد
0: تيقول لك تنحش براسك.
1: تنحش براسك،
0: هذاك الشيء اللي كيخلينا كنكونوا دائما مترددين. ما كتبغي تبدا الحاجه وكتحبس
1: بيان سور،
0: تبغي تدخل في شي مشروع وكتخاف تولي وكتقول بلاتي خليني انا صلاغي احسن ما ندير مثلا هاد التردد ناتج على المساله هذه.
1: بيان سور ناتج عليها، لانه كتغدي جوج الناس، جوج العقول عندك انت كتغدي فيهم، واحد تيقول لك تيحفزك وواحد تيعكزك
0: وكيخلعك.
1: فوالا، الا بقيتي انت تابع داك اللي كيخلعك، دونك هنا فين تسمع الناس يبقاو في منطقه الراحه، تيقول لي وصافي انت صالاغي مزيان هذا، خليك في الدومين ديالك، ما غاديش تتبدل صاحبك بماكرف.
0: ايه
1: داك الشيء، هذا الشيء اللي تيقولها كي دماغك. عاوتاني ملي تسمع شي واحد قالها لك تقول الله هادشي اللي كنت نقلب عليه.
0: او لا، بعض المرات كيحس الانسان براسه راه هو يعني نشيط ومتحفز وباغي يغير، وعنده داك كيحس براسه انه عنده داك الانرجي وداك الطاقه وداك الحافز، ودغيا كيبرد.
1: ما داش لاكسيون، خلى الفجوه ما بين الفكره ولاكسيون خلاها كبيره. لا، ما بين الفكره والاكسيون، تيقول لك الناس اللي ناجحين تياخذوا القرارات بسرعه وكيطبقوا شويه.
0: اي شحال من قرار خديتي ما طبقتيش؟
1: دونك إيه خديت القرار،
0: هذا سؤال ليك، شحال من قرار خديتي وما طبقتيش؟
1: صراحه انا كان عندي قرار مهم في حياتي اللي طبقته، اللي خدمت عليه وطبقته، خديته بسرعه. جاني يعني على غفله، ولكن خديت له الوقت، خديت له واحد 5 ولا 6 ديال السنوات باش نطبقه. ومن طبقته الحمد لله تنعيش في ابهى حله ديالو، تنعيش لا فيرسيون اللي كنقلب عليها انايا. ولكن كانوا عندي صعوبات كبيره، كسوا من العائله، كسوا من لونطوغاج ديالي، كسوا من نفسي، لانه خلعتني نفسي وتتقول لي فين غادي. ولكن قاومت وحاولت نرود هذوك الافكار اللي تيجيوني سلبيين. علاش؟ باش انا نتحكم في مشاعري ونتحكم في عقلي، والحمد لله ما عمري ندمت عليها. دونك نرودوا الافكار ديالنا،
0: نرودوا الافكار. وهذه مساله انا سولتك لانه بزاف ديال الناس كيقول لك التغيير زوين، لكن ماشي دائما كيكون زوين. واش التغيير دائما كيكون في مصلحه الشخص؟
1: على حسب الفكره اللي عندك على التغيير. يعني الا كنت وعلاش بغيتي تغير، الا غيرتي غير حيت طلع عليك الدم، راه حتى واحد ما مرتاح في شي بلاصه هو فيها. ولكن الا كانوا عندك دي غيزون ديال التغيير، فهنا غنقدر نقول لك عقلك تيعاونك، النبوءه المحققه اللي داتها تيعاونك انك تطبق هذاك التغيير وتوصل لذاك الشيء اللي بغيتي. واما الا بغيتي غير تغير باش ما تفيقش مع 8 الصباح، لا راه فين مشيتي غادي تفيق في 8 ديال الصباح.
0: يعني خصهم يكونوا اسباب اللي هما منطقيين وحقيقيين،
1: ونخدم عليهم
0: وتخدم عليهم. انطلاقا من تعاملك مع بزاف ديال الناس ومواكبتك لبزاف ديال الناس، شنو ابرز الاشياء ربما ولا المفاهيم الخاطئه اللي عندنا اللي كتحبسنا باننا نمر الخطوه المواليه في حياتنا؟
1: هي الخوف من المستقبل. ابرز الناس اللي كيجيو عندي واللي كيجيو عندي استشارات ولا مواكبه، هي الخوف من المستقبل. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الخوف من قول كلمه لا. ميتا تقول هذه كلمه لا، راه هي شي شويه صعيبه في اتخاذ القرار. يعني ميتا تقول لا، تنقولها لراسي وكنقولها لغيري. دونك خصني الطريقه كيفاش نخدم بها. ومن اهم الحوايج اللي كتلقاهم كما قلنا دابا، الناس خايف من واحد الحاجه مازال انت ما عارفاش شنو غادي تعطيك،
0: مازال ما عاشهاش.
1: دير ليها التدبير، دير ليها ودير ليها ان بلون ديالها. اي سورتو الا درتي ان بلون، ما تحاولش تدوز من بلون ا لبلون بي، لانه الا دزتي البي كاين سي وكاين دي حتى لزيد. الوغ كو الا بقيتي في ا كاينه لا بيرسيفيرونس، غنخدم عليها حتى غادي نجيبها. وهنا الدماغ فين كتعاونو باش تتعطي داك الترويض الايجابي.
0: واخا في ختاما، في دقيقة أو أقل من دقيقة، شنو يعني رسالتك للناس وسورتو الشباب اللي كيتبعونا واللي كيسمع دائما المحيط ديالو أنت عمرك لا طفرتيه، فكترسخ عنده وكيقول مع راسه أنا أي حاجة درت فيها يدي ما كتصدقش، وهادو منهم بزاف.
1: أنا غنجاوبهم بأول أول قاعدة قريتها أنايا، هي دون شاك être humain il dort un champion. كل انسان
0: هناك بطل.
1: ناس شنو خصو يتفيقوا، غير تعطيه هذيك اللمسه الاولى باش ينوض. ملي غينوض غيفاجئك، كتقول شحال من مره فاجئونا دي بروفيل اللي ما كانوا والو، ولكن

0: وصلوا. دونك كل واحد يامن بالقدرات ديالو، يامن بداكشي اللي عنده ويمشي بدماغه ايجابيا وغادي يوصل.
1: تبارك الله عليك محسن مفروض، كوتش معد ذهني مستشار بيداغوجي، شكرا انك كنت معنا اليوم.
0: شكرا لك.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، اراكم والقاكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه. امل الله.